التحديات المعقدة التي تواجه ترامب في مشهد السياسي الراهن، مشيرين إلى ملفات شائكة مثل التوترات مع إيران واستمرار ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المحروقات، بالإضافة إلى ما وصفوه بالرياح المعاكسة التي تضرب مساعي ترامب والحزب الجمهوري في المشهد الانتخابي، وما يواجهونه من عقبات وسط محاولاتهم هندسة المشهد عبر إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وقوانين هوية الناخب. إذن ترامب بلوك جديد، بمنظار جديد، بمظهر جديد، شعر بني بدل الأشقر، والفرق صار على غير طريق، والعالم مهتم.

تحولت رحلة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز إلى مشهد غير مألوف بعدما تصاعد سلوك أحد الركاب داخل المقصورة، وانتهى الأمر بتقييد الراكب إلى مقعده بشريط لاصق وتحويل مسار هذه الطائرة. كانت الرحلة رقم 618 قد أقلعت من مطار دالاس فورت وورث متجهة إلى مطار نيويورك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي، ثم أبلغ الطاقم أو أبلغ عن اضطراب أحد الركاب وفق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، وهبطت الطائرة بأمان في مطار بالتيمور واشنطن الدولي. وبحسب راكبين كانوا على متن الطائرة، بدأ الموقف التصاعدي في الجزء الأخير من الرحلة بعدما أصبح الرجل عدوانيا تجاه أفراد الطاقم وركاب آخرين. وقال الراكب إخوان ميخيا، وهو ضابط سابق في أجهزة إنفاذ القانون، إن الوضع انتقل فجأة من الهدوء إلى الصراخ والفوضى بعدما بدأ الرجل يعتدي على الراكب الجالس إلى جواره. ووفقا لشهادات الركاب، تضمنت الواقعة ألفاظا عنصرية ومسيئة، كما تعرض أحد الركاب للاعتداء الجسدي. وتدخل ميخيا وراكب آخر يدعى ريتشارد أولينيك لمحاولة السيطرة على الراكب بالتعاون مع أفراد الطاقم، ولم يتوقف الرجل عن المقاومة بحسب رواية المتدخلين، مما دفعهم إلى تثبيت يديه بأربطة بلاستيكية، ثم قيد إلى مقعده باستخدام شريط لاصق. وقال مخية إن الهدف لم يكن إيذاء الراكب، وإنما إبقاؤه تحت السيطرة لمنع تصاعد الموقف داخل الطائرة. وأظهرت صور انتشرت بعد الحادثة الرجل جالسا في مقعده وجسده مثبت على المقعد بشريط لاصق في مشهد سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، واستمر تقييده حتى هبطت الطائرة في بالتيمور. وصعدت الشرطة إلى الطائرة واعتقلته، ثم واصلت الرحلة طريقها إلى نيويورك. وحددت شرطة هيئة النقل في ماريلاند الراكب بأنه آرثر لوندين، عمره 67 عاما، من ولاية أريزونا، وقالت إنه وجهت إليه تهمتا السلوك المخل بالنظام والاعتداء من الدرجة الثانية على خلفية وقائع حدثت على متن الطائرة في مطار بالتيمور. كما لاحظ الضباط إصابة مفتوحة في ذراعه، وتلقى تقييما طبيا من المسعفين قبل استكمال الإجراءات بحقه. أما مكتب التحقيقات الفيدرالي فقال إن الرجل محتجز بتهم على مستوى الولاية، وإن التحقيق فيما حدث على متن الطائرة مستمر تمهيدا للتشاور مع مكتب المدعي العام الأمريكي بشأن احتمال توجيه تهم فيدرالية إلى هذا الراكب. وأكدت شركة أمريكان إيرلاينز إن الطائرة هبطت بأمان، وإن سلطات إنفاذ القانون كانت في انتظارها وساعدت في إنزال الراكب، فتابعت الطائرة رحلتها إلى وجهتها. وقالت الشركة إن سلامة وأمن الركاب وأفراد الطاقم يمثلان الأولوية، مؤكدة أنها لا تتسامح مع العنف على متن طائراتها. ولا تزال منابسات الواقعة قيد التحقيق من جانب السلطات الأمريكية، ولم يتضح حتى الآن ما الذي أدى إلى تصاعد سلوك الراكب بعد هذا الشكل.

0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية؟

0: نسمة بدر هي ذاته. يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شيء فيها. شو يعني كل شيء؟ جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين. في عندهم دواء بالصيدلية؟ عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم، بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل، وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك. تفتح كل يوم؟ كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة. شو العنوان؟ Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill. والتليفون 9644-8727. All دواء. يا سلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أهل الخير ينعون إليكم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. وفاة المرحوم بإذن الله تعالى الحاج محمد محمد ديب الخير الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في المنية في لبنان ودفن هناك. أدعون أولاده خالد الخير، أشقاؤه سعيد وعمر وعبد القادر، والمرحومين خضر وأحمد الخير، أصيرته لبناته خالد الخير وليد البكري أو وليد بكري، حسن البيروتي وفيز الخير. وستتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحه الطاهرة للرجال عقب صلاة العشاء يوم الأربعاء بعد غد في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه في لكمبة، وللنساء في منزل ابن أخيه أحمد الخير على العنوان التالي 36/43 روجرز ستريت روزلاند. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
2: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكمبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 Waldron Road شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: مش المفروض إن علاقتي بربنا دي علاقة شخصية أنا لوحدي بتعلمها؟
2: لو أنت تركت معرفتك لله معرفة شخصية هتعرفه على قدك.
1: هي الفكرة برضو ساعات بيبقى فيه معاني جوهرية أصلا وعامة حتى أنا أعرفها عن ربنا، بس بحس إن أنا متعطل بقى، زي إن أنا عارف إن ربنا غفور ورحيم وبتاع، بس حاسس ان انا ماليش وش، يعني ماليش وش ان انا بالذنوب اللي انا فيها دي كلها بقول لك ايه خلاص انا كده كده اصلا ايه الدنيا خربانه.
2: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي.
1: طب برضو احنا هنا خلينا نتكلم عن حد هو اصلا خاربها. يعني بص بيعمل الذنوب من الصغر لاكبر حاجه. في بيبقى نوع تاني هو كويس، يعني هو حتى في عرفين احنا وفي تعاملاتنا اليوميه نقول عليه راجل محترم. وممكن يكون بيصلي وبيعمل السيئات بتاعت الدين، بس عنده كام ذنب كده ومتصالح معاهم بقى. شويه الذنوب بقى اللي هي البسيطه دي ما تعديش.
2: ربنا خلى ناس يزورون، الناس دي من اضعف الناس، بس طلع ايه بقى؟ ليه عندهم مصالح كبيره جدا. لما شافهم جه قال اهلا وسهلا ومرحبا، والله ما عدت الليله الا بكل مصالح.

0: طب برضو يعني انا عايز يعني اقول ايه، احنا المفروض بنعمل الحلقه دي ليه؟ انا فاكر موقف كده كان من
1: هو انتوا بتسجلوا؟
0: بدأنا خلاص.
1: لا والله.
0: بدأنا.
1: طب مش تقول لي.
0: لا لا احنا عايزين نبتدي كده. كان من 3 سنين، كنا في رمضان في اخر 10 ايام نصلي التهجد، وحضرتك كنت اول مره يعني تصلي معانا في الصلاه دي، وجيت في ليله من ليالي اللوتريه. فحضرتك شيخنا كان ليك تعليق جميل قوي على موضوع البكاء في الصلاه، في الدعاء. احنا شكلنا بيدعي بقى اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا الله، والناس عماله تعيط جامد، وده طبيعي يعني، متفاهم قوي ان انا اكيد لما هخشع في او افتكر حتى ذنوبي هعيط بقى وكده. فحضرتك كنت بتتكلم في المعنى بتاع، هو انا ما عنديش مشكله انك تعيط، بس ما عندي مشكله انك ممكن تكون بتعيط على ذنب بقى له 5 سنين مثلا، وعمال تدعي ربنا كتير قوي، يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي، وواي كانه اصلا ربنا ما بيغفرش. يعني انت لو واحد من الناس العاديه وانت عملت حيل عشان يسامحك كل السنين دي، كان سامحك من زمان، فانت بتتعود مين اصلا؟ او بتتعامل مع ربنا كده ليه في حاجه اصلا؟ مش هقول لك بقى كمان دي مشهوره عن ربنا اصلا، موضوع المغفره والعفو والرحمه. ف مش حاسه وقتها دماغي انفجرت كده، دماغي انفجرت، لا ايه ده، وانا طب انا مش المفروض يعني اعيط برضو؟ ما هو يعني انا ما بقولكش ما تعيطش، بس في اشكاليه في تعاملنا مع ربنا، في اشكاليه ان احنا حتى مش بقى ده بره العباده، ده ممكن تكون في عبادتنا كمان. فحاسس ان احنا ممكن نعمل حلقه عن ربنا. ما اعرفش ممكن الواحد يوصل لحضرتك بتقوله ده، لا انه يبقى ماشي على الارض يعني مش شايف غير ربنا بقى وفي معاملاته كلها وكده، ده حسها درجه صعبه قوي. بس لو انا حتى ده زود عندي اهتمامي لحضرتك الحلقه دي، ان انا زايد اهتمامي بان انا اعرف ربنا صح، ويهمني كلمة صح ديت عشان الموضوع ليه جوانب كتير، ده مكسب كبير قوي. مش عاوز الموضوع برضو يكون في سياق كأنه أسئلة، بس برضو هو مش المفروض ان علاقتي بربنا دي علاقة شخصية انا لوحدي بتعلمها يعني. انا بقى بكتشف بقى طول ما انا ماشي في الحياة بالمواقف كده وبمعاملة الناس وبسماعي بأي طريقة من الطرق يعني عن ربنا، فبعرف بقى ربنا وبجربه في الحاجات، فبتتأكد لي المعلومة. او ممكن ربنا يعامل لي معامله انا ضدها اصلا، فاخد رد فعل غلط برضه.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام. بص يا سيدي، لو انت تركت معرفتك لله معرفه شخصيه هتعرفه على قدك، لكن لما هو يعلمك هيعلمك على قدره هو. فالمعلومات عن سيدنا ابراهيم عظيمه جدا، ده نبي ده رسول، ولكن لما حب يعرف حاجات هو مش عارف يعرفها لوحده، قال رب أرني أنظر إليك، قال رب أرني كيف تحيي الموت. فربنا سبحانه وتعالى علمه. هنا في درجات للعلوم، يعني حتى في الحديث ده بيقولوا، قصدي في الآية دي فيها أحاديث بقى، أن النبي الله إبراهيم عليه السلام كان مؤمن، قال أولم تؤمن؟ قال بلى.
0: قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
1: قالوا هذه درجات الإيمان، أنت ممكن يبقى عندك درجة معينة بس هي دوب التصديق، يعني ربنا سبحانه وتعالى كريم أو كريم، بس لما رزقك 1,000,000 جنيه في دقيقة
0: أنا ممكن، أنا بس عايز لك شو، أنا ممكن الناس ما بتشوفش في ده ربنا أصلا.
1: لا ما هو أقول لك على حاجة،
0: يعني هو بيشوفش في ده أصلا معاملة ربنا ليه أصلا، هو شايف أن لأسباب ممكن أعدها لك عادي.
1: ممكن ربنا يديك نعمة واحدة معايا، وممكن ربنا يديك في كل نعمة نعمتين. يعني هضرب لك مثلا، ايه رايك لو ربنا اداك عين ما اداكش بصر، ولو اداك اذن ما اداكش سمع، ولو اداك جسد من غير صحه؟ ما هي دي نعمه بس ناقصه. لو اداك مخ من غير عقل، ايه رايك لو ربنا سبحانه وتعالى ادالك مال من غير شكر، واداك حياه من غير دين؟ ولذلك لما ربنا بيكرم واحد ما بيدلوش نعمة واحدة، بيدهله دبل، بيدهله اتنين معايا، بيدهله اتنين. يعني قارون خد نعمة واحدة، خد المال ما خدش الدين، هلك. فرعون خد الملك ما خدش التوحيد معايا، هلك في ملكه، وهكذا. فانت ما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك يوم ايه؟ يوم يكمل لك نعمة بنعمة تانية، يديك نعمتين. فلما يديك المال يعرفك ان هو اللي دهولك، ولما يديك الصحة يعلمك إن هو اللي أكرمك بيها وهكذا. ولذلك النعم لها مقدمات، يعني النعم لها من نعم ربنا عليك إنه يربطك بيه. نبي الله سليمان غلط غلطة لما شاف الصافنات الجياد، شاف خيول وشاف وشاف معايا، فضل مشغول بيها لحد ما صلاة العصر ضاعت عليه. هنا انتبه، انا خدت نعمة وفقدت نعمة. انا خدت نعمة اللي هي نعمة الصافنات الجياد والخيول الجياد، ولكن انستني معايا صلاة العصر لحد ما ضاعت، قال ردوها علي وتخلص منها ودبحها. بعد كده ايه اللي حصل له؟ سخرت له الريح، تلاقيه ما بيتكلمش على طول، بيقول الحمد لله الذي معايا، يا أيها الناس علمنا منطق الطير، عمال يتكلم عن ربنا بس. ولذلك لما جاله، وأشوف الموقف، لما جاله عرش بلقيس معايا، ما تكلمش عن حاجة غير فضل ربنا بس. فلما رأاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. خلاص عرف إن وراء كل نعمة من أنعم بها، ولا كل هبة وهاب، ولا كل خلق خالق، ولا كل رزق رازق، ولكل ملك مالك. فإن ربنا يديك النعمة ويعرفك إن هو صاحبها، دول كده نعمتين. لما يوفقك ويعرفك إن هو اللي وفقك، دي كده نعمتين مش نعمة واحدة.
0: طب برضو هو أنا حاسس كده إن أنا ماليش، يعني مفيش حاجه بايدي ان الحاجات دي تحصل. انت بتقول لي ان الحاجات دي ربنا اللي بيعملها للناس عشان هم يشوفوا اثر ربنا في الحاجه، ان هو يديله النعمه بقرارتها، يزيدوا عليها مثلا الشكر. طب انا هسالك اصلا سؤال يا شيخنا من الجذور خالص، وانا ازاي اعرف ربنا؟ يعني انا حاسس ان انا علاقتي دي بقى اعرفها لوحدي، هل انا طبيعي ان انا اكون بدور عليها لوحدي، ولا هو ربنا اللي بيساعدني عشان اعرف عشان اتعرف عليه؟
1: وانت ازاي اساسا عرفت الدين ده كله من نفسك كده؟ يعني من كل المعطيات اللي حواليك، حوالين كل اللي حواليك، كل الناس اللي جنبك، كل الناس اهتدت؟
0: لا مش كل الناس.
1: مش نبي الله داود كان جنب سليمان وعرضت عليهم القضية معايا، فقال الله تعالى ففهمناها سليمان. فهمك وقلبك دول بيد الله، ما تقدرش تتحكم فيهم حتى في نفسك، حتى في نفسك. قال الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، حتى قلبك الذي بين جنبيك الله يملكه. فإنك تفكر فيه هو اللي فكرك، وإنك تهتدي ليه هو اللي هداك. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
0: طب أنا اللي بحس برضو أن في مرحلة أنا محتاج أبادر فيها عشان ربنا، يعني مش في حديث اللي هو من تقرب الي شبرا تقربت اليه زرعا، ومن تقربت اليه زرعا تقربت اليه باعا، وانا ثاني يوم شاتيته هروله. انا بحس ان انا محشور في الحته دي بقى، ان انا بروح وباجي، مش هقول بنفسي، انا برضو مش ببعد ان ربنا هو اللي بيسيرني، بس انا اصلا زعلان من نفسي ان انا بروح وباجي كده. فأكيد حاجة بتقول لي ده هي أصلا بيد ربنا، طب ما أنا كده حلو.
1: لا، هي بيد الله يعني نعمة، وده لا يعني أنك تهمل دورك أنت اللي ربنا كلفك بيه. ربنا لما ربنا سبحانه وتعالى في نعم منه ابتداء، يعني إيه؟ أن ربنا يبتديك بالنعمة، ربنا يوفقك، ينجحك، يرزقك. طيب بعد كده والله يا رب ده ربنا اكرمني، اما اجتهد شويه، دي نعمه تانية من ربنا، بس نعمه بيرزقك بها الجهد. وزي مثلا ايه؟ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فانت لما تفكر في حسن العباده، وتفكر في المبادره، وتفكر في الطاعه، وتفكر في الذكر، وتفكر في القران، ما هو ده من نعم ربنا عليك برضه. النبي عليه الصلاه والسلام قال وانه لا يسير على من يسره الله عليه. مش في ساعات بتحاول تعمل عبادة وما بتعملهاش؟
0: حسنا مش قادر،
1: مش كده؟ وساعات تانية تلاقيها ميسرة جدا وسهلة والدنيا كويسة. ايه الفرق بين الحالتين؟
0: لو اكلمك بصراحة اقولك شو، انا بحس ان انا محتاج كنت يعني استعد للعبادة دي، او اهل نفسي، او محضر نفسي ليها، مش قادر اعملها
1: كويس،
0: بلوم نفسي يعني مش قادر.
1: ايه الفرق بين الحالتين؟ مره كنت عايزها وما حصلتش، ومره تانية يسرت بطريقه انت ما كنتش تتخيل، والاثنين وطاعه واحده
0: برضو. يعني مثلا اضرب، يعني في معاصي انا بخاف منها قوي عشان بحس ان هي بتبقى بايد انا بتقفل عليا طاعات بعدين، زي مثلا ان انا فوت الجمعه، مش هو اللي فوت الجمعه شكل مرتين او ثلاثه يطبع الله على قلبي.
1: نعم.
0: بخاف بقى من دي ليه؟ لان انا اكن انا اللي حطيت سبب ان انا ما اعرفش استقبل العباده اللي بعدها. ف ازاي يعني سواء ان انا اظبط حاجات من دي او ان انا ادي نفسي بس امل ان ينفع الدنيا تتصلح عشان موضوع الذنوب والمعاصي ده بعد الواحد.
1: هو احنا خلينا نتكلم في حاجه تانية. انشغال الواحد بذنوبه ومعاصيه ده جانب، وانشغاله بما يصلحها وكيفيه ازالتها ده جانب تاني خالص. الفكر في المعاصي بيخلي البني آدم قانط ويعيس، لأنه بيذكره بدناءة نفسه وبيذكره بخطاياه، والشيطان هو حابب الموضوع ده. الشيطان عايزك تقع في المعصية مش بس عشان تبقى عاصي، لا، عشان كمان يستغلها في أنه يصبطك وأنه يفهمك أن أنت بقيت وحش وأنك أنت سيء وأن أنت، وبالذات إذا كنت على قدر من الالتزام يقعد يقول لك انت برضو ده انت ابن ناس، ده ما كنتش تيجي منك ده
0: انت السبب بقى اللي صليتش الجمعه.
1: خدت بالك؟ فهو الشيطان قبلها وزين لهم الشيطان واعمالها. طب وبعدين لما يزقك يجي بعدها يقول لك كده برضو معايا؟ ما شفتش هو الشيطان بيعمل ايه؟ فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. انت اللي غلطان. ولذلك ربنا بقى بينقلك النقلة العظيمة دي، بيقولك ما تفكرش في ذنبك، هو فكر في اللي يغفر لك، لأن تفكيرك في ذنبك مش هينفعك. تفكيرك في ذنبك مش هينفعك، انت فكر ازاي يغفر. وهضرب لك أمثلة عجيبة مرت بي أنا شخصيا يعني في حياتي، ومرت بي في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي مر بي أنا في حياتي في أول سنة كنت في كلية علوم، فجاني شاب كان عارف أن أنا بدي دروس في المسجد وكده، فكان كل ما قابل الإخوة الطلبة يعني يقول لهم أنا عايز أقابل أمين، عايز أقابله. في الآخر خلص قابلني، لقيت شاب رفيع كده شبه هيموت من الضعف، فقال لي أنا عايز أقابلك بقالك. قلت له هو أنت اللي كنت عايز تقابلني؟ خير. قال لي أنا عملت كذا وكذا وكذا وكذا معصية. هو عمل حاجة يعني فعلا سيئة، لكن لما عاش فيها ظن أنها تطورت إلى درجة أنه عايز يروح يقتل الإنسان. هي حاجة ما هيش كبيرة يعني، حاجة يعني. ولنفرض مثلا خد فلوس من دولاب حد، فهو كبرت في دماغه ازاي بقى؟ انا خدت الفلوس دي والمال اللي انا خدته الزوج هيجي يتهم الزوجة، هيتخانقوا مع بعض، فلما يتخانقوا مع بعض هيطلقها، ولما هيطلقها مش عارف كذا. فضل بقى ايه يبني تخيلات على اعتبار انه هو تسبب في كل الدمار ده. فكانت النتيجة انه مش عارف يروح يصلح، ومش عارف يدخل البيت يحط الفلوس تاني، الموضوع انتهى، مستحيل يعمل كده. خس خس خس خس شبه هيموت. فقابلني قال لي رصت سنتين بحالها من تراكمات فكرية في ذنبه، فضاع وسقط. ده انا لما قابلته كان سقط سنتين في الكلية. فخدته كده على جنب، قلت له ليه يا ابني ده كله ذنبك ده كذا، وحتى افهمه ولا وتستغفر الله عز وجل وتتوب والموضوع انسى وكذا وكذا وكذا، واللي انت عملته ده يتصلح وكذا. تخيل زي ما يكون انت طلعت غريق او واحد كان في شباك وفكتها له. اللي ما يعرفش ربنا تضيق عليه نفسه، ويكون وحيدا ولو بين اهله، ويكون غريبا ولو في بلده، ويكون جائعا ولو أمامه أماء ولو أمامه طعام الدنيا كله، إن ربنا ما خرجوش ما يخرجش، معي ثم تاب عليهم ليتوبوا. لما الواحد يعيش في ذنبه الدنيا كلها تضيق عليه. تذكر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، قال الله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أرض بحالها قد إيه مش حاسين إن فيها خرم إبرة يخرجوا منه، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، بس كده لا، ونفسهم وضاقت عليهم أنفسهم، ها ثم تاب عليهم ليتوب. هو بس اللي خرجك سبحانه وتعالى وجل جلاله. لذلك نبي الله موسى عليه السلام ذكر في الأثار أنه لما ذهب إلى مدين سقى للبنتين، ثم أوى إلى الظل وقال ربي إني غريب مريض فقير جائع، وهو يدعو الله تعالى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاء في الأثر أن الله قال له يا موسى الفقير من لم أكن أنا مغني، والمريض من لم أكن أنا طبيبه، والجائع من لم أكن أنا مطعمه، والغريب من لم أكن أنا مؤنسه. إذا ما كانش ربنا يحللك بشكلك والله ما هتحلها. وتعالى فرجك على منظر، كان في واحد من الصحابة رضي الله عنه ماشي فوجد امرأة في بستان معي، فدخل عليها فقبلها ولازمها إلا أنه لم يزني بها. فلما حدث هذا إيه المصيبة اللي أنا عملتها دي، راح يشتكي نفسه للنبي عليه السلام، قال يا رسول الله فعلت كذا وكذا وكذا معي، قال دخلت على امرأة في بستان فقبلتها ولازمتها إلا أني لم أجمعها. فقال له النبي عليه السلام ويحك لعلها مغيبة، يمكن زوجها في الجهاد أو زوجها مش موجود. قال نعم هي مغيبة. استغل ضعفها معي. فالنبي عليه السلام ما عندوش كلام، فجلس فأقيمت صلاة العصر، فصلى الرجل مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كتر من الأعمال الصالحة، أنت لو تذكرت العمل الصالح والعبادة والدعاء والذكر والقراءة القرآن والصدقات أحسن لك من أن تفكر في ذنبك. فلما نزلت الآية معناها إيه؟ معناها كتر من الأعمال الصالحة والصلوات معايا سيغفر لك ما حدث. فالرجل من فرحته قالت أنزلت فيه خاصة يا رسول الله؟ قال لا، بل لجميع أمتي كلهم، يعني الأمة كلها كده في ذنوب لن تغفر إلا بكثرة العمل الصالح. لما تفكر فيها ما تغفرها، وانت فكرك في ذنوبك هيغفرها لك. إن الله لا يمحو الخبيث بالخبيث إنما يمحو الخبيث بالطيب وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لازم يكون فكرك كده، لوست بمعصية طهر نفسك بطاعة. لكن أنا وحش، أنا وانت هتفضل وحش كده على طول، أنا متضايق وأنا حزين، طب حزنك ده هيفيدك بإيه؟ ندمك على المعصية هو اللي يفيدك، الندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طب وبعد كده معايا، لاحظ قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأنت ربنا سبحانه وتعالى يعني من رحمة ربنا بيك إنه لا يكلك إلى نفسك في إصلاح نفسك. يعني لو ربنا تركك لنفسك في ذنبك انت تقنط وتيأس.
0: طب ماشي، هو بس عشان هي اصلا قبل حضرتك ما كنت تقول ده انا كنت هسأل بقى سؤال. ما هو الراجل اللي قعد سنتين عمل لي يجلد في نفسه ويتعب في نفسه عشان هو مش قادر يخرج من ندم على الذنب ده لدرجة ان هو وقف له حياته خالص، ما كان فيها هو. يعني مش هقول لك ربنا ما حللهالوش ليه، لا انا بقول لك الازمة دي ممكن اسأل عاوز اقول هي سببها ايه، هي علاجة طيب ان انا بعرف ربنا من قبلها
1: حاجة من اتنين. هي طبعا سببها قلة العلم عن الله اولا، تمام. حلها كان ايه؟ حلها لما ربنا صقله من اللي يعرفه، حلها ازاي؟ انه يعرفه بالله سبحانه وتعالى. ابتداء كده يعني اللي ينفع يعني يبقى في اول كلامنا في الحلقة اللي احنا فيها دي، ان كل معلومة عن الله عظيمة، أي معلومة عن الله ضخمة عظيمة. قاتل المئة قتل 100، ايه اللي خلاه تاب واناب ودخل الجنة؟ معلومة واحدة بس عن الله، بس معلومة واحدة بس، قال ايتوب الله عليه؟ قال نعم، بس كده. وخرج من قريته وذهب للقرية الطيبة، مات في الطريق دخل الجنة. ده قتل 100، بس عند الله لا تنظر لعظم ذنبك، انما تنظر لعظم المغفرة. اللي بعده، نبي الله زكريا عليه السلام ظل يعاني من قلة الولد، وقال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا إلى آخره، لكن ولم أكن بدعائك رب شقيا. لما سمع بس كلمة واحدة من مريم عليه السلام لما قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، حياته تبدلت. هنالك دعا زكريا ربه، لما جات له المعلومة دي استثمرها هو واقف. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة معايا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. طب بالله عليك، الولد جاله، والولد جاله بشر بالولد وهو في السرير مع زوجته، ولا وهو بيصلي في المحراب مع ربه؟
0: المحراب.
1: طب كيف يرزق ولد وهو في المحراب؟ إذا وعد الله فعل، بس إذا ربنا وعدك يبقى فعل خلاص، المسألة مسألة وقت.
0: هي الفكرة برضو ساعات بيبقى فيه معاني جوهرية أصلا وعامة حتى أنا عارفها عن ربنا، بس بحس إن أنا متعطل بقى، زي إن أنا عارف إن ربنا غفور ورحيم وبتاع، بس حاسس إن أنا ماليش وش، يعني ماليش وش إن أنا بالذنوب اللي أنا فيها دي كلها بقول لك إيه خلاص أنا كده كده أصلا إيه الدنيا خربانة والناس اللي حواليا ناس وحشة، فأنا مش هرجع لربنا.
1: ده مدخل تاني من مداخل الشيطان. في ناس تجمعوا للإسلام وراحوا يبايعوا النبي عليه السلام، ده حصلت كذا مرة مش مرة معايا، وبعدين وقفوا ما كملوش الإسلام. ليه؟ اللي معطلهم أدخل بقى على ربنا بأنهي وش بقى، يعني نفس الكلام هو. وهقول لك بقى من أشهر الناس اللي حصل معهم الموضوع ده، عمرو بن العاص. عمرو بن العاص لما جاء يسلم كان هو موالي بقى لخالد بن الوليد ضد المسلمين وهكذا، فلما جاء يسلم قبض يده فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما لك يا عمرو؟ قال يا رسول الله إني أسرفت، أنا عملت كتير، أبايعك على أن يغفر لي ما مضى، أنا مش عايز أي حاجة تلاحقني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، ألم تعلم يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله، بيمسحه خالص، وأن التوبة تجب ما كان قبلها، وأن الحج يجب ما كان قبله، بيمسحه خالص، ابدأ من جديد. أما بقى الآية الأشهر في المسألة دي، كفار جمل النبي عليه السلام عشان يسلم، فلما جلسوا مع النبي عليه السلام قالوا يا رسول الله، ها قتلنا فأكثرنا القتل، وشربنا الخمر فأكثرنا الشراب، وزنينا فأكثرنا الزنا، إلى آخر معايا، نبايعك على أن يغفر لنا. فأنزل الله تعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أي تعطيل بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ده خسران على خسران. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ليه؟ مش عشان أنت تستاهل، أمال إيه؟ إنه هو الغفور الرحيم. أقول لك على حاجة جميلة، هو إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، صح كده؟ طب هل مين من الصحابة كان مسلم قبل الإسلام؟ من ما كانش مشرك؟
0: كلهم كانوا مشركين.
1: طب غفر لهم الشرك إزاي بقى؟
0: ما كانش يعرف.
1: مين ما كانش يعرف؟
0: هو كانش يعرفه يعني اللي هو
1: كلهم كانوا عارفين. وخالد بن الوليد لما قتل 40 بتوع غزوة أحد ما كانش كافر وهم مسلمين، وكان عارف انه بيقاتل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه.
0: طب ما يمكن الشرك ده اللي هو وهو مؤمن يشرك يعني؟
1: لا كان مشرك.
0: لا يعني اقصد ان الشرك اللي في الآية ده مش ممكن يكون هو الشرك التاني اللي هو يكون مؤمن على الإيمان ويشرك فالشرك ده
1: تقصد انه اشرك بعد إيمان؟ لا لا، ده كلهم كانوا مشركين، بس لما تابوا من الشرك ربنا غفر. يعني عمر بن الخطاب قال كنا نصنع الإله من العجوة فإذا جوعنا أكلناه. وعمر بن الخطاب ظل سنينا لم يسلم ثم أسلم بعدها. فعباد صنم وكيف يغفر الله لهم؟ إذا تاب غفر الله له مهما كان. ولذلك حتى الذنب اللي مضايقك، حتى الحتة اللي مزعلاك، حتى الحتة اللي محسساك انك انت يعني خاين، انك انت نقض عهود، انك انت حتى الحتة دي ليه؟ لان ربنا لم يستثني. قال يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني. لاحظ ان هنا ما بقولكش استغفرتني، ده ما جيناش لسه ناحية الاستغفار، ده بقول لك وانت بتدعوني وبترجوني يغفر لك. انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة.
0: طب برضو احنا هنا خلينا نتكلم عن حد هو اصلا خربها يعني بس بيعمل الظلم من الصغر لأكبر حاجة. في بيبقى نوع تاني هو كويس، يعني هو حتى في عرفين احنا وفي تعاملاتنا اليومية نقول عليه رجل محترم وممكن يكون بيصلي وبيعمل السيئات بتاعت الدين بس عنده كام ذنب كده ومتصالح معهم بقى. شوية الذنوب بقى اللي هي البسيطة دي ما تعديش وسط الحاجة لان هو نفس الشخص اللي بيزعل بقى من نفسه على الذنوب دي في اوقات، بس في اوقات تانية مش مشكله وسط طاعات كتير يعني.
1: يعني انت دلوقتي بتسالني عن اللي خاربها ولا بتسالني
0: اللي خاربها؟ احنا عرفنا حاله
1: الشخص المحترم المفرط.
0: محترم ومفرط.
1: مفرط لدرجه كبائر؟
0: لا ان شاء الله مش كبائر. طيب يعني هي الذنوب اليوميه دي.
1: هتسمع حاجه انا يمكن قلتها لك قبل كده قبل ما نسجل، هتسمع حاجه انا لم يعني لما فهمتها كنت في صلاه ما كنتش قادر اقف اكمل الصلاه من كتر فرحتي. بص رب من كتر فرحتي بالله. انا على فكره اعظم معلومات عندي اللي هي المعلومات اللي تدلني على الله سبحانه وتعالى، وبتمنى ان ربنا يمد في عمري لحد ما اشرحها للمسلمين. لما تشوف كده في نظره ضيقه خاصه، ودي نظره الانسان لنفسه او الاطار اللي

0: قال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. معايا؟ إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. يعني يقول لك أنا خلقتك وعارف مواضع ضعفك وأعلم قد إيه أنت حريص على الطاعة بس بتقع في لمم مش في كبائر. ده اللي يعالجه إيه بقى؟ يعالجه بقى ذكر كتير، صلاة كتير، قيام ليل، صدقة. أنا كان في أخت فاضلة،
1: بس يعني إيه زي إيه لمم برضه عشان يعني خليها
0: يعني
1: نفسرها شوية.
0: كلمة معايا غير مقصودة، في ناس بتحب المزاح والتهريج.
1: طب ما أنا ما أعرفش، الذنوب برضه ساعات بقى بحسها هي مفروض تبقى كبيرة بس دلوقتي بقت عادية، يعني ممكن كل واحد بصاحب واحدة.
0: لا ده مش لمم. لمم إيه؟ لا
1: لا لا الأفلام، طيب الأغاني،
0: لا مصاحب ده يعني لا ما يعني
1: يعني حقيقة أصلا حتى بقت في مجتمعنا بقتش ذنوب يا شيخ، يعني بقت عادية. يعني
0: هي المشكلة إنه في ذنوب بتعمل لك منهج. يعني إيه؟ واحد مثلا مدمن أفلام أيا كان، لا ده بقى منهج. يعني إيه منهج؟ يعني أنت كده بقيت جزء من منهج فاسد. يعني عشان تيجي تصلي تعبد ربنا تعمل، هتلاقي نفسك متأثر باللي أنت بتعمله مش اللي أنت بتعمله متأثر بيك. نقول تاني، يعني أنت ممكن شخصيتك المؤمنة تأثر في ذنوبك وتخليك تعملها على استحياء بخلاف حاجة أنت أدمنتها. دي بتدخل معاك بقى في صلاتك، في عبادتك، في يعني ممكن مثلا واحد بيكون مدمن أفلام أو مدمن حاجة زي كده، يدخل الصلاة بيفكر في اللي بيشوفه. ولذلك أي حاجة أنت مدمن فيها معايا، إدمانك ده جزء من شخصيتك وجزء من يعني هيأثر على دينك. أي حاجة، أي حاجة أنت مدمنها هي بقت جزء من جنود أو جزء من جبهات ضدك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بيتكلم عن شارب الخمر، قال: مدمن الخمر كعابد الوثن. ليه؟ بخلاف واحد شربها وانتهت. ليه؟ لأنها بقت مؤثرة على فكره وسلوكه وطريقة حياته. مدمن السجاير، يعني أنا أعرف واحدة طلبت الطلاق من زوجها بسبب ريحة سجاير، ريحة فمه، وطلقت وتخرب البيت كله بسبب السجاير. مدمن الخمر كعابد الوثن. ففي حاجات لو الواحد أدمنها، لو الواحد أدمنها بتبقى جزء من شخصيته وبتأثر على دينه بشكل ضخم جدا. ولذلك أنا مقتنع ومعتقد إن القرارات الخطأ في حياة البني آدم بتأثر عليه أكتر من بعض الكبائر.
1: طب ما الكبائر ممكن تبقى قرار غلط برضه،
0: ما هو ده بس ممكن يرجع منه ويتوب. لكن الحاجة بيعملها كده متصالح فيها مع نفسه. زي هضرب لك مثل، يعني مثلا ممكن واحد ياخد قرار غلط ويشارك ناس على تجارة وهم مش مؤهلين، يضيعوا لك تحويشة عمرك. ده أفضل ولا معصية كبيرة تتوب منها أفضل؟ أنا بقول لك اختار، أنا بقول لك الوضع القائم. يعني واحد اختار زوجة غلط يفضل متعذب بيها سنين وتنجب له أطفال تخليهم أعداء ليه، ده قرار غلط. من القرارات الغلط مثلا إن الواحد
1: فتصد فيتدمر بعدين فحياته كلها تبوظ، فحتى علاقته بربنا يخش النار بسبب المشكله.
0: أيوة. اللي حصلت له دي، فالحاجات اللي تاثر عليك في شخصيتك وتبقى جزء من تكوينك بادمانها ممكن تبقى اكبر من بعض الكبائر. ممكن يبقى تاثيرها وخطورتها اكتر من بعض الكبائر، سيما اللي مش حاسس انها مضر. واحده مش محجبه متعوده انها ما تبقاش محجبه، ان الناس يشوفوها وكذا وكذا وكذا، الست دي ممكن تضر ضرر بالغ، وممكن تكون بتصلي وممكن تكون بتصوم، ولكن لما أغفلت جزء من دينها وأدمنت أنها ينظر إليها وتنظر إلى غيرها معايا، وترك الحجاب كبيرة يعني مش صغير. فاللي أقصده أن كثرة الصغائر بتؤدي، يعني بيقولوا إيه، مجموعة صغائر تبقى كبيرة. يعني مجموعة صغائر بقت معصية كبيرة. ليه؟ لأنها خلاص لما أنت الصبح بتعمل صغيرة وبعد الظهر بتعمل صغيرة وبالليل بقى قبل ما تنام بتعمل صغيرة.

0: وكذا. فمجموعة الصغائر دي عملت حاجة اسمها التفريط، التهاون بأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه للسيدة عائشة؟ يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالب، كمثل قوم نزلوا بصحراء أو نزلوا بفلاة فأرادوا أن ينضجوا طعامه، عايزين مش عارفين، فأتى هذا بالعود وهذا بالعود وهذا بالعود فأوقدوا نارهم وأنضجوا طعامه. فالمعاصي، المعاصي الصغيرة دي تؤدي في النهاية لأثر كبير. فالحل الوحيد، الحل الوحيد انك انت استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. ايه اللي هيضرك او انت هتزعل ليه؟
1: ما انا كده بحاول استقم، بس بقول لك ان الشخص المحترم الكلام ده هو كده بيحاول اصلا يبقى على الطريق اللي ان شاء الله حساباته دي عايز يخش بيه الجنة.
0: حلو.
1: بس بيقع بقى في ذنوب معرفش دي زي ما قلت لك دي ممكن تبقى في منها لمم، في منها حاجات بتكبر حاجات بتصغر. حتى الحديث حق لسه ذكر ده حاجه كنت بتقوله، انا كان في دماغي مثلا حاجه زي السوشيال ميديا. في ناس اول تيجي على فتره في السوشيال ميديا بيحاول يتجنب ان هو يشوف واحده هو بيقلب على السوشيال ميديا، بعد فتره عادي ممكن يتفرج على فيديو والفيديو اصلا فيه اغنيه شغاله وهو ما بيسمعش اغاني بس بيسمع الفيديو ده عادي. وصولا الى لا، في مصار يعني تصالح مع ذنب ممكن يبقى اكبر في زي الدرجه اللي بتاعتك، ممكن درجه ان هو ايه هو مش مصاحب واحده بس متصالح او بيتعامل مع ان في حد مصاحب اصلا، ده عادي هو مش شايف مش بينكره قوي يعني، هو بينكره على فكره هو برضه عارف ان ده حرام بس بقى خلاص عادي بقى بجمله المجتمع بقى اصلا كده فما تكبرش الدنيا.
0: هو كان ايه قبلها؟ كان اقل ولا اكتر؟
1: هو بيطلع وينزل، بس هو لما علي عرف ان الحاجه دي حرام بس بينزل عادي تاني، بينزل ما عندوش شخنة. هو الحتت قالوا باشا وجعزة الأول،
0: ما هو حاجة من اتنين، يا إما حياة الدنيا أصل والآخرة فرع، يا إما حياته مع ربنا أصل وبقيت الحياة وبقيت أموره فرع. بس اللي عايش حياته صح وبدينه ومع ربي سبحانه وتعالى، ده حتى لو ارتكب أخطاء بتبقى سهلة وبيستغفر الله عز وجل وبيتوب. أما اللي هو عايش حياته الأصل دنياه وهو أهديني برضو بصلي وأهديني برضو، لا الكلام ده غلط. ليه بقى؟ أي حد ما بيصليش وجي قال أنا والله عايز أصلي وده يبقى حاله نقول له جزاك الله خيرا كمل. لكن اللي فاهم، اللي فاهم ده بيبقى بيعرض عن الله متعمدا،
1: حتى لو بيعمل العبادات.
0: ما انا هقول لك اهو، ما هو الله لا ينسى والله لا يعصى والله لا يعطى له الظهر والله لا يقال له لا والله لا يفضل عليه شيء، مش ربنا اللي تعمل معاه كده.
1: شيخنا هو ده مش اتيتيود والله خالص، هو الحال بتاعه ان هو بقى بيعمل المينيمم في الدين عشان يبقى عامل اكنه تشيك ليست كده، مش في خمس صلوات انا اصليهم، مش في عامل ناس باحترام ولا حتى داخل في الدين فهتبقى بعمل ده كويس. بس مفيش بقى الترقي اللي احنا بنقول الواحد لو عرف ربنا هيعمله.
0: لو عمل الحد الادنى من الاسلام
1: ده فضلا ان هو بذاتك يبقى عنده ذنوب متصالح معاه، عنده ذنوب مش متصالح وخلاص بقى حاسس ان هي مش ثابته معاه طول حياته، كل فتره بتتغير يعني فتره بقى بذنوب معانا فتره ثالثه بذنوب ثانيه بتتغير
0: بيتوب حسب. هل بيتوب ولا هو متصالح يعني للنهايه يعني؟
1: لا بيتوب كل فتره يعني، برضه حتى ساعات ممكن يصيبه في فترات التوبه دي اكنه بيعملها كانها تاسك يعني، مش هو ممكن بيندم هو وبيوصل لحاله الندم دي، بس ممكن عارف شيخنا ساعات ممكن توصل لدرجه ان هو يكون بيعمل ذنب ويفكر في الذنب ده هيتوب منه ازاي.
0: طيب انا هقول لك، اولا برضه في حديث للنبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم مع الفئه دي.
1: انا خايف برضه اكون بشبك الدنيا ببعض قوي
0: لا.
1: يعني مش عارف هو كل ده بتكلم على بني ادم واحد ولا لا، بس بحس ان الشخص الواحد في كل ده.
0: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن ذنب يفعله بين الفينة والفينة، المؤمن مفتنا توابا نسيا اذا ذكر يعني. وفي رواية تانية ارجو ان انا ما كنتش يعني نسيها، للمؤمن ذنب يفعله بين الفينة والفينة لا يدعه حتى يموت. أو حتى يلقى الله. هو عنده نقطة ضعف معينة بينسى ويقع فيها ويتوب ويستغفر وهكذا. وأما بالنسبة لأنه بيقبل عليها ويتوب منها، هو عنده حل من اثنين، يا إما إذا عملها يتوب، وإما أنه يرضو الله تعالى ألا يقع فيها لو هو عايز ينجو يعني. الحل الأول أنه إذا فعلها يتوب، إذا أسأت فأحسن تمام، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الحل الثاني والأفضل أنه يسأل الله ألا يقع، وربنا بيستجيب في الاثنين، بس واحد فيهم عايز صلاح نفسه والتاني عايز قرب ربه. اللي عايز قرب ربنا ده ما يعملش المعصية، يعني الحسن البصري يجتنبها على قد ما يقدر يعني.
1: بس اقصد يعني مفيش الحاله المثاليه، عشان الاقي بتاعه الواحد ما بيغلطش خالص.
0: لا لا لا،
1: لان ايه، حتى الواحد متخيل ان الدين ده باكج كده، لما بحصله او لما بعرف ربنا مثلا حتى بدرجه معينه او تنتهي بقى حاله الصراع اللي عنده دي.
0: سؤال، هو الواحد لما بيعمل معصية بيبقى مبسوط قبلها ولا أثناءها ولا بعدها؟ أنا عايز الثلاث حالات دي. قبلها حالته إزاي؟
1: عاوز يعملها
0: كويس من غير اضطراب خالص،
1: يعني من غير هو عارف إنه ذنبه اضطراب
0: الدور، بيشاهد نفسه يعني عارف الموضوع. طيب وهو بيعملها بيبقى إحساسه إيه؟
1: غالبا بينسى بقى، يعني بيبقاش حاسس قوي، وإن كان ممكن برضو إيه بيجي له داعي ايمان بسيط كده، بس
0: اديني بقى اخر خمس دقايق بعد ما اخلصها.
1: ندم يعني،
0: بيندم ليه؟ مش عمل اللي كان عايزه؟ زعلان ليه؟ دي ادق حته في كلامنا ده كله. ايه اللي مزعلك؟ ما انت عملت اللي انت عايزه، مفيش حاجه نقصت منك خالص، انت زي ما انت، حد زعلك في حاجه؟
1: حاسس ان كان الصح ان انا ما اعملش ده من الاول،
0: هو ربنا تخلى عنك.
1: طب ما انت كده بتسحب عليا اكتر.
0: دي اثار البعد عن الله. انت عملت اللي انت عايزه وانت متضايق ليه؟
1: طب ما انا اقول لك يا شيخنا، انا اكيد مش ندمان عشان غير عشان انا مؤمن.
0: لا، انت مش متضايق لاكتشافك انك غلط، انت متضايق لان حاله النشوه والفرح بالمعصية.
1: لا لا والله لا،
0: راح
1: دي لا لا،
0: وان ربنا لما بيتخلى عن الواحد بيبدا يكتشف مشاكله.
1: يا شيخ انا حكيت، لا لا برضه انا ببقى زعلان ان انا عملت الحاجه اللي تغضب ربنا، اللي هو ذهبت لذتها وبقت حسره.
0: مين بقى ما ممكن انت تنسى خالص ولا كانك عملت حاجه وتكمل؟
1: ما ده ما اتكلمش،
0: وانا قابلت نفسي وانا قابلت ناس كده.
1: ده ما لا، مش ده اللي بنتكلم عنه.
0: يعني انا مش عايز اقول لك
1: انا عارف ان ده موجود، اللي هو احنا قاتل ال100 ده كان حاسس بالذنب عند ال70، يعني ما كانش حاسس بالذنب عند ال70. لا مش ده اللي بنتكلم عنه، غالبا هو مش بيتفرج عليه دلوقتي. انا بتكلم على اللي هو بيندم.
0: الندم ده معناه انه كان في حاجه حلوه،
1: هو اكيد مش زعلان على لحظات السعاده، يعني هو زعلان على ان طب ما عملت انت كده بقى، ما انت يعني عملت ذنب ومش عارف اقول، ينفع اقول اللفظ ده ولا؟ بس عارف،
0: طب ما ينسى،
1: زعلت ربنا يعني.
0: ما ينسى
1: إيه؟
0: ما ينسى كأنه ما عملش.
1: هو عشان كويس ما بيعرفش ينسى.
0: ما هو كويس دي
1: كويس، يعني مش بيزكي نفسه برضه كويس. انا في ايمان في قلبه، مش بيزكي نفسه والله، بس هو اكيد ده من اثار الايمان، ان هو بيزعل لما بيعمل ذنب. الندم اللي هو الله جل وعلا
0: عنه،
1: الندم ده توبه.
0: الندم ده كله ليه سبب واحد بس تعددت صوره، وهقولها لك دلوقتي. ليه سبب واحد بس؟ البعد عن الله. لما بعد عن ربنا بعدت عنه راحته، وبعدت عنه سعادته. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. لم ابن عباس بيقول إن للطاعة لنورهم في القلب ولضياءهم في الوجه ولسعتهم في الرزق ولقوتهم في البدن ولمحبتهم في قلوب الخلق، وإن للمعصية لظلمتهم في القلب ولعتمتهم في الوجه ولضعفهم في البدن ولا قلة في الرزق ولا بغضة في قلوب الخلق. المعصية، قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. أي أضرار للمعصية، أي مظاهر لأضرار حصلت بعد معصية، دي كلها آثار البعد عن الله.
1: ماشي. بس الصورة الحاك لسه يعني متقال في الحديث أو في الكلام بتاع مش نورة في القلب
0: ده حديث ابن عباس.
1: ابن عباس كمان تمام. هي مش أبيض وأسود كده. إحنا غالبا مش يعني هو كويس هو كلها رمادي بس يعني النور ده بيخفت بيخفت وبيحصل يعني ما أنا حتى مش بتكلم من الإيمان نفسه بيقول لا بيحصل ذنوب ليه؟ لأن أنا لما ببقى في الحتة بتاعت الإيمان بس دي بحس أنا كده خلاص بقى المفروض ما مش هروح ما أنا ساعات بقلب الوش التاني خلص وبلاقي نفسي عندي بقى إيه ظلمة في القلب بقى وانقباض في قلبي كده من البتاع. طب ما أنا كنت من شوية كنت طاير بال مش طاير يعني مبسوط أنا بعبد ربنا ومش مبسوط من انبساطي ده. أنا عارف رأي حضرتك الحتة دي بس عندي إيمان عندي إيمان أهو
0: كويس
1: وببقى الشخص الوحش ده في أوقات تانية
0: لما بتبقى وحش ده بتحرم من أثار الإيمان
1: بيحصل يعني
0: بس
1: اللي
0: جاي بقى كله
1: استثناء ده أو يعني عدم وضوح الصورتين انت مش مع بعض بتخلي الناس عندها أمراض نفسية دينية يعني ممكن يمسك نفسه يجلدها وهو أصلا ينفع يعرف بشكل آخر
0: الندم والحزن وكل آثار المعصية بتبقى بسبب قلة الإيمان والبعد عن الله. هضرب لك هقول لك على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قالوا يرتفع إيمانه فوقه كالظلة يعملها إيمانه يطلع منه على طول فإن تاب أعاده الله إليه وإن لم يتب فارقه خلاص بقى لأنه هو اختار الطريق ده. فالواحد لما بيبقى لما بيبعد عن ربنا بيكتشف جرمه. نبي الله آدم عليه السلام لما كان في الجنة هو ايه اللي خلاه اكتشف سوء ما فعل؟ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءتهم بدأ يعني لما فلما ذاق الشجرة مش بقى كل ده لس يعني ده جت على لسانه فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءتهم معايا. وقال الله تعالى عن الشيطان ينزع عنهما لباسهما ليريهما هيشوف ما وري عنهما من سوءتهما. ده معناه ايه؟ ان اول مع اي معصية بمجرد فعلها او الانتهاء منها خلاص العهد عهد الراحة والطمأنينة وراحة البال خلص وتبدأ معها وتبدأ بعدها على طول وجع القلب بقى والندم والحزن والألام. ليه؟ ربنا جعل في نفسك سر لطمأنينة الطاعة أول ما تفرقها أول ما تعطلها معايا على طول على طول أثرها بتبان عليها. ولذلك التائب بيعمل إيه؟ التائب بيقاوم كل الآلام دي ويقول يا رب أنت أحب إلي من هوايا وأحب إلي من رغبتي في الحرام ما وأنا بفضلك عليها. لذلك التائب ده أحب إلى الله من بعض ملائكتي. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك قالوا أنين التائبين أحب إلى الله من تسبيح الملائكة ودمعة تائب أحب إليه من بحار الدنيا. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن شوف مثلا لما الرجل عمل ذنب وبعدين جه قال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. مين اللي بيتكلم في الوقت ده؟ ربنا بيتكلم في الوقت ده. قال علم عابدي أن له ربا علم عابدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له. دي حالة معايا. ثم ذهب فأصاب ذنبا آخر فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال علم عابدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له. في المرة الثالثة نفس الموضوع أصاب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال علم عابدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له. فليعمل عبدي ما شاء. هنا يعمل عبدي ما شاء يعني إيه؟ يعني حتى ولو أذنب حتى ولو أخطأ حتى ما دام أنه يعرف طريق الرجوع وأنه يؤخذ بذنبه فيخاف من العقوبة ويطمع في المغفرة هذا الرجل مهما عمل على هذا الحال هذا الرجل ناجي ينجو. أما لو ترك لنفسه ليحلل أو ترك لنفسه ليهمل لازم هيفشل في الحالتين. إن اطمأن فأهمل معايا ان اطمأن فأهمل، وان ايه وان ده يؤدي للإصرار والتساهل، وان قنط نفسه ويأسها في النهاية هتبقى النتائج مدمرة. واضرب لك مثل الرجل اللي أسرف على نفسه وبعدين جه عند الموت قال لأولاده أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال فإذا أنا مت فأحرقوا جسدي ثم اطحنوه وانظروا يوما شديد الرياح فألقوا نصفي في البحر ونصفي في الهواء أو نصفي في الأرض، فلما أتى يوم القيامة جمعه الله عز وجل. قال الله تعالى للبحر هاتي ما عندك، وقال للأرض هاتي ما عندك، فقام مستويا. فقال الله له ما حملك على هذا؟ قال خشيتك فغفر لها. طب ما كمل الأول، لما هو بنفسه كده قاعد يحلل، والله ده انا عايز اهرب من المقبل. هتهرب؟ طب تهرب ليه؟ من اللي انت بتهرب منه غفور، ما شفتش ففروا من الله؟
1: لا ما شفتهاش.
0: طب شفت بقى ففروا الى الله. حلو، ففروا الى الله، هو يحلل لك كل مشاكلك، ولا انت عايز تستنى وتصبر وتستقر على انك عندك مشاكل وانا هقابل ربنا بالطريقه دي وخلاص واللي يحصل يحصل؟ ما مش هتمشي كده. هتمشي لما انا اذنب استغفر، انا مقصر ربنا يا رب اغفر لي وتوب عليا، لكن ايه والله انا كده يا جدع يا جماعه انا مستقر على حالتي دي، انا بخلط عملا صالحا واخر سيئا معايا وخلاص، من غير توبه ومن غير استغفار ومن غير عمل صالح يمحوها ومن غير الكلام ده، لا ما تجيش، مش ربنا اللي اتعامل كده. طب واحد مقصر وجمع فعلا بين الاثنين، ربنا يغفر له يا رب، اسال الله انه يغفر له ويتوب عليه. تمام. طب واحد هو امكانياته كده يذنب فيتوب ومعايا ويعمل اعمال صالحه تانية وبعد شويه يقع، ربنا يغفر له يا رب ويتوب عليه. لكن واحد مصر ويقول انا مكمل على كده، نقول له كده غلط، انت كده على خطر، غير اللي بيقع فيها هو مش قصده.
1: طب وانا بحس يعني ان هم برضو اسماء الله عز وجل، مش هقول ان هو فيهم كان معنى متكرر، يعني مثلا لما اعرف ان الله عز وجل اسمه الرحمن والرحيم، خلاص هو الله عز وجل بيرحم، فانا اللي هيزيد عليا لما اعرف بقى الفرق بين الرحمن والرحيم، او حتى الاسماء المتشابهه دي، او الاسامي ان انا اصلا ما بتعرض لهاش، يعني الاسامي ما بتعرض لهاش، يعني ايه ما فكرتش قبل كده في ان الله عز وجل الملك. ف ما اعرفش الا اكتبه يعني لما زود المعلومه بقى، ما انا عارف يعني ايه الملك، عارف ان الله عز وجل الملك. لو انا تعمقت جوه الاسم ده، هل ده هينعكس عليا عموما؟
0: جدا جدا. يعني مثلا اما نقول ان اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، الرحمن اقوى في المعنى في اللغه العربيه من الرحيم، وحتى يظهر ده في السياق في القرآن الكريم. يعني مثلا ما تلاقيش اسم ذكر فوق العرش غير الرحمن، وده معناه ابن القيم بيقول ان كل اللي تحت العرش مرحوم برحمة مين؟ برحمة الرحمن. ما قالش المنتقم على العرش استوى، ما قال الرحمن على العرش استوى. قال فكل من تحت العرش يحتاجون الى رحمة الرحمن. طب الرحيم هتلاقي ربنا بيعمل بيها خلقه. تمام. لذلك قالوا الرحمن صفة ذات، والرحيم معايا وصف لأفعاله سبحانه وتعالى مع رحمته من الرحيم. يعني مثلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه يجد الله غفورا رحيم، لأن ربنا عاملك به. تمام. هتلاقي الرحمن سبحانه وتعالى أرحم من الأم بولدها. يعني احنا عندنا مكونات لكل اسم. أقول تاني؟
1: أنا بس
0: خليني بس أشرح حالك.
1: ممكن ناخد المثال ونكمل جواه.
0: خليني أشرح حالك. عندنا مكونات لكل اسم. يعني إيه مكونات لكل اسم؟ عشان تفهم الاسم ده معايا، تفهم القواعد اللي اتبنت عليه الصفة. هضرب لك مثلا. الله هو الرحمن. سؤال، رحمة ربنا ضيقة ولا واسعة؟
1: واسعة.
0: ربنا وسعت كل شيء
1: رحمة
0: وعلم. طب اتنين، رحمة الله كتبها الله على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة. تخيل الرحمن على العرش استوى وإيه بقى؟ والرحمة مكتوبة على العرش. قال النبي صلى الله عليه وسلم:

0: إن الله كتب على نفسه كتابا فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. ده معنى إيه؟ أي غضب، أي غضب من الله سبحانه وتعالى رحمته تغمره، رحمته تغمره. أي غضب، أي غضب مبني على تقصير أو على معصية أو على أي غضب قد يصيبك من الله سبحانه وتعالى رحمته تسبقه، في رواية تغلبه وفي رواية تسبقه، إن رحمتي سبقت غضبي. طب إيه كمان؟ كل رحمة موجودة مصدرها رحمة ربنا. ترى مثلا الدبة في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي أربع شهور عاملة بيات شتوي، ما فيش ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة موجودة أربع شهور، وما فيش حاجة هي بتاكلها، وولادها بيرضعوا منها، جسمها بينزل تقريبا 400 كيلو جرام، بيتحول لحليب أولادها بيشربوا منه لمدة أربع شهور. مين اللي مديها الرحمة دي؟ هتلاقي مثلا، سمكة اسمها المشطية. السمكة دي بتسبح في أعماق البحار، لما بتيجي تضع البيض بتبلعه عشان ما فيش سمك يأكله. السمكة دي بتفضل ثلاث أسابيع لا تأكل ولا تشرب. ليه؟ لأنها لو كانت وشربت هتهضم البيض بتاعها مع الأكل فبتمتنع، معدتها بتفضل متوقفة كده ثلاث أسابيع. وحتى لما أولادها بيخرجوا منها، أنا عايز الإخوة مثلا يعملوا سيرش يكتبوا كده سمكة تبتلع أولادها، هي سمكة المشطية وطولها من 40 ل 60 سنتي كده، فحتى لما بتخرجهم من جوفها بيبقوا عايزين يدخلوا تاني، هم مطمئنين جوه، جوه دفا والدنيا حلوة ومطمئنين، مفيش حد. مين اللي معلمها الرحمة دي؟ مين؟ أي رحمة في الوجود أساسها رحمة ربنا. قال الله لرسوله فبما رحمة من الله لنت لهم، من غير رحمة ربنا ما كنتش هتلين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني أنت ما تشوف رحمة النبي عليه السلام قد إيه عظيمة، دي بعض أثار رحمة ربنا. حماد بن سلمة بيقول لا يصرني يوم القيامة أن أمري يصير إلى والدي، إن الله أرحم بي من والدي. رحمة الله لا تعز على طالب، لا تعز على طالب. يعني إيه؟ يعني أيما طلبتها في أي زمان أو مكان ربنا جبها لك، حتى لو كنت مقصر، حتى لو كنت مقصر. وجدها يونس في بطن الحوت، ووجدها أيوب في ماء كان تحت رجليه وهو لا يدري، ووجدها يوسف في غيبة الجب، ووجدها إبراهيم بين ألسنة النار، ووجدها رسول الله وصحبه في الغار عليه جميعا الصلاة والسلام. رحمة الله لا تعز على طالب. أما تيجي مثلا أنت بتقول الصيغتين دول هستفيد منه أو الصيغ اللي موجودة إيه؟
1: أنا ساعات بس بحس أن في معاني ثانية بتبقى قريبة للمعاني دي، فزي اللطيف، الرؤوف، الكلام ده ما هو
0: مش هقول لك مش هقول هو ايه الفرق بين الرؤوف والرحيم. ده انا هقول لك هتستفيد والله يا حبيبي.
1: هو اكيد في فرق، مش هو طالما اصلا في اسامي في فروقات.
0: ما انا اقول لك بس فرق بسيط. الرحمه هي ان النتيجه تبقى طيبه على كل حال، حتى لو انت حسيت ببعض الضرر. زي ايه؟ الام لما بتدي ابنها الدواء المر، هي كده رحيمة ولا مش رحيمة؟
1: رحيمة.
0: لكن لو اديت له دواء في عسل وطعمه حلو وأثره حلو، يبقى دي رحمة ولا رأفة؟ دي رأفة. الرأفة ان انا اديك النتيجة الحلوة بطريقة حلوة.
1: طب معلش دخل معامل لطيف عشان تحسني برضه، وكنت ممكن اقول ده لطف.
0: لا، اللطف حاجة تانية. اللطف ان يديك اللي ينفعك من غير ما تحس. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. أنت تبقى نايم، مطر نازل معايا، أرض بتطلع زرع وانت نايم، ولا أنت حاسس بحاجة. تمام؟ وأسروا قولكم أو جهروا به، إنه عليم بذات الصدور. لا يعلم من خلق وهو
1: لطيف،
0: وانت مش حاسس. نبي الله يوسف عليه السلام ربنا خلاه ملك ونجاه من إخوانه، وهم كان ليهم يد في الموضوع. أم سيدنا يوسف بيعبر عن الموضوع بيقول إيه؟ إن ربي لطيف لما يشاء. لما تشوف الآيات من أولها، معايا، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي إلى آخره، وأنا بيقول لهم إن ربي لطيف لما شاء. ربنا قال إن أنا هبقى نبي معايا، استخدم إخواتي هم لا يشعرون، كل حاجة لا يشعرون معايا، استخدم امرأة العزيز عشان أدخل السجن وهم لا يشعرون، رؤية رآها الملك وهم لا يشعرون، أو ما أخرج من السجن أبقى ملك، وإخواتي بقى يقولي بعد كده وما فيش حد فهم أي حاجة. ده اللطف. اللطف مش أنت بتقرأ كده في سورة الكهف؟
1: طب ما هو ممكن أخذ ده في اسم المدبر.
0: المدبر مش من الأسماء الحسنى.
1: طب ما فيش حاجة في نفس المعنى؟
0: لا.
1: يعني أقصد يعني إيه ده تدبير ربنا؟ مش عايز أقول هو، أنا مش بقول إيه لازمة الاسم، أنا مش قصدي كده برضو، بس أنا أقول هو أنا لما أنا بعرف الاسم بأكتر من تفصيلة كده، زي ما إحنا عمالين نقول لا ده لطف مش رأفة،
0: هتضيف لك جديد،
1: ده لطف مش رأفة،
0: هتضيف لك جديد. يعني مثلا الملك والمالك، لو سألتني كده إيه الفرق بين الملك والمالك، زي ما أنت سألت، هل في فرق؟
1: الملك ده اللي هو الرئيس،
0: ماشي،
1: والمالك ده اللي هو يملك الحاجة.
0: حلو.
1: ده ممكن ملك ما يبقاش مالك.
0: حلو.
1: او يعني ما يبقاش مالك لحاجه معينه.
0: حلو.
1: او مالك ما يبقاش للملك.
0: حلو برضه.
1: فبرضه انا كده خلاص ترجمت، مبروك. ما
0: لا طبعا كلام، لا ده انت لسه بتقول
1: اهل الله.
0: ليه بقى الملك ما يبقاش ملك الا اذا حرك كل حاجه بكلامه؟ ملك الله غير ملك الناس. ملك الناس بيحتاجوا له، لكن ملك الله بيحتاج له. الله ملك يعني بيحرك كل حاجة بكلامه، مش محتاج يسن قوانين. ما شفت لما ربنا سبحانه وتعالى قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال قلنا يا نار كوني بردا على، إيه اللي حصل؟ الملك بيتكلم للنار، النار إيه ده؟ النار فضلت مولعة ومهاش حرارة، وحرقت الحبال وحرقت الحطب، إبراهيم بس هو اللي ينجو. ولذلك أبوه لما دخل عليه في بعض الروايات وجده يعني مبسوط وفرحان وكل الدنيا مولعة حواليه، وهو قال من فعل هذا بك يا إبراهيم؟ قال رب، قال نعم الرب ربك إبراهيم. قال له لا عرفت تعبد والله، كلام صح كده، أنت ما كويس. ولذلك قومه كلهم محدش فيهم قدر يبص له بصة وهو معاهم وخرج منهم عزيز. تمام. النبي لما ربنا أراد أنه يعاقب بني إسرائيل، الملك مش محتاج عمليات جراحية ولا عشان يقلبهم قردة، قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم. الملك هو اللي يتكلم، كلامه كله أوامر. ما سمعتش قول الله تعالى ملك الناس؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ملك الناس ده اللي يملك يبعد عنك شرهم ويجيب لك خيرهم بإيه؟ بكلامه، بأقدار محدش يعرف يعملها إلا هو. تبقى خارج الصبح واحد مدبر لك مصيبة، يوم ربنا يصرفه عنك، ملك الناس هو اللي بيصرفه. ملك الله ملك. ولذلك هتلاقي
1: تمام، كنت ممكن أترجم الأفعال دي لاسم الإله.
0: لا هو الإله، عشان الإله حاجة تانية خالص.
1: ما هو
0: دي غير دي. الملك هو اللي عمل كل حاجة بكلمة وكلامه قوانين. ولذلك ملك البلد زي ما انت كنت بتقول، رئيس البلد هو رئيس البلد ايه؟ بالقانون. يعني ممكن عسكري مرور يسحب منك عربيتك ويوقفها لك، انت مالك السيارة بس مش لست الملك. شفت بقى؟ يعني مثلا انت نضرب لك مثلا بسيط، انت رحت مثلا اشتغلت عملت فلوس، مين مالك الفلوس؟ هي بيسموها الاول ملك الفلوس ولا مالك الفلوس؟
1: مالك
0: الفلوس. جبت بيها بيت، بقى مين مالك البيت؟
1: اللي دفع ثمن.
0: حلو. جي بقى قانون قال لك لا ده البيت ده طالع إزالة، احنا هنبني هنا مثلا محطة كهرباء او محطة ده. مين بقى هنا الملك؟ مين اللي عمل القرار ده؟ الملك. ربنا بقى ملك الكون، هو اللي بيأمر وبينهى. ولذلك جاء في بعض الأثار أن الله قال عطائي كلام ومنعي كلام، إنما أمري إذا أردت شيئا أن أقول لكم فيكون. آخر آيتين من سورة ياسين ربنا بيجيبها لك صريحة، بيقول إيه؟ بيقول قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعدها قال إيه؟ قال لك أنا الملك. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هو اللي بتحكم فيه. أما المالك هو اللي أنشأ وملك، ما هو ده برضو ربنا. مين اللي أنشأ السماوات والأرض وهكذا وهكذا والمليك؟ قال لك شوف، كل من ملك بعد الله إنما ملكه الله بس. حتى فرعون وقارها حتى هما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. والمليك لم يذكر إلا مرة واحدة في القرآن عند الجنة. عارف ده معنى إيه؟ معنى أن الملك اللي خده أهل الجنة مبالغة في ملك الله وتمليكه لهم، ما كان لهم أن يملكوه إلا بتمليكه إياه. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. مين اللي ممكن يجعل لكل واحد في الجنة مثل نعيم الدنيا كاملة 50 مرة؟ ده أنا هقول لك، ده في حديث جميل إن يوم القيامة بعد ما ربنا يعفو عن واحد ويقول له يتمنى ويدخل الجنة يقول له تمنى معايا، فالرجل يتمنى، الحديث مفوش يقول ده يتمنى، فيقول لك مثل ما تمنيت كذا وكذا. يقول شرح الحديث انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى أجاب له أمنياته من غير ما يتكلم. يعني الرجل لسه بيتمنى بيتمنى معايا، قال تمنى، قال تمنيت، قال لك ذلك ومثله كذا وكذا وكذا. انت فاهم موضوع مع ربنا يعني أمور عظيمة. فده الفرق مثلا بين الملك والمالك، وكذلك المليك مبالغة في الملك.
1: ما هو التفاصيل بقى كتير لأن الأسامي نفسها كتير. أنا عايز أفهم، أو ده اللي كنت عايز في دي الحالة اللي أقول لحضرتك، إن أحس إحنا مش عارفين ربنا يعني بجد. لا مش حاجة يعني اللي هو إيه، لو زنقت على واحد كده وقلت طلع منه المعاني الأساسية هم هتلاقيهم 5 6 كده، وممكن يطلع في نفس المعنى 5 6 أسامي هم ما لهمش علاقة بالاسم أو ليهم علاقة، بس مثلا زي اسم اللطيف لما قعدنا نتكلم من شوية كده، هو كلهم ممكن يغيبهم في اسم الرحمة. فمش عارف. طب يا شكرا، لما واحد بيبقى عاوز يعرف حاجات من دي اللي كنت بدأت بيها الحلقه، يعني هو الطبيعي يعرفها لوحده؟
0: لا ما يقدرش، ما يقدرش، لان لو ترك سيترك لامكانياته، سواء كان امكانياته العقليه امكانياته العلميه امكانياته اللغويه. هو انا ايه اللي خلاني اهتم بالدراسه اللغويه والشرعيه؟ انا كنت متدين جدا على فكره، ولكن كنت في كلية عملية وكده، وبعدين قابلت واحد من أهل التفسير يعني، فأنا كنت جريء جدا، كان أي حد يكلمني أقول له، كنت أتكلم في اللي أنا عارفه يعني. فالأخ ده جه قال لي إيه، هو أنت عارف كل حاجة؟ قلت له لا طبعا، بس إيه، بس أنا يعني عندي إحساس بالمعاني يعني قوي. قال لي ما تعتمدش على إمكانياتك، في حاجات أنت لسه بتعرفهاش كتير. فقلت له زي إيه؟ يعني أنا بقول له زي إيه دي كده إيه يعني فسحة يعني على اعتبار أن أنا هكتشف. فقال لي بداية سورة صاد، قال فنادوا ولا تحين مناص، فصل ففضلت كده قلت هو ده لغة عربية ولا ده ايه، ولا تحين مناص فعلا. فضلت كده ساكت. زمان بقى الكلام ده كان مثلا سنة 87 او حاجة، لا كان في نت ولا كان في اي حاجة عشان اعرف. فقعدت اقول لنفسي ايه الموضوع ده. روحت بقى طبعا فتحت التفاسير وكده، فعرفت المعنى. قلت لا، أمال أنا بقى عمال متأثر بالمعاني وممكن تكون حاجة تانية خالص. اختبرت نفسي في موضوعين ثلاثة لقيت مش فاهم، لقيتني فاهمه غلط. قلت لا ده كده، ده نباني الموضوع كله على مشاعر وأحاسيس بس، على استنتاجات نفسية، خدت بالك؟ فقلت لا أنا لازم أعرف المعاني الحقيقية اللي ربنا اتكلم بيها عشان أبقى موافق لمراد الله من كلامه وسنة الرسول. أما أن أنا أترك نفسي أحس اللي أنا حاسه يبقى صح، اللي أنا مش حاسه ما يبقاش صح، اللي أنا كده، قلت لا.
1: زي اسم الجبار كده، ناس فضلنا عايشين قرون بأن الجبار ده اللي هو حطمك بس، وطلعنا عادي فيه. لا وجه تاني الاسم الله عز وجل يجبرك
0: والقهر خد عندك الآخر
1: لي وجهين.
0: ايه
1: هم؟ طيب عشان حاسس ان الاسم، طب الجبار يعني حتى نفس الكلمه وضحت من منها.
0: ما هو عشان كده بقول لك، والعلم قال الله وقال رسوله وما دون ذلك وسواس الشياطين. مثلا القهار، انت متصور القهار واحد، ده بالنسبه للبشر يعني، واحد ظالم ماسك وان فوقهم قاهرون زي ما قال فرعون وملأ، او واحد حاطط رجله فوق رقبه واحد وقهره يعني كاسر رقبته، مش كده بيقهر؟ لكن ايه رايك بقى ربنا لما يقهر لك عدوك؟ ده احنا لسه في البدايه، احنا لسه بنقول يعني ايه اول همزه يعني. ايه رايك لما ربنا يقهر لك الاسباب؟ حاجه صعبه ومذاكره صعبه يقهرها لك تلاقيها سهله، معايا؟ عدو ليك يقهره لك. والله والله يا مؤمن انا بكلمك بصدق يعني، انا اصبت بعدو لدود ومش عارف اثبت عليه اي حاجه، ولو اثبتت عليه عند اللي هيساعدوني معايا انا هفقد اكتر من اللي هكسبه. يعني ممكن افقد ولادي، ممكن افقد حاجات كتير جدا، تمام؟ والله قعدت احتسب على الله تعالى، قعدت احتسب واقعد ادعي واقعد ادعي. ايه اللي حصل؟ جت على قهوة الاسباب، ربنا خلى ناس يزوروني، الناس دي من اضعف الناس، بس طلع ايه بقى؟ ليه عندهم مصالح كبيره جدا. لما شافهم جي قال اهلا وسهلا ومرحبا، والله ما عدت الليله الا وكل مشاكل خلصت. قهر، او ربنا قهر له قلبه وقهر له فكره انه ممكن يتأذي وممكن كذا وممكن كذا. خلاص خد بقى القهر التاني بقى، ربنا قهر قلبك انه يشتغل 70 دقيقة في الدقيقة لا يزيد ولا ينقص عشان انت ما تتعبش. انت بتتحكم فيها، انت قهرت قلب، انت اللي عملت الشغل ده. ربنا قهر معدتك انك تاكل وتتهنى وتتبسط وتتعشى وتنام ومعدتك بتهضم الاكل، تقوم الصبح جعان عايز افطر ونسيت ان الاكل اللي كان موجود بالليل. ربنا قهر لك جسمك كله يشتغل عشان مصلحتك، انت نايم وهو شغال.
1: عشان ما بحس بقى الموضوع بحر. بحر الدرجة ماشي، الواحد بيبقى عايز شو بقى يستزيد منه
0: يعني. مين اللي قهر لك البحر ده كله انك تركبه؟ زي ما بيقولوا الواحد من السلف بيقولوا له حدثنا عن البحر، قال مخلوق كبير يركبه عبد صغير. مين بقى اللي قهر لك السحاب انه يطير الهواء ياخده لحد مكان صحراء ما فيهوش قطره ميه؟ اذهبي الى ارض فلان فاسقيها. مين اللي قهر الشمس انها تطلع لك مسخره ليل ونهار كل يوم لعدد السنين والحساب، ولما تغيب تبعت نورها للقمر عشان ينور لك؟ مين بقى اللي عمل الموضوع ده كله كده بالشكل ده؟
1: تفرقنا ايه المصادر اللي ممكن بقى الواحد عاوز يزود فيها معلوماته عن الله عز وجل تكون كويسه؟
0: نصيحتي الكبيره، ابدا مع حد ياخد بايدك. ليه؟ لان العلم عن الله مناهج، في منهج مثلا يكلمك عن المدارس المختلفة في فهم الأسماء والصفات، فممكن تكون مدرسة مخطئة مؤولة أو معطلة أو أي حاجة. في مدارس تانية مركزة على الفهم الصحيح بس، يقول لك الاسم كده الصفة كده الدليل كده. في بقى مدرسة تانية اللي هي مدرسة القلوب بقى، يقول لك الكلام ده كله المعاني الشرعية واللغوية والكلام والدليل، بس يقول لك بقى تعالى بقى، تعالى بقى الناس بح في ايه، في هذا الجمال. دي دي دي الطائفة اللي انا بحبها، او اللي انا بحب اصدرها لاخواني واخواتي واولادي وبناتي من من الملتزمين او حتى من غير الملتزمين. معرفة الله اعظم من معرفة النفس. اما تعرف ربنا معايا احسن ما تعرف نفسك، مش كده؟ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فما بال الله. في مصادر بقى، في كتب وفي دورات وفي في حاجات كتير يعني، برضو علشان ما نبقاش.
1: طب انا اصلا عايز بس اطلع حياتي في حياة عملية يعني. حتى اظن حضرتك عندك حاجات للاطفال اصلا.
0: الحمد لله.
1: وفي دورات للكبار صح، في تبع التليجرام.
0: هو في دورة حتى قائمة دلوقتي اسمها دورة أسماء الله الحسنى، إجازة وإتقان، يعني اللي بيدرسها بياخد معانا الإجازة وبيتقن وبنرسله. حتى جت ليها جوائز، في كذا حد صرف جوائز ليها يعني عشرات الآلاف. وفي أخت فاضلة تبرعت بعمرة، عمرة فاخرة يعني أعلى مستوى للعمرة موجود يعني،
1: ربنا يتقبل منها.
0: فدي موجودة، بدأناها بقالنا دلوقتي بالضبط شهر، المتبقي فيها شهرين. موجودة اسمها إجازة، دورة أسماء الله الحسنى إجازة وإتقان. بندرس فيها إيه؟ بندرس فيها كتاب أسماء الله الحسنى اسمه النور الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وفي كتاب احنا كنا عاملينه للمبتدئين خالص اسمه قل مع الكون لا إله إلا الله، بيتكلم ازاي الكون كله بيعبد ربنا بانواع العبادات وازاي بيحققوا انواع التوحيد. احنا بقى ازاي نعبد ربنا زي ما المخلوقات دي بتعبد ربنا.
1: الدورات دي مجانية صح؟
0: مجانية طبعا، الا اسماء الله الحسنى، الا الحاجات كلها مجانية، وبقول لك عليها جوائز.
1: تمام ماشي، احنا هنحط ان شاء الله.
0: والاطفال برضو على فكرة يعني، احنا عاملين مناهج للاطفال في الاسماء الحسنى وتوحيد الربوبية والالوهية وهكذا.
1: جميل خالص، هنحط ان شاء الله لينكاتها في الديسكريبشن بتاع الفيديو والتعليقات وكل حاجه ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: ربنا يفعل حضرتك شيخنا. جزاكم الله خير
0: حبيبي يا ابو، ربنا يكرمنا اياكم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان،

اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك يا رب العالمين. يا رب ندعوك كما علمتنا، يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 Stanley Street, Bankstown. Telephone 9790

0: 2522 www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لاكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أفاد مراسلنا في لبنان بشن غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان. كان مراسلنا قد قال إن الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدة النبطية الفوقة ومدينة النبطية في جنوب البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 3 شهداء في الغارة على مدينة النبطية ليصل عدد الشهداء منذ فجر الأحد إلى 7. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة. بدوره قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل تثبت أنها لم تلتزم بأي من صيغ وقف إطلاق النار وأنها ماضية في تحويل الجنوب وأهله إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق انتخاباتها المقبلة. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مسلحين وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وفي ملف التوتر الإيراني الأمريكي، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. بينما قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج، محذرا من أن أي سفينة تدخلها ستدرج بقائمة العقوبات. في غضون ذلك قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن معدل عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ 9 ملايين برميل يوميا ليصل لنحو ثلثي ما كان عليه قبل الحرب. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح. أما الضفة الغربية ففيها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص مستوطنين في قرية حجة قضاء قلقيلية. نبدأ بالتصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 مواطنين في الغارة على مدينة النبطية ووصول عدد الشهداء منذ فجر الأحد إلى 7. هذا ورصد مراسل الجزيرة أثار الدمار جراء الغارتين الإسرائيليتين على مبنيين في بلدة عرب صليم في قضاء النبطية جنوب البلاد. نتابع.
1: شنت مقاتلات إسرائيلية غارة على هذا المبنى الذي يقع في بلدة عرب صليم في قضاء النبطي جنوب لبنان، ما أدى إلى دمار جزء كبير منه كانت تسكنه 3 عائلات. تقول وزارة الصحة إن شخصين استشهد، هما سيدتان، وأيضا جرح 6 أشخاص بينهم طفلتان نتيجة لهذه الغارة. وربما الدمار الذي نشاهده هو جزء من انهيار هذا المنزل بعد الغارة التي أصابت أحد المناطق الزراعية قربه تماما، وكذلك توسعت الأضرار باتجاه المنازل القريبة منه، وتحدث السكان عن أضرار بالغة في ممتلكاتهم من السيارات والأراضي الزراعية نتيجة لهذه الغارة. فربما نشاهد ما تبقى من هذا المنزل. فالغارة كانت وقعت صباحا عندما كانت العائلات نائمة وجرى تنفيذها، ما أدى إلى استشهاد السيدتين وجرح 6 آخرين من أفراد العائلة. وهذا يشير أيضا إلى توسيع دائرة الاعتداءات الإسرائيلية التي شملت أيضا عرب صليم ومنزل آخر فيها جرى تهديده من قبل القوات الإسرائيلية ومن ثم قصفته الطائرات الحربية. إيهاب العقدي، الجزيرة، عرب صليم، جنوبي لبنان.
0: معنا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وينضم إلينا من بيروت الأستاذ طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك السيد بشارات، الصور التي أظهرها تقرير مراسلنا إيهاب العقدي لموقع الغارات الإسرائيلية والآثار الناجمة عن ذلك تظهر دمارا واسعا في منازل مواطنين لبنانيين كانوا يبيتون آمنين، أليس هذا تحديدا عكس ما كان يتحدث أو ينتقده الرئيس الأمريكي في سياسة إسرائيل تجاه لبنان أنها تهدم كثيرا من البيوت ولا تبالي بالأرواح؟ أين ذهبت كلمات الرئيس الأمريكي بالنسبة للحكومة الإسرائيلية؟
2: نعم، تحية أستاذ محمود ولضيفك وللمشاهدين. هذا هو التحلل العملي إسرائيليا من الاتفاق الإطاري الذي وقع برعاية أمريكية مع لبنان، وبالتالي إسرائيل في هذه المرحلة يبدو أنها تذهب إلى تطبيق عملي وفعلي على الأرض فيما يتعلق بهذا التحلل من أي التزامات من طرف إسرائيلي، وتبقي على الالتزامات من الطرف اللبناني. هذا من جانب. الجانب الثاني، واضح جدا أن كل هذا السلوك الإسرائيلي وهذا التصعيد في لبنان بالتحديد هو يأتي بشكل منسق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم خروج أي صوت رافض من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إدارة بايدن وترامب عفوا، واضح جدا أن هذا يعني أن إدارة ترامب هي تعطي ضوءا أخضر ومساحة إسرائيلية للذهاب إلى هذا التصعيد. والأمر الثالث، واضح جدا أن إسرائيل في هذا التصعيد ترسل رسالة واضحة وعملية لتقول أن الأهداف التي وضعتها للحرب على لبنان ما زالت قائمة، وهو الذهاب إلى توسيع عملية السيطرة الجغرافية والسيطرة الأمنية على أكبر قدر ممكن من المساحة الجغرافية في لبنان مقابل عملية اقتلاع سكان لبنان من هذه الأراضي. وبالتالي الإنذارات التي أصدرها الجيش الإسرائيلي خلال ساعات اليوم الماضي إلى بعض المناطق في الجنوب اللبناني واستهداف المستشفى ومبنى يتبع لوزارة المالية اللبنانية، واضح جدا أنه يعيد سياق التصعيد إلى الحلقة الأولى الذي ذهبت إليه إسرائيل منذ بداية المواجهة مع لبنان. وهذا بشكل مباشر أن إسرائيل هي الآن أبعد بكثير من الحديث عن إمكانية أن يكون تصعيدا مرحليا، وإنما هو تصعيدا منهجيا واضحا ومبنيا على رؤية إسرائيلية بتنسيق أمريكي واضح. ولهذا السبب الصمت الأمريكي واضح جدا أنه يعطي لإسرائيل المساحة للقول أن إسرائيل صاحبة الكلمة التي يمكن أن تشكل من خلالها ما تريد. إسرائيل تستفيد في هذه المرحلة من أمرين اثنين. الأمر الأول، تريد أن تقنع العالم أن جزءا من عملية التصعيد هو مرتبط بحالة سياسية إسرائيلية كحالة الانتخابات، وبالتالي وكأنها تعطي غطاء ومبررا بهذا الإطار على اعتبار أنه أمرا مرحليا وليس أمرا منهجيا. والأمر الثاني، إسرائيل عندما ذهبت إلى هذا التصعيد هي مستفيدة من أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تضع حدا لشكل وطبيعة الترابط ما بين ملف حزب الله وما بين المسار الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي وكأن إسرائيل تريد أن تقول الآن هي أكثر أريحية في تنفيذ رؤيتها.
0: طيب، هذه نقطة مهمة
2: تجاه لبنان، ولهذا السبب هي تستفيد من هذا المساحة الزمنية.
0: الآن إلى ملف التوتر الإيراني الأمريكي، إذ قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج. في المقابل قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن خطة إيران لشن إرهاب اقتصادي على العالم لعبة خاسرة، وإن الولايات المتحدة تعمل على إضعاف قدرات طهران في هذا الشأن. معنا من واشنطن أحمد الرهيد مراسل الجزيرة. أحمد، مرحبا بك. ماذا قال أيضا وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت؟
3: ويؤكد أيضا محمود بأن تدفقات النفط مستمرة، ويتحدث عن أرقام مليونية يومية، تحديدا يشير إلى أن متوسط تدفقات النفط عبر مضيق هرمز في متوسطها بلغت معدل 9 ملايين برميل من النفط الخام التي تعبر المضيق. وقال إن هذا الرقم يضاف إليه رقم آخر يمضي عبر الأنابيب وخطوط النقل الموجودة في المنطقة، ما يجعل مجموع ما يخرج من المنطقة في حدود 1/3 ما كان يخرج قبل هذه الحرب. وبالتالي الإدارة الأمريكية تؤكد على هذه المعادلة بأنها مسألة مهمة بالنسبة إليها، وبمجرد أن تثبت هذا الوضع فيبقى مضيق هرمز بالنسبة إليها ليس ذا قيمة كبيرة في يد إيران، لأن الولايات المتحدة تقول دائما بأن هذا المضيق لا يجب لإيران أن تستخدمه كورقة ضغط، هو مضيق دولي وممر مائي حيوي، يجب أن لا يسمح لإيران بأن تفرض فيه أي شروط أو رسوم. وبالتالي هذه المعادلة أيضا هي رسالة للداخل الأمريكي بأن الإدارة تعمل على تخفيف التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، لا سيما على جيوب الأمريكيين بعد ارتفاع أسعار الوقود منذ نهاية فبراير الماضي، وكذلك هذه الأرقام التي تزداد كلما ازدادت حدة التصعيد في مضيق هرمز. أيضا التوقيت الذي خرج فيه وزير الطاقة كريس رايت هو مهم، لأنه يأتي بعد يوم واحد تقريبا من هذه الموجة من التصعيد التي استهدفت فيها الولايات المتحدة ناقلات النفط الإيرانية، في تطور لطبيعة الأهداف، حيث نقلت طبيعة الأهداف من المواقع الساحلية ومصادر النيران التي كانت تستهدف بها إيران السفن الحربية الأمريكية أو القوات الأمريكية، الآن باتت الولايات المتحدة تستهدف ناقلات النفط أو ما تصفه بأسطول الظل الإيراني، والذي كانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إنه يدر مليارات الدولارات على الحرس الثوري الإيراني وعلى وكلائه. وبالتالي ما يفهم من حديث وزير الطاقة هو الاستمرار في هذه المظلة، مظلة الحماية التي توفرها القيادة المركزية الأمريكية لتأمين تدفقات النفط، وكذلك الاستمرار في الحصار البحري والضغط الاقتصادي وإضعاف ورقة مضيق هرمز، أو نزع هذه الورقة كما يقول المسؤولون الأمريكيون.
0: طيب
3: من يد إيران، ولكن بكل أحوال هناك ترقب لكيف ستنعكس كل هذه التطورات الميدانية الأخيرة على الوضع هنا في الولايات المتحدة.
0: طيب أحمد، يعني سنتكم كانت ذكرت أنها الدعاء الإيراني باستهداف ناقلة نفط أو سفينة أمريكية جديدة هو ادعاء عار من الصحة، هل هناك تفاصيل بخصوص ما تقوم به الولايات المتحدة عمليا أو الجيش الأمريكي في مضيق هرمز من تأمين عبور الناقلات، بخلاف طبعا التصريحات الصادرة عن وزير الطاقة؟
3: براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية في تصريحاته التي كان قد أدلى بها قبل نحو أسبوع أو أكثر قليلا، كان يشير إلى عمليات عسكرية معقدة قال تشارك فيها مختلف تشكيلات الجيش الأمريكي، تحديدا لإزالة الألغام، ولكن أيضا لتوفير مظلة حماية لناقلات النفط، وأيضا حماية القوات الأمريكية. أيضا هناك الحديث عن أن الولايات المتحدة تسعى لاستنزاف الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأيضا تأمين هذه القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة. هذا يلقي بتكلفة عالية على الجيش الأمريكي وفق ما تقول تقارير هنا في الولايات المتحدة، والتفاصيل أيضا فيما يتعلق بمجريات هذه العملية بشكل يومي وما تفعله الولايات المتحدة تحديدا غير واضح. ما يقال أيضا في التقارير بأن الولايات المتحدة تحث السفن والناقلات التي تمضي عبر المسار الجنوبي أو المسار الذي تخصصه القيادة المركزية بإغلاق أنظمة التتبع حتى لا تكون في مرمى النيران الإيرانية، وفي ذات الوقت هي توفر لها معلومات استخباراتية وكذلك مظلة حماية من خلال الدفاعات الجوية الأمريكية التي تعطل بها الصواريخ أو المسيرات الإيرانية. التأكيدات الأخيرة تقول بأن الولايات المتحدة ماضية في تعزيز هذا الحشد العسكري الأمريكي الموجود في المنطقة. هناك تقارير تشير من البحرية الأمريكية تحديدا من معهد البحرية الأمريكية أنه سيجري استبدال حاملة الطائرات جورج بوش بحاملة الطائرات روزفلت، وبالتالي هذا يؤكد بأن الإدارة ربما ماضية في هذا الضغط الاقتصادي حتى نهايته. وهذا ما أشار إليه أيضا وزير الطاقة الذي ألمح إلى أن الإدارة قد تعمل على إضعاف إيران بقدر كبير استهداف منشآتها النووية. وترامب نفسه كان يقول يوم الجمعة من البيت الأبيض إن الولايات المتحدة قد تستهدف موقع جبل الفاس قريبا، وبالتالي هذا يؤكد بأن البنتاغون ما يزال يقدم خيارات مختلفة للرئيس ترامب في حال أراد العودة للعمليات العسكرية الكبرى. ووزير الحرب قبله كان يقول بأن الإدارة قادرة على تدوير حاملات الطائرات في المنطقة حتى تعود إيران إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط التي تريدها الولايات المتحدة، بينما يشير وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن الهدف هو إسقاط النظام في إيران محمود.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد، مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. الاستحقاق الانتخابي في إسرائيل تطغى الأجندة الأمنية والعسكرية على الخطاب السياسي، وخصوصا فيما يتعلق بغزة والضفة ولبنان. التفاصيل مع زميلة إلسي أبي عاصي وفقرة سياق الحدث.
4: أهلا بكم في سياق الحدث. تتحول الانتخابات في إسرائيل من مناسبة للتنافس السياسي على وعود انتخابية اقتصادية واجتماعية وسياسية للداخل إلى مناسبة تشكل فيها الأهداف الأمنية في غزة والضفة ولبنان عناوين التنافس السياسي التي يراد لها استجلاب الناخبين. ذلك ما تظهره تصريحات السياسيين الإسرائيليين وعلى رأسهم المسؤولون في التحالف الحاكم. وزير الأمن الإسرائيلي يدعو إلى تشجيع الهجرة الطوعية في قطاع غزة، بينما يؤكد نتنياهو رفض الانسحاب من غزة ويدافع عن مزيد من التموضع في جنوب لبنان. في المقابل يظهر الجيش الإسرائيلي قلقا مما يعتبره خطابا سياسيا وقرارات ذات منحى انتخابي، ويتحدث عن مرحلة قابلة للانفجار على جبهات عدة. فلماذا تنحصر هذه الأجندة في التهجير والمناطق الأمنية والعمليات العسكرية؟ وهل هذا المشهد التنافسي يترجم حجم التحول الذي طرأ على الساحة السياسية الإسرائيلية؟ وهل سيقود هذا التحول إلى ردة فعل رافضة لهذه الأجندة من الناخبين وسط الاستقطاب الذي تشكله ملفات غزة والضفة ولبنان وإيران، أم يؤدي لإعادة إنتاج نفس معادلة الائتلاف الحاكم الحالية ويكرس مزيدا من انخراط إسرائيل في الأزمات الملتهبة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف ولكل منهم موقفه، وهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الأمن الإسرائيلي إيتامار بن غفير، زعيم حزب يشار جادي أيزنكوت، وزعيم حزب بياحد نفتالي بنت. تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن ينسحب من قطاع غزة، وأن الجيش يسيطر حاليا على 60% من القطاع وسيتوسع، وأشار إلى أنه ملتزم بنزع سلاح حماس وسيكمل ذلك بنزع سلاح حزب الله أيضا. أما وزير الأمن إيتامار بن غفير فقال إن تشجيع الهجرة الطوعية هو الحل الحقيقي والوحيد لما وصفه بالإرهاب في غزة وتوفير حياة أفضل لسكان القطاع. بن غفير لفت إلى أنه في الولاية المقبلة سيقيم وزارة حكومية للهجرة تتمتع بالصلاحيات والميزانيات. زعيم حزب يشار جادي أيزنكوت هاجم نتنياهو وشركائه في الائتلاف قائلا إنهم يتخلون عن المصلحة الوطنية لإسرائيل بدافع ضعف سياسي مخجل وخطير. أضاف أن من يتعرض لضغوط من شركاء في الائتلاف ويتخلى عن مصالح إسرائيل لا يصلح لمواجهة التحديات وقيادة الدولة. وكان زعيم حزب بياحد نفتالي بنت قال إن الحكومة فقدت السيطرة على السيادة الإسرائيلية. للمزيد حول صورة التحالفات والأحزاب وأبرز القوى التي ستخوض الانتخابات في إسرائيل، نقترب من كل ذلك مع الزميل محمود الزيباق على الشاشة والخارطة التفاعلية. محمود،
5: شكرا إلسي. مقاعد الكنيسة 120 تتنافس عليها عدة أحزاب، بعضها للائتلاف الحاكم بعضها للمعارضة. نطلع عليها طبعا أحزاب الائتلاف الحاكم والتي تشمل حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو من اليمين، وأحزاب اليمين المتطرف أيضا كتحالف الصهيونية الدينية لسموتريتش، حزب القوى اليهودية لبن غفير، حزب شاس الذي يمثل الحريديم السفارديم الشرقيين، حزب هدوت هاتورا الذي يمثل أيضا الحريديم الأشكناز الغربيين، وحزب شعبك إسرائيل. أما في أحزاب المعارضة نحن نتحدث عن عدة تحالفات، تحالف بياحد كما أشرت سابقا وهو الذي يرأسه نفتالي بنت بالتعاون مع يائير لبيد، تحالف معا، حزب يشار لجادي أيزنكوت، وحزب إسرائيل بيتنا لأفيغدور ليبرمان، وأيضا معهم الديمقراطيون ليائير جولان. الأحزاب العربية نتحدث عن القائمة المشتركة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة إلسي.
4: محمود، ماذا طيب هذا بالنسبة للأحزاب والائتلافات والتحالفات، ولكن ماذا عن ما تقوله استطلاعات الرأي بشأن النتائج المحتملة لهذه الانتخابات الآن؟
5: شكرا إلسي. كان هناك استطلاعين للرأي، آخرهما نشر الجمعة ويتحدث نشرته طبعا معهد ليزر للبحوث وهو نشرته صحيفة معاريف العبرية، وطبعا هذا الاستطلاع آخر الاستطلاعات يتحدث عن أن معسكر المعارضة سيتقدم ب 57 مقعد، الأحزاب العربية ستحصل على 12 مقعدا، أما معسكر الائتلاف الحاكم معسكر نتنياهو فسيحصل على 51 مقعد من المقاعد 120. وطبعا نحن نتحدث عن أن لم يحصل لا الائتلاف الحاكم ولا المعارضة على المقاعد اللازمة لتشكيل الحكومة وهي النصف زائد واحد 61 مقعدا. هذه الاستطلاعات طبعا تفاصيلها معسكر المعارضة الذي تقدم حزب يشار كما أشرنا بغادي آيزنكوت سيحصل على 23 مقعد بأعلى الأحزاب، حزب معا نفتالي بنت 15، 10 للديمقراطيين إسرائيل بيتنا 9، أما أحزاب الائتلاف فسيتصدر حزب الليكود ب20، حزب نتنياهو. الأحزاب الأخرى كما تلاحظين بين 8-7، الحريدم 7 لكل منهما، القوى اليهودية لبن كفير 8، أما حزب سموتريتش الصهيونية الدينية وحزب شعبك إسرائيل فربما لا يحصلان على ما يكفي لدخول العتبة الانتخابية. يبقى إذن بعد كل هذا القائمة العربية ستحصل على 7 والقائمة الموحدة على 5 مقاعد ضمن مقاعد الكنيست.
4: وننتظر أيضا لنرى كيف يمكن أن تتبلور الصورة على ضوء هذه المواقف المعلنة من أبرز القوى كما ذكرناها سابقا وعلى ضوء التطورات في الأيام المقبلة. أشكرك جزيل الشكر محمود الزيبق على كل هذه المعطيات، وهي نقاط ستكون جزءا من النقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك دكتور. لكن قبل النقاش معك دعنا نستعرض أبرز أولويات الأطراف، ومنها بنيامين نتنياهو الذي يركز على ملف الأمن ونزع سلاح حماس ورفض إدارة السلطة للقطاع، وهو مع البقاء في المناطق الأمنية العازلة وي يرفض حل الدولتين ويدعم ضم الضفة ويتمسك بحرية العمل العسكري في لبنان وسوريا، في حين يصر إيتمار بن غفير على تهجير سكان قطاع غزة وضم الضفة الغربية وتسليح المستوطنين وتعزيز الاستيطان، ويعارض مشاركة العرب في الحكومة، بينما يضع غادي آيزنكوت في أولوياته صياغة مفهوم جديد للأمن القومي يقوم على الدمج بين القوة العسكرية والمقاربات السياسية والاستراتيجية، ويعتبر أن المناطق الأمنية العازلة يجب أن تكون مؤقتة، وهو يعارض ضم الضفة لكنه مع حرية العمل العسكري. أما نفتالي بنت فيضع في أولوياته القوة العسكرية كخيار أساسي، وينطلق من ضرورة ضرب إيران كأولوية قصوى، إذ يعتبرها ما يسميه رأس الأخطبوط، وهو مع البقاء في المناطق الأمنية العازلة ويدعم ضم أجزاء من الضفة الغربية. أعود إليك دكتور مهند مصطفى. طبعا نحن في أجواء انتخابية في إسرائيل، وبالتالي إلى أي مدى يبدو هذا رفعا للسقوف بسبب الانتخابات، أم هو بالفعل سياسات ستنتهجها هذه القوى في حال فازت وأكملت في العمل السياسي؟
6: نعم، هنالك في سياسات ثابتة على فكرة مشتركة بين كل هذه القوى، وأستطيع أن ألخصها بالتالي: رفض قيام دولة فلسطينية بمعنى حل الدولتين، عدم تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية، وإبقاء المناطق الأمنية العازلة. الفرق هو من يريد إبقاء المناطق الأمنية العازلة على المدى البعيد مثل نتنياهو وبنت، وبين يريد إبقائها كخيار سياسي لدعم مشروع وتسوية سياسية، وهذا ما يقترحه غادي آيزنكوت. في تصوري أن هذه الخيارات صحيح أنه حدة طرحها هو فيه طابع انتخابي، ولكنها أيضا هي جزء من المنظومة الأيديولوجية والسياسية للأطراف المختلفة، وبالذات إذا أخذنا نتنياهو بن غفير وبنت هم يتحدثون عن هذه الأفكار منذ سنوات طويلة وليس حديثا، ولكن الآن يتم بلورتها كبرامج انتخابية سياسية عشية الانتخابات في إسرائيل.
4: فقط للتوضيح بالنسبة لآيزنكوت، وهو أحد المتصدرين الجديين في هذه الانتخابات، عندما تتحدث عن أنه يريد أهداف سياسية من وراء المنطقة العازلة، هل نتحدث هنا عن لبنان وغزة، وماذا عن هذه الأهداف السياسية التي يقترحها؟
6: طبعا أولا هو يعتقد أن المناطق الأمنية العازلة هي حاجة أمنية، ولكن حاجة أمنية مؤقتة وليس مشروعا سياسيا،
4: إضافة طبعا إلى سوريا،
6: إلى سوريا لبنان وقطاع غزة. هو يعتقد أن هذه المناطق الأمنية العازلة على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب منها إذا تم التوصل إلى تسويات واتفاقيات تضمن مصالح إسرائيل الأمنية والاستراتيجية، بمعنى أنه لا يؤيد البقاء في هذه المناطق الأمنية العازلة كهدف بحد ذاته كما يعتقد نتنياهو وبن غفير، بينما هو يعتقد أن المناطق الأمنية العازلة عليها أن تخدم هدفا سياسيا واستراتيجيا. إذا تم تحقيق هذا الهدف على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب ويدافع عن إسرائيل على خط حدودي متفق عليه دوليا.
4: طيب نلاحظ أنه في الأيام الماضية ترتفع حدة التصريحات فيما يتعلق بالتهجير، تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة، وتبدو الآن يعني أكثر وضوحا فيما يتعلق بهذا الأمر. إلى أي مدى هذه السياسات جدية سيجري العمل على بلورتها حقيقة في المستقبل من جانب مثلا إيتمار بن غفير وأيضا وزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي كان له موقف في هذا المجال؟
6: طبعا هي جادة على مستوى التخطيط، على مستوى النوايا وعلى مستوى السياسات. يعني بن غفير وضع خطة لتهجير سكان قطاع غزة واشترط الانضمام إلى حكومة إسرائيلية بتبني هذه الخطة وتعيين وزير له وزارة اسمها وزارة التهجير، بمعنى أن هنالك في خطط على مستوى النوايا هي جادة. يبقى السؤال هو حول قضية التنفيذ والتطبيق، وهذا الأمر غير متعلق فقط بالعامل الإسرائيلي، متعلق أيضا بالعامل الأمريكي، بالعامل الدولي وعوامل لوجستية أخرى. ولذلك على المستوى الخطاب، على مستوى النوايا، على مستوى بلورة الوعي الإسرائيلي أن التهجير هو حالة عادية، هو مشروع شرعي وسياسي، الحكومة الإسرائيلية جادة في ذلك ونجحت في غرس التهجير والترانسفير كمشروع سياسي شرعي في النقاش الإسرائيلي الداخلي. يبقى السؤال هو حول إمكانية تنفيذ ذلك على المستوى العملي، وهذا غير متعلق فقط بالنوايا الإسرائيلية.
4: طيب دكتور، بالنسبة لهذا التصعيد الذي نراه اليوم من جانب إسرائيل ويعزى في معظمه إلى سياسات نتنياهو، تصعيد نراه في غزة، رفض للخطط الخطة الأمريكية، تصعيد في لبنان مؤخرا، كل ذلك كيف ينعكس على حظوظ نتنياهو في هذه الانتخابات؟
6: في تصوري أن نتنياهو يحاول أن يجر الساحة الانتخابية إلى النقاش الأمني، وهو بذلك الطرف الأقوى من بين المرشحين في المشهد السياسي الإسرائيلي. ولذلك نتنياهو
4: الطرف الأقوى
6: في النقاش الأمني. بمعنى، لماذا نتنياهو يحاول أن يبقي الجبهات مشتعلة؟ لأنه يريد أن يبقي القضية الأمنية كقضية الحاضرة والمركزية في السجال الانتخابي الإسرائيلي. هنا نقطة قوته، ولذلك هو لا يذهب إلى تسويات، لا يطبق اتفاقيات، ويحاول أن يصعد على جميع الجبهات، وكل ذلك من أجل أن يبقى الموضوع الأمني هو الموضوع الأكثر مركزية في الشارع الإسرائيلي، وهو يعتقد أن الموضوع الأمني هو الموضوع الذي يمكن أن يؤهله لتحسين شروط انتخابه ونجاحه في الانتخابات.
4: وبالتالي ماذا نتوقع في الأيام المقبلة وصولا إلى موعد الانتخابات؟
6: على الأقل نتوقع تصعيد، نتوقع عدم تطبيق الاتفاقيات، وهذا ما رأيناه في لبنان، وهذا ما رأيناه في غزة، ورأينا التصعيد أيضا في سوريا، ونرى تعميق الاستيطان في الضفة الغربية. بمعنى أن إسرائيل من هنا للانتخابات لن تذهب إلى أي خطوة سياسية أو خطوة تسويوية فيما يتعلق بالجبهات المختلفة، وسوف تعطل كل الاتفاقيات من أجل إبقاء حالة الحرب مستمرة على جميع هذه الجبهات.
4: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: تابعنا مشاهدينا الكرام الزميلة إلسي أبي عاصي وفقرة سياق الحدث التي تحدثت عن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.
7: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 7 سبتمبر/أيلول/2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كيمبرا: يواصل سوق العقارات الأسترالي تراجعه بوتيرة متسارعة، حيث انخفضت قيمة المنازل في أنحاء البلاد بنسبة 3.6% عن ذروتها المسجلة في أوائل عام 2026. ووفقا لبيانات جديدة أصدرتها شركة سوق العقارات كوتاليتي ومواجهة الهبوط الأكبر من المتوقع مؤسسات مالية كبرى إلى تحديث توقعاتها، حيث يتوقع مصرف الكومنولث حاليا انخفاضات أسرع وأوسع نطاقا من تقديراته السابقة. وبلغت أسعار العقارات ذروتها ثم بدأت بالانخفاض منذ آذار مارس من هذا العام، بعد مؤشرات إلى اعتزام الحكومة الفيدرالية إلغاء بعض الحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين العقاريين. وأسهمت أيضا زيادات أسعار الفائدة وتحديات المعروض ومعنويات السوق في التراجع الأخير. وقالت وزيرة الإسكان الفيدرالية كلير أونيل ردا على أحدث الإحصاءات إن سوق العقارات في البلاد دوري بطبيعته، وأضافت قائلة لبرنامج سان رايز على القناة السابعة صباح يوم الأربعاء الماضي: إننا نشهد فترات من النمو القوي جدا في أسعار المنازل تعقبها فترة من تراجع السوق العقاري، وقد حدث ذلك نحو 4 مرات خلال العقد الماضي، وارتفع متوسط أسعار المسكن.

أنحاء أستراليا بنسبة 0.9% خلال آب أغسطس الماضي، وذلك وفقا للمؤشر الوطني لقيمة المنازل الصادر عن كوتالتي، ما أسهم في تراجعها بنسبة 3.1% خلال فصل الشتاء، ويرتفع حجم الانخفاض إلى 3.6% عند قياسه من ذروة أسعار العقارات المسجلة في آذار مارس من هذا العام. ووجدت كوتالتي أيضا أن 93% من ضواحي العواصم تشهد حاليا انخفاضا في أسعار العقارات، أي أكثر من ضعف النسبة المسجلة خلال أشهر خريف 2026، عندما تراجعت الأسعار في 45.8% من تلك الضواحي. وخالفت داروين وحدها فقط لاتجاه الهبوط بين عواصم الولايات والمقاطعات، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي و 0.9% خلال الربع الأخير. وفي المقابل سجلت مدينة سيدني أسرع وتيرة للانخفاض، حيث تراجعت قيمة المنازل بنسبة 1.4% في آب أغسطس و 4.7% خلال الربع الأخير. ويتوقع بنك الكومنولث حاليا أن تنخفض الأسعار في أنحاء البلاد بنحو 9% عن ذروتها المسجلة في شهر آذار مارس 2026، قبل أن تبلغ أدنى مستوياتها في نيسان إبريل في العام القادم. كامبرا أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس الماضي عن غرفة صناعة السيارات الفيدرالية ومجلس السيارات الكهربائية، إن السيارات العاملة بالكهرباء شكلت نحو ربع إجمالي السيارات الجديدة المباعة خلال شهر أغسطس آب الماضي. ومع احتساب السيارات الهجينة والهجينة القابلة للشحن، تجاوزت حصة السيارات العاملة بالكهرباء نصف مبيعات السيارات الجديدة خلال الشهر، في حين سجلت مبيعات السيارات العاملة بالبنزين والديزل تراجعا كبيرا. ويأتي هذا التحول بعد سلسلة من الأرقام القياسية التي سجلتها مبيعات السيارات الكهربائية منذ شهر مارس آذار، في وقت أدى فيه الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود. وبحسب البيانات، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 27 ألف سيارة في شهر أغسطس آب الماضي، أي بزيادة قدرها 171% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. وأضاف إن استمرار ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية يؤكد الحاجة إلى توفير بنية تحتية وسياسات تواكب التحولات المتسارعة في السوق. وشكلت السيارات الكهربائية نحو 25% من إجمالي السيارات الجديدة المباعة خلال شهر أغسطس آب الماضي، مقابل 17.1% للسيارات الهجينة و 9.7% للسيارات الهجينة القابلة للشحن. وقالت الرئيسة التنفيذية لمجلس السيارات الكهربائية جولي ديلفيكيو إن تنامي الإقبال على السيارات الكهربائية والهجينة يعكس تحولا هيكليا في قطاع السيارات الأسترالي، مدفوعا برغبة المستهلكين في خفض تكاليف النقل. وأضافت إن الاعتبارات البيئية والاقتصادية باتت تلعب دورا متزايدا في قرارات شراء السيارات، مشيرة إلى أن المستهلكين لم يعودوا ينظرون فقط إلى سعر السيارة عند الشراء، بل إلى كلفة امتلاكها وتشغيلها على مدى سنوات. وقالت إن السيارات الكهربائية لا تقترب من التكافؤ السعري مع السيارات العاملة بالبنزين فقط، بل بات الأستراليون ينظرون بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من سعر الشراء وإلى الكلفة التي ستترتب عليهم طوال فترة امتلاك السيارة. سيدني تجري الشرطة تحقيقا في حادث إطلاق النار المميت، والذي أودى بحياة طالب جامعي ذي خبرة واسعة في العمل التطوعي خلال عملية اقتحام عنيفة لمنزل في جنوب غرب سيدني باعتبارها حالة محتملة لخطأ في تحديد الهوية.
وكان الشاب ماركو تابيا البالغ من العمر 23 عاما نائما في فراشه عندما أطلق عليه النار داخل منزله الكائن في شارع مانت شوغارلوف درايف في غرين ألبن في تمام الساعة 3:40 صباحا. وكانت عائلته في المنزل عند وقوع الحادث، وقد قدموا مساعدة مفيدة للغاية للشرطة. ويبدو أن منشورا على الإنستغرام تم نشره بعد الهجوم من

قبل زعيم مزعوم لعصابة كوكون كارتل يشير إلى إطلاق النار، حيث جاء فيه أطلقوا النار على الشخص الخطأ ولم يصيبوا حتى المنزل الصحيح. وكان تابيا طالبا في الهندسة الطبية الحيوية بجامعة سيدني للتكنولوجيا، ومتطوعا في منظمة مهندسون بلا حدود التابعة للجامعة وفقا لصفحته المهنية على لينكدين. ونشر هذا الطالب الواعد بانتظام عن تجربته التطوعية ومشاركته في الحياة الطلابية. وكتب تابيا قائلا: إنني أتطوع أيضا مع منظمة مهندسون بلا حدود التابعة للجامعة، حيث أدير برنامج التوعية الشبابية وأساعد في الخدمات اللوجستية للمنظمة. وأضاف قائلا: تعكس خبرة القيادية في البرامج المدرسية والشبابية التزامي بتمكين الآخرين. كما أظهر حسابه على لينكدين خبرته كقائد لفريق الشباب في كنيسة هيلسونغ القريبة. وتقول الشرطة إنها تعتقد أن الهجوم كان مستهدفا ولم تستبعد احتمال الخطأ في تحديد الهوية. وقالت القائمة بأعمال المشرف غريتشن إتكنز إن تابيا لديه سابقة مخالفة مرورية لكنه لم يكن معروفا لدى الشرطة. وقالت إن عدة مجرمين نفذوا الهجوم على المنزل وفروا قبل وصول الشرطة بوقت قصير. وردا على سؤال حول احتمال استهداف المهاجمين للمنزل الخطأ قالت: كل شيء قيد التحقيق. ويأتي هذا بعد أيام من إطلاق النار على رجل آخر في هجوم يشتبه في انتمائه لعصابات الجريمة المنظمة في منطقة جيلفورد، وسط الصراع المستمر بين عائلتين إجراميتين. ويجري التحقيق حاليا وسيتم إعداد تقرير لتقديمه إلى الطبيب الشرعي. هذا وقد أغلق الشارع لعدة ساعات ريثما أجرت الشرطة معاينة للموقع وتنفيذ الإجراءات الجنائية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنيك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 028-783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز. أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. مقاطع حظر التجول والحلقة 56 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا مبارح الآيات اللي تم التدرج فيها في فرض الصيام، أولا بجعل الصيام واجب على التخيير، يعني الإنسان يستطيع يصوم أو يطعم مساكين. ثم بعد ذلك وطبعا ده كان في أيام معدودات قليلة اللي هي 3 أيام كل شهر ويوم عاشوراء. ثم بعد كده فرض صوم رمضان ودون تخيير. واقرأ معايا بقى الآية 185 اللي هنتدبرها الليلة إن شاء الله، اللي فرض فيها صيام شهر رمضان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. القرآن بيعطي الخيرية لكل حاجة، كل حاجة ليها علاقة بالقرآن بيجعلها خير من غيرها. شهر رمضان خير الشهور، لأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ليلة القدر خير الليالي، ليلة القدر خير من 1000 شهر لأنها الليلة التي نزل فيها القرآن. جبريل الأمين خير الملائكة لأن هو الملك الذي حمل القرآن. محمد بن عبد الله سيد ولد آدم لأنه هو الإنسان اللي ربنا اصطفى لينزل عليه القرآن. وحتى في الناس العاديين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طب ليه القرآن فيه البركة دي كلها؟ كمل الآية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لأنه هو الهدى. هدى يعني إرشادات بتدل على الطريق الصحيح. يعني تتوقف كده بالعربية تقول معلش من فضلك أنا تايه، ممكن تهديني تهديني يعني تقول لي الطريق الصحيح. يقول لك خد اول يمين وتاني شمال وبعدين خليك طوالي نفسك مسكت في الطريق السريع ده اسمه هدى اللي ده. انت طلبت بقى من ربنا ايه في الفاتحة؟ قلت له اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انت طلبت الهدى اللي يوصلك للطريق الصحيح اللي هو الطريق المستقيم اللي هو الصراط المستقيم صراط المنعم المنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. إذن في ناس ربنا أنعم عليهم هم الأنبياء وهم الصالحين وهم المتقين، وانت طالب من ربنا وانت بتبدأ تقرأ كتابه انه يرشدك إلى الهدى إلى الطريق بتاعهم. فسمعت الإجابة فورا في أول البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، القرآن ده هدى للمتقين. مش انت عايز الطريق اللي يوديك عند المتقين تمشي معاهم؟ هو ده الكتاب ده هدى للصراط المستقيم بتاع المنعم عليهم اللي هم المتقين. يبقى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قلنا امبارح ان شرع ربنا هو افضل شرع، في شرائع كثيرة، في شريعة الانجلو ساكسون وشريعة الشريعة الفرنسية هذا هو افضل شرع واكمل شرع. ليه؟ لان هو الشرع الوحيد الذي لا يظلم فيه احد. في تشريعات ارضية والانسان شرع تشريعات، ومش كلها تشريعات وحشة، فيها تشريعات جميلة لكنها ليست كاملة، لان كل تشريع بياخد صفة واضع التشريع. فما ما يفعله الانسان ممكن يكون جميل لو هو انسان جميل، لكن مش كامل لان ما فيش انسان كامل. طيب سؤال بقى، ليه مش ممكن بالعقل كده يكون في تشريع اكثر عدلا من القرآن؟ ليه يعني مش ممكن الناس تجتهد وكل القانونيين والمشرعين اللي في الدنيا يقعدوا مع بعض ويعملوا كده مؤتمر عالمي جامد جدا وبرين ستورمينج بقى وبتاع ويطلعوا بتشريع افضل من تشريع ربنا؟ ليه؟ لا عارفين ليه؟ لان طول ما المشرع مستفيد من التشريع بتاعه لا يمكن هيبقى عادل. ما هو انسان وكاتب تشريع هيمشي عليه هو كمان فهيكتبه لصالحه. ملك هيقولك اقعد طول عمري وورث ولادي، رئيس هيعمله لصالحه وهيفضل قاعد لغاية ما يموت. هنا في اوروبا في احدى الدول عاوزين يعملوا قانون يتيح سحب الجنسية بدون ابداء اسباب من اي انسان لو ابوه او امه مش مولودين في البلد دي. 6 مليون مسلم هيترموا كده بره وعمالين نكافح في القانون ده عشان ما يطلعش. هل اللي كتبوا هذا القانون منطبق عليهم ده؟ لا طبعا، كلهم أبا عن جد مولودين في البلد اللي هم عايزين يكتبوا القانون فيها، فكتبينه كده عشان يسحبوا جنسيات الآخرين. يبقى علشان التشريع يكون عادل لازم المشرع ما يكونش مستفيد منه ما بيمشيش عليه. تشريع ربنا فقط هو المشرع الوحيد اللي بيشرع تشريع للناس، هو مش مستفيد منه لان المشرع مش انسان. هنا فلا يوجد تضارب مصالح. اهو شهر رمضان ده اللي نزل فيه القرآن، نزل فيه القرآن يعني طبعا عارفين ان هو نزل على 23 سنة لكن نزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا، ثم بعد كده بقى من السماء الدنيا نزل منجما. منجما يعني نجوم، كل نجم نجم يعني جزء يعني قطعة من القرآن، يعني نزل مجزء على 23 سنة. كل نجم كل جزء من القرآن كده، مش جزء بمعنى جزء يعني، لكن كل حت يعني كل كده مجموعة آيات نزلت اسمها نجم، نزل فيها بينة من بينات الهدى. اقرأ الآية وبينات من الهدى.

0: كل نجم عبارة عن بينة من الهدى والفرقان، لأنها تنزل الآيات دي تفرق بين الحق والباطل. كمل بقى الآية، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب يعني إيه فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ يبقى الصيام رمضان خلاص فرض وأصبح فرض فليصمه، مفيش بقى زي الآية 183 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لا خلاص مفيش تخيير، المستطيع أو القادر هيصوم فرض، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعايز أتوقف عند دي يا جماعة وركزوا معايا، لأن كثير ما بنرى ناس مسافرين ومرضى ومش راضين يفطروا وبيشقوا على نفسهم جدا وفاكرين إن اللي بيعملوه ده يرضي ربنا. ركز بقى وافهم، يريد الله بكم العسر ولا قال يريد الله بكم اليسر؟ طبعا قال يريد بكم اليسر، اهي قدامنا. طب وقال ولا يريد بكم اليسر ولا قال ولا يريد بكم العسر؟ قال ولا يريد بكم العسر، اهي قدامنا. حلو قوي الكلام ده، جاي في سياق ايه؟ في سياق الفطر في رمضان للمسافر والمريض. يبقى لما حضرتك تصر انك تصوم وانت مريض او وانت مسافر، يبقى انت بتعسر على نفسك ولا بتيسر على نفسك؟ بتعسر على نفسك طبعا، صح؟ حلو قوي، يعني انت بتختار التعسير وبتترك التيسير، يبقى انت بتعمل ما يريده الله ولا ما لا يريده الله؟ بس واضحة جدا، اقرأ كده الآية بهدوء وشوف. ربنا بيقول من كان ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، يبقى يصوم بعد رمضان الكام يوم دول. يريد الله بكم اليسر، يبقى لما تيسر على نفسك هذا ما يريده الله ولا يريد بكم العسر. خدتوا بالكم ان احنا المصيبة عندنا ان احنا كنا بنيجي على نفسنا او نبقى هنموت في السفر من العطش وهنموت وبرضو مصرين ان احنا نفضل وفاكرين حاجة بنرضي ربنا. ربنا لا يريد ذلك بيك اصلا. كمل الآية، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. المرضى المسافرين يفطروا ويعدوا فطر كام يوم ويكملوا العدة بتاعت أيام رمضان بعد رمضان. انت عشان تبقى عارف بتصوم في البلد اللي انت فيها وبتفطر مع البلد اللي انت فيها، بس لو عدد الأيام أقل من 29 هتقضي يوم، لأن الشهر العربي بقى يا 29 يا 30. حلو قوي، خلاص صمنا رمضان، يلا بقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عيد الفطر، ولتكبروا الله على ما، يبقى احنا بنكبر الله في العيد ليه؟ ليه تكبيرات؟ قبل رمضان كنا خايفين وكنا قلقانين، يا ترى هنقدر نصوم ولا لا، يا ترى هيبقى صعب ولا سهل، طيب ولو الواحد اضطر يسافر هيعمل ايه، ولو جاله مرض هيعمل ايه؟ مين اللي هدانا لاحكام الصيام؟ ومين هدانا لفوائد الصيام؟ ومين هدانا للحكمة من الصيام؟ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لعل قلنا تقل الترجي، لكن الله لا يرجو، يعني تكبروا الله على ما هداكم حتى يقول القائل لعلكم تشكرون. يعني الواحد يشوفكم يقول دول حقتهم بجد يشكروا الله. تمام؟ أنا الحقيقة لسه واصل دلوقتي مكان الإنترنت فيه تعبانة جدا في المكان اللي أنا فيه، مكان كبير قوي ودوشة كده زي ما انتم شايفين حواليا، فهتبقى الدروس بتاعتنا قصيرة شوية، درس بدرس بكرة بيكون أطول شوية، لكن ده اللي هنقدر عليه النهاردة إن شاء الله. أرجو من حضراتكم تسامحوني على أن أنا أخرتكم شوية، وكمان درس يعني في الآخر طلع قصير، لكن هنتوقف هنا ليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وآدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم المصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا. بكرة إن شاء الله أيضا هنأخر ساعة، وغالبا الأيام اللي جاية دي كلها هيبقى كده. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: يا يوسف خذ وعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
3: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو معالجة مشاكل التدفق النقدي خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك تواصل معنا على الرقم 0406788748 Impressive Accountancy خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح
4: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة مواقف السيارات متوفرة زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا تليفون 97591895 والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030
3: ستار كيم فارماسي سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا إدارة جديدة وتجديد كامل خدمات كثيرة متوفرة فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل إدارة جديدة الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم أسعار منافسة نحن منكم وإليكم نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا للاتصال 9759-1013
4: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة خطة دفع على سنتين بدون فوائد احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au مقبرة غريندال جاردن اجعل ذكراك رحمة لا عبئا
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity Parramatta's first Islamic school Through project-based learning learners work on real challenges build critical thinking and develop the real-world skills they need for the future Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312
4: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
6: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
7: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، ذي العرش المجيد والبطش الشديد، الهادي صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد والمسلك السديد، المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد. والصلاة والسلام على من كانت رسالته رسالة توحيد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا بالله ورسوله ورفعوا لواء التوحيد. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعدنا أن نبدأ في هذه الحلقة مع الكلمة الأولى، كلمة التوحيد. فما فضل لا إله إلا الله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الكلمة التي هي كما قلنا أنها عنوان الإسلام،
0: نعم،
1: وعنوان هذا الدين، لها فضائل كثيرة.
0: أولها أنها مفتاح الجنة كما ذكرنا.
1: نعم. هي مفتاح الجنة ومفتاح الدخول إلى الإسلام.
0: نعم.
1: فهذه الكلمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي باب الدخول إلى الإسلام كما في الأحاديث المشهورة. هي أفضل شعب الإيمان كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأولها وفي رواية أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه الكلمة بها يجدد الإيمان، يعني الإنسان يحتاج إلى هذه الكلمة لتفعيل حالة الإيمان في قلبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة جددوا إيمانكم، قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. الرابع أن هذه الكلمة هي من أكبر الحسنات التي تكفر بها السيئات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله سيدنا أبو ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملت سيئة فأتبع السيئة حسنة تمحها. قال أبو ذر فقلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الحسنات. إذن هي أفضل الحسنات. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الكلمة بها هلاك الشيطان،
0: نعم،
1: وبها يعني تعزيز الإيمان عند العبد، وبها هلاك الشيطان أيضا الذي يتربص بهذا الإنسان ويتربص بدينه وإيمانه. ولذلك يقول سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما، فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون. يعني هم أهلكوا الشيطان بلا إله إلا الله. أكثر ما ينزل بالشيطان من المصائب هي قول المؤمن
0: لا إله إلا الله.
1: فإذا هذه الكلمة العظيمة التي بها كذلك تكفر الذنوب،
0: سبحان الله، وردت في سورة محمد عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله.
1: وهنا نستشعر أنه الإنسان عليه بمعرفة الله عز وجل،
0: نعم،
1: ولكن الخطاب المباشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم، لأن الحالة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس تختلف. فإذا هي كلمة ليست مجرد القول بها، ولكن كذلك ينبغي الإنسان أن يعلم معاني هذه الكلمة وأن يستشعر مضامين هذه الكلمة. فإذا الذكر لابد معه من علم وحضور وتفكر حتى ينتج هذه الثمرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا حينما بيّن أن لا إله إلا الله هي من مكفرات الذنوب التي تغسل الإنسان من ذنوبه ولو كانت هذه الذنوب
0: مثل
1: زبد البحر، كما في الحديث الذي رواه سيدنا ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا كفرت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. كذلك لا إله إلا الله كلمة عظيمة لا تقوم لها السماوات والأرض، يعني لو وضعت السماوات والأرض في كفة
0: لا تزن،
1: وضعت السماوات والأرض في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، كما في الحديث، وهذا حديث صحيح، أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك به، وأدعوك به؟ قال قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل العباد يقولونها، يعني هذه الكلمة معروفة لدى الجميع.
0: يريد شيئا خاصا.
1: قال قل لا إله إلا الله. قال يا رب إنما أريد شيئا أختص به وحدي، يعني يكون خصوصية. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله.
1: فإذا هذه الكلمة ينبغي الإنسان المسلم أن يستشعر عظمة هذه الكلمة حتى يلهج بها ويتفاعل معها، وتكون هذه الكلمة هي التي إذا سكنت في القلب أثمرت على سائر الجوارح بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: وتذكرنا أيضا بحديث البطاقة.
1: لا شك أن الإنسان حينما ترجح السيئات وحينما يؤتى بالبطاقة التي كتب عليها لا إله إلا الله فتطيش الصحف. لا إله إلا الله هي أفضل الذكر الذي يقوم به العبد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله.
0: الملاحظ أنها بدأت بالنفي ثم أثبتت.
1: نعم. معاني لا إله إلا الله كما ذكر العلماء هناك رسالة عظيمة ولكنها ثقيلة بعض الشيء.
0: من أين؟
1: على الثقيلة في
0: اللغة؟
1: في من حيث اللغة ومن حيث المعاني الكلامية، ولكن فيها معاني روحانية سامية إذا صبر الإنسان. وهي معنى لا إله إلا الله للإمام الزركشي رحمه الله تعالى. كذلك رسالة أخرى عن فضل لا إله إلا الله للعلامة المقدسي. طبعا كلا الرسالتين، الرسالة الأولى مطبوعة في دار البشائر، والرسالة الأخرى أظن إذا لم تكن في دار البشائر في دار القلم. كذلك هناك للعلامة الصالح المبارك الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فضائلها، معانيها، شواهدها، مشاهدها، مطالبها. هذا كتاب كذلك ممكن إنسان أن يعيش في دائرة هذا المعنى أو هذا الأمر الذي يجعل الإيمان يستوطن في قلب الإنسان ويعيش في بحبوحة من الإيمان والتألق بإذن الله سبحانه وتعالى. المعاني كما قلنا للا إله إلا الله
0: لا تحصى ولا تعد،
1: لا تحصى ولا تعد. ولكن الإنسان طبعا هو لفظ الجلالة الذي هو كما تحدثنا هو الاسم العلم على الذات الإلهية العلية المعبودة بحق. نعم. هذا الاسم طبعا العلماء اختلفوا في العلم وفي المعارف، ما هو أعرف المعارف، واختلفوا في هذا بين أهل اللغة على مسائل، وخصوصا الكوفيين لهم مذهب والبصريين لهم مذهب. لكن سيبويه قال كل هذا الخلاف في غير هذا الاسم، لأن اسم الله هو أعرف المعارف. ولذلك قالوا أن سيبويه رؤية في المنام وهو منعم بحالة عظيمة جدا، فسئل عن ذلك قال بقولي أن هذا الاسم هو أعرف المعارف. يعني كأنما ليس هناك شيء أعرف من هذا الاسم. وهذا الاسم له خصوصيات كثيرة، ولو دخلنا به قد يطول الأمر جدا. ولكن كما قلت في هذه الكتب قد يجد إنسان، وهناك كتاب للإمام ابن عطاء الله السكندري عن هذا الاسم بالذات، عن هذا الاسم المفرد، وعن أسرار هذا الاسم وعن معاني هذا الاسم. هذا الاسم من خصائصه أنه يدل على الذات في كل أحواله. فالله يدل على الذات، ولو أن الإنسان حذف الألف يبقى لله فيدله، ولو حذفت اللام لبقي له يدل على الذات، ولو حذفت اللام هو فيبقى يدل. فهذا الاسم له أسرار كثيرة ذكرها ابن عطاء الله.
0: تحت عنوان أسرار كلمة الله أم ماذا؟
1: الكتاب اسمه الاسم المفرد. فهو مطبوع، هذا موجود في دار الكتب العلمية، طبع هذا الكتاب مطبوع قديما وطبع الآن حديثا وتوسع. ولا شك أن ابن عطاء الله هو من خير من يعيش مع هذه الأسماء. هو ابن عطاء الله وهو أعطي من عطاءات الله عز وجل،
0: كان لاسمه نصيب كبير.
1: نعم. فطبعا العقيدة الإسلامية، كل العقيدة الإسلامية هي من معاني لا إله إلا الله لو أردنا أن نتوسع في هذا الأمر لطال، أو نتحدث عن فضائل هذه الكلمة لطال بنا الحديث طويلا. لكن الأمر الذي ينبغي أن نتحدث عنه أو أن نقوم به مسألة العقيدة. أولا أن يعرف الإنسان المسلم ما معنى العقيدة.
0: أشرنا في الحلقة الماضية إلى أنه يقول أنها ترجمة عقيدة أهل السنة والجماعة.

0: العقيد الذي قد يطرأ عليه الشك، لأنه ينبغي أن نسند هذا الاعتقاد بشواهد تمكن هذا الإيمان في القلب، بحيث أن هذا الإيمان، لأن العقيدة هي الجزم، هي الاعتقاد الجازم، وهذا الاعتقاد الجازم لن يكون من السهولة بمكان إلا إذا أن الإنسان أصل هذا الإيمان بدلائل تثبت وتعزز هذا الإيمان في شغاف قلب هذا الإنسان حتى يكون مؤمنا حقا. ولذلك أصناف الناس في الاعتقاد تتفاوت. وفي الحقيقة أن الإنسان الذي ينتقل من حالة الجزم المؤكد إلى حالة دون ذلك هو في الحقيقة ليس من أهل الاعتقاد، لأن الاعتقاد هو كما قلنا هو الأمر الجازم الذي يكون جازما،
1: وهذا متردد،
0: لا يقبل التردد. لكن الناس في قوة هذا الاعتقاد قد يتفاوتون إلى أقسام عديدة بحسب وضوح الأدلة، بحسب ما يتوفر لهم، بحسب ما ينطلق في التفكر في آلاء الله عز وجل بما يعود عليهم بتعزيز هذا الإيمان وهذا الاعتقاد. لو أن مثلا رجلا سمع بوجود بلد من البلدان، الهند مثلا أو أي بلد آخر، سمع أن هناك بلد يقال لها الهند من رجل معين، وهذا الرجل لو كان معروف بالكذب فإنه قد لا يصدق، لكن لو أن هذا الرجل غير معروف بالكذب يصدق هذا الإنسان ولكن اعتقاده يبحث، لم يكتمل. فإذا سمع هذا الخبر من عدة رجال تعزز هذا الاعتقاد وزادت هذه الثقة. وإذا كان هذا الإنسان بعد ذلك رأى صور فوتوغرافية مثلا لهذا البلد أصبح هذا عنده من الاعتقاد بحيث يتمكن من قلبه. وإذا يعني يصبح الشك،
1: رحل إلى الهند مثلا،
0: نعم، يصبح الشك أمرا عسيرا، نعم، على هذا الإنسان الذي سمع وسمع من عدة أناس ثم شاهد صورا ثم بعد ذلك سافر هذا الإنسان إلى هذا البلد وظهرت أعلامه، ظهرت بشائره، ثم خاض في شوارعه في أسواقه ورأى رأي العين. هل يمكن هذا الإنسان بعد ذلك أن يشك؟
1: لا
0: يمكن. ترسخت في نفسه هذه العقيدة رسوخا قويا، يصبح من المستحيل لو عاد إلى بلده وأنكر الناس وجود هذا البلد
1: هو لا ينكر،
0: لأن هذا الأمر أصبح متأصل في نفسه، وأصبح يعني أصبحت جذور هذا الأمر متشعبة في أنحاء نفسه بحيث لا يمكن اقتلاعها بسهولة. من هنا الناس أمام مسألة العقيدة أصناف، منهم من تلقى هذه العقيدة تلقيا، يعني ولد من أبوين مسلمين فهو مسلم
1: يعني،
0: بالفطرة أو بالتلقي هكذا، فهو بالتخليل اعتقاده هذا، اعتقد هذا الأمر اعتقادا عاديا من خلال العادة، وهذا لا يؤمن عليه أن يتشكك. ولذلك لابد أن يعزز هذا الإيمان، أن يرتقي من حالة التقليد إلى حالة التفكر، إلى حالة التأمل، إلى حالة الدراسة والعلم، حتى يعزز هذا الإيمان ويثبت هذا الإيمان، فهو عرضة لأن يتشكك. فمن هؤلاء الناس من ربما تعرض له الشبهات فينحرف والعياذ بالله، ومنهم من ينظر ويتفكر فيزداد إيمانا ويقوى اليقين عنده بهذا الاعتقاد، ومنهم من يعمل النظر ويعمل الفكر ويقوم بالعبادة فتتأصل في نفسه هذه العقيدة، وهؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بأنه زادهم هدى وآتاهم تقواهم، هؤلاء الناس يعني هم الأقوى في أمر العقيدة.
1: يعني على هذا من يرتد عن دين الله والعياذ بالله هو إنسان لم تكن عنده عقيدة ثابتة متجذرة.
0: لا شك، أنا أقول أن الإنسان دائما غالب هؤلاء الناس الذين ينحرفون من إطار العقيدة الصحيحة والإسلام الذي هو الدستور والمنهج المتكامل إلى أفكار أخرى، أقول هؤلاء جهلوا أصلا حقيقة الإيمان. وهؤلاء من أهل الإيمان التقليدي والإيمان الذي جاءهم بالتقليد والوراثة، لم يتعبوا عليه، لم يعملوا الفكرة من أجله، لم يتفكروا في دلائله، ولذلك لم يتعزز في نفوسهم. هؤلاء الناس قد ينفق الساعات الطويلة على دراسة فكرة كانت هنا أو هناك، ولم

0: يتناول كتابا عن دلائل التوحيد مثلا، فهذا الإنسان، ولذلك يقول أنا اخترت هذا المنهج، اخترت هذا المنهج
1: بناء على ماذا؟
0: مقابل ما عندك من فراغ وليس ما عندك من إيمان، لأنك أصلا لم تقرأ عن دلائل الإيمان شيئا آخر،
1: لأن الكأس الفارغ يملأ بأي شيء؟
0: يملأ بأي شيء. لو كان الكأس قد ملئ بالإيمان لما استوعب معه شيئا آخر. فمن هنا الإنسان يعلم أن هذا الأمر أمر العقيدة، الناس فيه على درجات. وللأسف إنسان قد يحتاج أحيانا أن يستمع إلى أقوال أناس يعني استسلموا، يعني الإيمان هو أصلا مركوز في الفطرة الإنسانية. وهذا الإيمان اهتدى له بعض الناس من الذين درسوا في العلوم الكونية، فوصلوا إلى هذه الفطرة التي هي عندهم في الأصل، والتي تراكمت عليها الغشاوات وحجبت هذه الفطرة عن أن تؤدي دورها، وحجبناها بالشبه، حجبناها بأشياء كثيرة، حجبناها
1: بالتربية،
0: بالأهواء وبالتربية التي يعني هي جزء من المؤامرة على عقيدة الأمة وإيمان الأمة. هؤلاء الناس للأسف عادوا بعد مسيرة طويلة ليكتشفوا أن الحق في نداء هذا الفطرة الذي ما زال بصوت خافت ينبعث من داخله، فعادوا يقرون وعادوا يكشفون هذه الغشاوات مرة جديدة عن هذه الفطرة، ويبينون أن
1: إذن كتبوا عن هذه التجربة،
0: كتبوا وتحدثوا، وما كنا بحاجة لذلك بعد أن بيّن الله عز وجل وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الناس من يحتاج لأن يسمع من هؤلاء الناس الذين خذعنا نحن ببعض مظاهر الحضارة عندهم، وغفلنا عن جذور هذه الحضارة التي هي نابعة من أصل الفطرة.
1: إذن في حلقة الغد إن شاء الله نبدأ بالكلمة الأولى وما يليها من أمور عقدية
0: إن شاء الله.
1: إلى اللقاء في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: فارس.
1: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا ابدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي اغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من

0: يا أبا الندى، إنه كما تعلم لكل لسان هفوة ولكل جواد كبوة، وما أكثر ما نقع في خطايانا، فهي إما زلة لسان أو عثرة تسك بها الأقدام. فهل نصحتنا فننتصح ونصبح في عداد التوابين والجماعة المهتدين، يرحمنا الله وإياهم أجمعين؟
1: النصح يا أحبائي، النصح هو العظة التي إذا وجدها المؤمن التقطها لتكون له ذخرا في الدارين. وهل أجدل المسلم من أن يعي النصائح ليعمل بها وتصبح له إماما يقتدي به ودليلا على الخير يسير بفضل هداه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: إني سأردد لكم الآن بعضا من كتاب مستفيض المعاني أشهى من المجاني، كتبه أمير المؤمنين أبو الحسن رضي الله عنهما إلى ابنه الحسن، فيه النصح والإرشاد والرأي والسداد، فاسمعوا وعوا، وإن سمعتم فانتفعوا.
2: أسمع، أسمعنا يا أبا.
1: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يا بني، اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وقل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك.
2: الله أكبر.
1: إنه قبس من أنوار بيت النبوة. ومما قاله كرم الله وجهه: واعلم يا بني أن الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن أنت لم تأته أتاك. ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى. ليس كل عورة تظهر ولا كل فرصة تصاب، وربما أخطأ البصير قصده وأصاب الأعمى رشده. من أمن الزمان خانه، ومن أعظمه أهانه. ليس كل من رمى أصاب. سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار. إياك أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكا، وإن حكيت ذلك من غيرك.
2: الله الله الله الله. زدنا يا أبا الندى، زدنا.
1: إن في كل مقطع من هذه المقاطع عالما يزخر بالحكم، يذهب صعودا حتى يبلغ الأوج، كلمات نورها الإيمان، فأضاءت لمن حولها دروبا سلكوها إلى حيث مرابع السمو في محاسن السلوك وكريم الأخلاق. رضي الله عن علي صاحب القدر الجلي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج الزهراء، وهو أبو الحسنين سيدي شباب أهل الجنة.
2: رضي الله عنهم أجمعين.
1: رضي الله عنهم أجمعين.
0: يا أبا الندى.
1: نعم.
0: لي جار عنده امرأة صليطة اللسان، لا تتورع أن تنعته بما ليس فيه، وإني أعرف أنه رجل مستقيم السيرة، ولكنه ضعيف الإرادة، لا يستطيع أن يوقفها عند حدها، فكيف تكون مداواتها حتى تكف عما هي فيه؟ فهذا أمر قد أزعجني كما أزعج سائر جيرانه، فهل ذكرت لنا شيئا يجعلها تستغفر الله تعالى عما سلف قبل أن تهلك ذاك الرجل الطيب وتلحق به التلف؟
1: ما كان لامرأة مسلمة أن تكون لها مثل هذه الخصال، فالمرأة التقية هي ريحانة بيتها، وزنبقة فواحة تسعد الزوج، وتجعل حياته ندية يرتاح إليها ويقبل عليها، كما تقبل النحلة على زهرة كللها الرحيق. هكذا يجب أن تكون المرأة ذات الطهر، لا أن تكون سليطة اللسان تنفر القلوب من حولها وتلون الحياة بلون يمجه البصر، فلا القلب راض عنها
3: ولا العين تستقبلها كما تستقبل النفوس البشائر.
4: يا إخواني، ألا بئس المرأة التي ساءت خصالها وكان لها لسان أحد من طرف السنان؟ قال عليه الصلاة والسلام: تعوذ بالله من ثلاث فواقر: جار سوء إذا رأى خيرا كتمه، وإن رأى شرا أذاعه، وزوجة سوء إن دخلت عليها لسنتك، وإن غبت عنها خانتك، وإمام سوء إن أحسنت لم يقبل، وإن أسأت لم يغفر.
5: صلى الله عليه وسلم.
6: في الحديث الشريف مرت كلمات لم أفهمها، فهل لك أن تفسرها لنا يرحمك الله يا أبا الندى؟
4: اسأل عنها لأجيبك حتى يكتمل المعنى عندك وتفقه ما خفي عليك.
6: ما هي الفواقر؟
4: الفواقر يا ولدي جمع فاقرة، وهي الدواهي، أجارنا الله منها وأبعدنا عنها.
6: وما معنى لسنتك يا سيدي؟
4: أي أخذتك بلسانها وبذاءة كلامها.
1: أجارنا الله من بذاءة القول، ومن جار جار على جيرانه ولم يحفظ حرمة الجوار، ومن زوجة إذا حاورت زوجها أساءت الحوار ولم ترعى له ذمة. فأصلحنا اللهم وإياها، واهدنا سواء السبيل.
4: يا هادي.

0: أرى بعض الناس يا أبا الندى يسمون أولادهم أسماء غريبة عما ألفناه لم نسمع بها من قبل، نحس أنها جاءت إلينا من منابت غريبة وليست منا. أهذا شيء يحسبونه من مظاهر الحضارات الراقية، أو أنه شعور بالنقص وتشبه بالأغيار؟
1: إن من درج في عصرنا هذا على اختيار مثل هذه الأسماء في أي قطر كان من أقطارنا دل على احتقاره لنفسه وعاداته، فليس بالأسماء يرقى الإنسان في مدارج حضارته، ولكن ماذا نعمل بالنفوس المريضة المتهالكة على موائد الغير وقد نسيت ماضيها وعاشت في حاضر تقلد فيه الأمم بمظاهرها؟ وشتان بين من يرغب في القشور دون اللباب يا أولي الألباب.
0: تشويه الأسماء والإقلاع عن أن نسمي أولادنا بأسمائنا نوع من السخف وخروج من عالمنا لنحيا في عالم لا يمت إلينا بصلة القربة، وليس من الخير لنا أن نصبغ ذاتنا بصبغة تبعدنا عن حقائقنا ولا تقربنا مما فيه نفعنا يا أبا الندى.
1: قال عليه الصلاة والسلام يا صفية: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة.
0: صلى الله على محمد.
1: أليس في اسم محمد وأحمد ومحمود وزينب وفاطمة جرس جميل؟
0: كل الجمال، ولكن ماذا نصنع بمن ظنوا أنهم لو استعاضوا عنها بغيرها قد بلغوا مرتبة عالية في التفكير والتحضر؟
1: إنه تحضر يدعو إلى السخرية والتندر.
0: ما علت في نظري مراتب من بدلوا الأسماء، ولكنني رأيتهم يسيرون إلى الوراء.
1: يا هادي،

0: هذا هو صاحبي وجاري.
1: ما اسمك يا أخي؟
2: اسمي محمود.
1: ما قصتك مع زوجتك؟
2: إيه، إنها يا سيدي تطالني بلسانها حتى إنني ضجرت من عيشتي معها، وكثيرا ما حدثتني نفسي بأن يتم بيني وبينها الفراق بعد أن أصبحنا في الحارة يضرب بنا المثل. وأنا رجل لم أعتد أن أتلفظ بكلمة نابية كي لا أسمع صداها، وإني لا أعجب كيف أن الحظ السيء قد أوقعني بهذه المرأة التي لا تقيم وزنا لزوجها وليس له في قلبها أدنى اعتبار.
0: حالته تستدعي الرأفة يا أبا الندى، فإن كانت عندك فكرة صالحة فهاتها يرحمك الله.
1: أنا لا أقول له فارقها الآن قبل أن نسوق إليها النصيحة، فقد يبدل الله ويغير يا ولدي.
2: بقاؤها في داري أحب إلي من تركها، ولكن إن هي بقيت تجحذ لسانها لتجرحني فلابد من قول فصل ينهي بيننا هذه المأساة التي تتكرر كل يوم يا أبا الندى.
1: لا تعجل علي، ولندع الأمور لأوقاتها، فلكل حادث حديث وكل آت قريب، وإني لأرجو الله أن يصلح حالها لتبقى في دارك يا بني.
0: هل بإمكانك أن تزورني في بيتي لأدعوها وأدعو زوجها كي تتمكن من مكالمتها ونصحها؟
1: بل أرى من الصواب أن تزوروني في داري، وسأفهم زوجتي ما يجب أن تقوله لزوجة محمود حين تخلو بها، فالمرأة تفهم المرأة، وقد تخرجون من عندي إن شاء الله وقد عاد بينكم حسن التفاهم، وما ذلك على الله بعزيز.
0: نفعل إن شاء الله تعالى، ولكن متى تريد أن يكون ذلك؟
1: خير البر عاجله، وليكن ذلك مساء هذا اليوم إذا كنتم قادرين.
2: سنأتي يا سيدي، فإن المريض يحتاج إلى دواء عاجل ناجع لتخف آلامه ويشعر بالراحة، والله الموفق، وهو الذي يشفي النفوس من علاتها ويبرئ القلوب من أسقامها.
1: يا هادي.

0: والآن علينا أن نتصارح ما دمنا وحدنا وبغير الصراحة، لا تنفك العقدة لنصل إلى شاطئ السلامة.
1: بماذا تريدين أن نتصارح يا سيدتي؟
0: أخبرت أن زوجك أصبح يتذمر من معاملتك له، خصوصا أنك تطلقين للسانك العنان ليتلفظ بكلام لا يليق بتربية المرأة المسلمة، وأنت تعرفين ما يترك جرح اللسان من أثر سيء في النفس، وهذا ما لا أريده لك يا أختي.
1: أعترف إليك أنا امرأة عصبية المزاج، إذا أشار علي زوجي بعمل شيء أحسست بضيق فرحت أنهال عليه بكلمات تؤذيه، وهذا ما جعله مستاء من سوء معاملتي يا سيدتي.
0: أنت تعلمين أن احترام المرأة لزوجها فرض على المسلمة، وإذا كان هو قد وسعك بحسن أخلاقه وسعة صدره فليس من حقك أن تتمادي في إساءتك، وعليك أن تمسكي نفسك مهما كان الأمر لتستطيع أن تكمل الدرب معه وتكون شريكة حياته في صلاحك وتقواك وحسن مداراتك لهذا الرجل الطيب.
1: أخذ الله الشيطان، فأنا كلما فكرت بتصرفاتي معه ندمت، ولكنني لا ألبث أن أعود سيرتي الأولى، ولو كنت على ذمة غيره من الرجال لتم بيننا الفراق منذ أمد طويل.
0: أشكر الله على أنك أدركت ذلك، لأن من حق الرجل ألا يعيش في جوار امرأة خفت موازين أخلاقها وثقل كلامها في أذنيه حتى كاد يخرج عن طوره ويقول لزوجته: الباب مفتوح أمامك فاخرجي عني، فلست منك ولست مني.
1: وهل هو يا ترى أظهر الرغبة في تركي والاستغناء عني؟
0: قلت لك آنفا إننا هنا في مجلس مصارحة، ولا أخفي عليك أن زوجك قد قال ذلك على مسمع من أبي الندى ومن جاركم أيوب.
1: يا إلهي، وبماذا أجاباه حين بدا منه هذا الميل؟
0: إنهما طلبا إليه أن يتريث في الأمر حتى إذا بقيت على حالك تخلى عنك ولا يبالي.
1: أرجوك أرجوك قولي لأبي الندى أن يقول له بأنني عدت إلى رشدي، ولن يسمع مني محمود بعد اليوم ما يكدر صفو حياته، وسيرى حسن معاملتي ليشعر بالفارق بين اليوم والأمس يا سيدتي.
0: هل هو عقلك الذي يتكلم فيك، أو أن ما تقولينه الآن هو مجرد كلام موصوف سيتبدل بعد حين؟
1: لا يا سيدتي لا، الأمر وصل إلى حد لا يصلح معه إلا الصلاح، ولست عاملة على هدم بيتي بيدي.
0: إذن ركزي دعائم بيتك بالكلام الطيب، فالطيب لا ينبت إلا الطيبات، وأحرى بالمرأة الصالحة أن تعمل لتسعده لا لتذيقه مرارة العيش وتريه العذاب ألوانا فتخرج من قلبه ويغلق القلب أبوابه، فلا تقدر بعد ذلك أن تستعيد مكانتها عنده، ولا ينفع آنذاك الندم.
1: كلامك هذا يا سيدتي جعلني أستعرض ماضي مع زوجي، فرأيته ماضيا يشقي ولا يسعد، لا أعاده الله وما كان أظلمني، غفر الله لي سيئاتي.
0: الله تعالى يمحو السيئات بفضل الطاعات، فكوني مطيعة لله محبة لزوجك، فالزوج كهف تلجأ إليه المرأة ليحميها ويكفيها ويؤمنها من غدر الأيام.
1: لك شكري على ما قدمته من نصائح، جعلتني أعيش من جديد يا سيدتي.

0: أين أنت يا صفية؟
1: ها أنا يا أبا الندى.
0: إيه، ما من إنسان أصلح بين زوجين فأزال من دربهما الحواجز ليلتقيا في ظل الوئام إلا وكتب الله له حسنة وكافأه على جميل فعله.
1: وهل أنا من أولئك يرحمك الله؟
0: وهل نسيت أنك سعيت سعيا مشكورا لتعيد الصفاء إلى تلك العائلة الصغيرة، عائلة محمود؟
1: ما دام قد أثمر عملي فلأشكرن الله تعالى على ما خصني به من لهجة صادقة كانت من القلب إلى القلب.
0: ما كان قد خرج من القلب فإلى القلب مآله يا صفية.
1: أفرحتني بما حملت إلي من بشرى، وقد فاض قلبي بالمسرة. وهل أحب إلى المسلم من جمع شمل كاد يتمزق لولا أن تداركه الله بلطفه؟
0: الله تعالى من أسمائه اللطيف، والمسلم مسخر لخدمة إخوانه، فالإسلام عهد وذمة ووفاء،
1: هو تعاون على البر والتقوى وتحابب وتعاطف. بهذا جاء شرع الله تعالى، وبهذا بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي، من أول سورة النبأ إلى آخر سورة الطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من أول سورة النبأ إلى آخر سورة الطارق.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم الراحمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أفاد مراسلنا في لبنان بشن غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان. كان مراسلنا قد قال إن الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدة النبطية الفوقة ومدينة النبطية في جنوب البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 3 شهداء في الغارة على مدينة النبطية ليصل عدد الشهداء منذ فجر الأحد إلى 7. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة. بدوره قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل تثبت أنها لم تلتزم بأي من صيغ وقف إطلاق النار وأنها ماضية في تحويل الجنوب وأهله إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق انتخاباتها المقبلة. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مسلحين وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وفي ملف التوتر الإيراني الأمريكي، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. بينما قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج، محذرا من أن أي سفينة تدخلها ستدرج بقائمة العقوبات. في غضون ذلك قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن معدل عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ 9 ملايين برميل يوميا ليصل لنحو 1/3 ما كان عليه قبل الحرب. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح. أما الضفة الغربية ففيها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص مستوطنين في قرية حجة قضاء قلقيلية. نبدأ بالتصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 مواطنين في الغارة على مدينة النبطية ووصول عدد الشهداء منذ فجر الأحد إلى 7. هذا ورصد مراسل الجزيرة أثار الدمار جراء الغارتين الإسرائيليتين على مبنيين في بلدة عرب صليم في قضاء النبطية جنوب البلاد. نتابع.
1: شنت مقاتلات إسرائيلية غارة على هذا المبنى الذي يقع في بلدة عرب صليم في قضاء النبطي جنوب لبنان، ما أدى إلى دمار جزء كبير منه كانت تسكنه 3 عائلات. تقول وزارة الصحة إن شخصين استشهدهما سيدتان وأيضا جرح 6 أشخاص بينهم طفلتان نتيجة لهذه الغارة. وربما الدمار الذي نشاهده هو جزء من انهيار هذا المنزل بعد الغارة التي أصابت أحد المناطق الزراعية قربه تماما، وكذلك توسعت الأضرار باتجاه المنازل القريبة منه، وتحدث السكان عن أضرار بالغة في ممتلكاتهم في من السيارات والأراضي الزراعية نتيجة لهذه الغارة. فربما نشاهد ما تبقى من هذا المنزل. فالغارة كانت وقعت صباحا عندما كانت العائلات نائمة وجرى تنفيذها، ما أدى إلى استشهاد السيدتين وجرح 6 آخرين من أفراد العائلة. وهذا يشير أيضا إلى توسيع دائرة الاعتداءات الإسرائيلية التي شملت أيضا عرب صليم ومنزل آخر فيها جرى تهديده من قبل القوات الإسرائيلية ومن ثم قصفته الطائرات الحربية. إيهاب العقدي، الجزيرة، عرب صليم، جنوبي لبنان.
0: معنا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وينضم إلينا من بيروت الأستاذ طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك السيد بشارات، الصور التي أظهرها تقرير مراسلنا إيهاب العقدي لموقع الغارات الإسرائيلية والآثار الناجمة عن ذلك تظهر دمارا واسعا في منازل مواطنين لبنانيين كانوا يبيتون آمنين، أليس هذا تحديدا عكس ما كان يتحدث أو ينتقده الرئيس الأمريكي في سياسة إسرائيل تجاه لبنان أنها تهدم كثيرا من البيوت ولا تبالي بالأرواح؟ أين ذهبت كلمات الرئيس الأمريكي بالنسبة للحكومة الإسرائيلية؟
2: نعم، تحية أستاذ محمود ولضيفك وللمشاهدين. هذا هو التحلل العملي إسرائيليا من الاتفاق الإطاري الذي وقع برعاية أمريكية مع لبنان، وبالتالي إسرائيل في هذه المرحلة يبدو أنها تذهب إلى تطبيق عملي وفعلي على الأرض فيما يتعلق بهذا التحلل من أي التزامات من طرف إسرائيلي، وتبقي على الالتزامات من الطرف اللبناني. هذا من جانب. الجانب الثاني، واضح جدا أن كل هذا السلوك الإسرائيلي وهذا التصعيد في لبنان بالتحديد هو يأتي بشكل منسق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم خروج أي صوت رافض من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إدارة بايدن وترامب عفوا، واضح جدا أن هذا يعني أن إدارة ترامب هي تعطي ضوءا أخضر ومساحة إسرائيلية للذهاب إلى هذا التصعيد. والأمر الثالث، واضح جدا أن إسرائيل في هذا التصعيد ترسل رسالة واضحة وعملية لتقول أن الأهداف التي وضعتها للحرب على لبنان ما زالت قائمة، وهو الذهاب إلى توسيع عملية السيطرة الجغرافية والسيطرة الأمنية على أكبر قدر ممكن من المساحة الجغرافية في لبنان مقابل عملية اقتلاع سكان لبنان من هذه الأراضي. وبالتالي الإنذارات التي أصدرها الجيش الإسرائيلي خلال ساعات اليوم الماضي إلى بعض المناطق في الجنوب اللبناني واستهداف المستشفى ومبنى يتبع لوزارة المالية اللبنانية، واضح جدا أنه يعيد سياق التصعيد إلى الحلقة الأولى الذي ذهبت إليه إسرائيل منذ بداية المواجهة مع لبنان. وهذا بشكل مباشر أن إسرائيل هي الآن أبعد بكثير من الحديث عن إمكانية أن يكون تصعيدا مرحليا، وإنما هو تصعيدا منهجيا واضحا ومبنيا على رؤية إسرائيلية بتنسيق أمريكي واضح. ولهذا السبب الصمت الأمريكي واضح جدا أنه يعطي لإسرائيل المساحة للقول أن إسرائيل صاحبة الكلمة التي يمكن أن تشكل من خلالها ما تريد. إسرائيل تستفيد في هذه المرحلة من أمرين اثنين. الأمر الأول، تريد أن تقنع العالم أن جزءا من عملية التصعيد هو مرتبط بحالة سياسية إسرائيلية كحالة الانتخابات، وبالتالي وكأنها تعطي غطاء ومبررا بهذا الإطار على اعتبار أنه أمرا مرحليا وليس أمرا منهجيا. والأمر الثاني، إسرائيل عندما ذهبت إلى هذا التصعيد هي مستفيدة من أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تضع حدا لشكل وطبيعة الترابط ما بين ملف حزب الله وما بين المسار الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي وكأن إسرائيل تريد أن تقول الآن هي أكثر أريحية في تنفيذ رؤيتها.
0: طيب، هذه نقطة مهمة
2: تجاه لبنان، ولهذا السبب هي تستفيد من هذا المساحة الزمنية.
0: الآن إلى ملف التوتر الإيراني الأمريكي، إذ قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج. في المقابل قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن خطة إيران لشن إرهاب اقتصادي على العالم لعبة خاسرة، وإن الولايات المتحدة تعمل على إضعاف قدرات طهران في هذا الشأن. معنا من واشنطن أحمد الرهيد مراسل الجزيرة. أحمد، مرحبا بك. ماذا قال أيضا وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت؟
3: ويؤكد أيضا محمود بأن تدفقات النفط مستمرة، ويتحدث عن أرقام مليونية يومية، تحديدا يشير إلى أن متوسط تدفقات النفط عبر مضيق هرمز في متوسطها بلغت معدل 9 ملايين برميل من النفط الخام التي تعبر المضيق. وقال إن هذا الرقم يضاف إليه رقم آخر يمضي عبر الأنابيب وخطوط النقل الموجودة في المنطقة، ما يجعل مجموع ما يخرج من المنطقة في حدود ثلثي ما كان يخرج قبل هذه الحرب. وبالتالي الإدارة الأمريكية تؤكد على هذه المعادلة بأنها مسألة مهمة بالنسبة إليها، وبمجرد أن تثبت هذا الوضع فيبقى مضيق هرمز بالنسبة إليها ليس ذا قيمة كبيرة في يد إيران، لأن الولايات المتحدة تقول دائما بأن هذا المضيق لا يجب لإيران أن تستخدمه كورقة ضغط، هو مضيق دولي وممر مائي حيوي يجب أن لا يسمح لإيران بأن تفرض فيه أي شروط أو رسوم، وبالتالي هذه المعادلة أيضا هي رسالة للداخل الأمريكي بأن الإدارة تعمل على تخفيف التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، لا سيما على جيوب الأمريكيين بعد ارتفاع أسعار الوقود منذ نهاية فبراير الماضي، وكذلك هذه الأرقام التي تزداد كلما ازدادت حدة التصعيد في مضيق هرمز. أيضا التوقيت الذي خرج فيه وزير الطاقة كريس رايت هو مهم، لأنه يأتي بعد يوم واحد تقريبا من هذه الموجة من التصعيد التي استهدفت فيها الولايات المتحدة ناقلات النفط الإيرانية، في تطور لطبيعة الأهداف حيث نقلت طبيعة الأهداف من المواقع الساحلية ومصادر النيران التي كانت تستهدف بها إيران السفن الحربية الأمريكية أو القوات الأمريكية، الآن باتت الولايات المتحدة تستهدف ناقلات النفط أو ما تصفه بأسطول الظل الإيراني، والذي كانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إنه يدر مليارات الدولارات على الحرس الثوري الإيراني وعلى وكلائه. وبالتالي ما يفهم من حديث وزير الطاقة هو الاستمرار في هذه المظلة، مظلة الحماية التي توفرها القيادة المركزية الأمريكية لتأمين تدفقات النفط، وكذلك الاستمرار في الحصار البحري والضغط الاقتصادي وإضعاف ورقة مضيق هرمز أو نزع هذه الورقة كما يقول المسؤولون الأمريكيون. طيب من يد إيران، ولكن بكل أحوال هناك ترقب لكيف ستنعكس كل هذه التطورات الميدانية الأخيرة على الوضع هنا في الولايات المتحدة.
0: طيب أحمد، يعني سنتكم كانت ذكرت أنها الدعاء الإيراني باستهداف ناقلة نفط أو سفينة أمريكية جديدة هو ادعاء عار من الصحة، هل هناك تفاصيل بخصوص ما تقوم به الولايات المتحدة عمليا أو الجيش الأمريكي في مضيق هرمز من تأمين عبور الناقلات، بخلاف طبعا التصريحات الصادرة عن وزير الطاقة؟
3: براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية في تصريحاته التي كان قد أدلى بها قبل نحو أسبوع أو أكثر قليلا، كان يشير إلى عمليات عسكرية معقدة قال تشارك فيها مختلف تشكيلات الجيش الأمريكي، تحديدا لإزالة الألغام، ولكن أيضا لتوفير مظلة حماية لناقلات النفط وأيضا حماية القوات الأمريكية. أيضا هناك الحديث عن أن الولايات المتحدة تسعى لاستنزاف الصواريخ البالستية الإيرانية وأيضا تأمين هذه القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة. هذا يلقي بتكلفة عالية على الجيش الأمريكي وفق ما تقول تقارير هنا في الولايات المتحدة، والتفاصيل أيضا فيما يتعلق بمجريات هذه العملية بشكل يومي وما تفعله الولايات المتحدة تحديدا غير واضح. ما يقال أيضا في التقارير بأن الولايات المتحدة تحث السفن والناقلات التي تمضي عبر المسار الجنوبي والمسار الذي تخصصه القيادة المركزية بإغلاق أنظمة التتبع حتى لا تكون في مرمى النيران الإيرانية، وفي ذات الوقت هي توفر لها معلومات استخباراتية وكذلك مظلة حماية من خلال الدفاعات الجوية الأمريكية التي تعطل بها الصواريخ والمسيرات الإيرانية. التأكيدات الأخيرة تقول بأن الولايات المتحدة ماضية في تعزيز هذا الحشد العسكري الأمريكي الموجود في المنطقة. هناك تقارير تشير من البحرية الأمريكية تحديدا من معهد البحرية الأمريكية أنه سيجري استبدال حاملة الطائرات جورج بوش بحاملة الطائرات روزفلت، وبالتالي هذا يؤكد بأن الإدارة ربما ماضية في هذا الضغط الاقتصادي حتى نهايته، وهذا ما أشار إليه أيضا وزير الطاقة الذي ألمح إلى أن الإدارة قد تعمل على إضعاف إيران بقدر كبير استهداف منشآتها النووية. وترامب نفسه كان يقول يوم الجمعة من البيت الأبيض إن الولايات المتحدة قد تستهدف موقع جبل الفأس قريبا، وبالتالي هذا يؤكد بأن البنتاغون ما يزال يقدم خيارات مختلفة للرئيس ترامب في حال أراد العودة للعمليات العسكرية الكبرى. ووزير الحرب قبله كان يقول بأن الإدارة قادرة على تدوير حاملات الطائرات في المنطقة حتى تعود إيران إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط التي تريدها الولايات المتحدة، بينما يشير وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن الهدف هو إسقاط النظام في إيران محمود.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد، مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. الاستحقاق الانتخابي في إسرائيل تطغى الأجندة الأمنية والعسكرية على الخطاب السياسي، وخصوصا فيما يتعلق بغزة والضفة ولبنان. التفاصيل مع الزميلة إلسي أبي عاصي وفقرة سياق الحدث.
4: أهلا بكم في سياق الحدث. تتحول الانتخابات في إسرائيل من مناسبة للتنافس السياسي على وعود انتخابية اقتصادية واجتماعية وسياسية للداخل إلى مناسبة تشكل فيها الأهداف الأمنية في غزة والضفة ولبنان عناوين التنافس السياسي التي يراد لها استجلاب الناخبين. ذلك ما تظهره تصريحات السياسيين الإسرائيليين وعلى رأسهم المسؤولون في التحالف الحاكم. وزير الأمن الإسرائيلي يدعو إلى تشجيع الهجرة الطوعية في قطاع غزة، بينما يؤكد نتنياهو رفض الانسحاب من غزة ويدافع عن مزيد من التموضع في جنوب لبنان. في المقابل يظهر الجيش الإسرائيلي قلقا مما يعتبره خطابا سياسيا وقرارات ذات منحى انتخابي، ويتحدث عن مرحلة قابلة للانفجار على جبهات عدة. فلماذا تنحصر هذه الأجندة في التهجير والمناطق الأمنية والعمليات العسكرية؟ وهل هذا المشهد التنافسي يترجم حجم التحول الذي طرأ على الساحة السياسية الإسرائيلية؟ وهل سيقود هذا التحول إلى ردة فعل رافضة لهذه الأجندة من الناخبين وسط الاستقطاب الذي تشكله ملفات غزة والضفة ولبنان وإيران، أم يؤدي لإعادة إنتاج نفس معادلة الائتلاف الحاكم الحالية ويكرس مزيدا من انخراط إسرائيل في الأزمات الملتهبة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف ولكل منهم موقفه، وهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الأمن الإسرائيلي إيتامار بن غفير، زعيم حزب يشار جادي أيزنكوت، وزعيم حزب بياحد نفتالي بنت. تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن ينسحب من قطاع غزة، وأن الجيش يسيطر حاليا على 60% من القطاع وسيتوسع، وأشار إلى أنه ملتزم بنزع سلاح حماس وسيكمل ذلك بنزع سلاح حزب الله أيضا. أما وزير الأمن إيتامار بن غفير فقال إن تشجيع الهجرة الطوعية هو الحل الحقيقي والوحيد لما وصفه بالإرهاب في غزة وتوفير حياة أفضل لسكان القطاع. بن غفير لفت إلى أنه في الولاية المقبلة سيقيم وزارة حكومية للهجرة تتمتع بالصلاحيات والميزانيات. زعيم حزب يشار جادي أيزنكوت هاجم نتنياهو وشركائه في الائتلاف قائلا إنهم يتخلون عن المصلحة الوطنية لإسرائيل بدافع ضعف سياسي مخجل وخطير. أضاف أن من يتعرض لضغوط من شركاء في الائتلاف ويتخلى عن مصالح إسرائيل لا يصلح لمواجهة التحديات وقيادة الدولة. وكان زعيم حزب بياحد نفتالي بنت قال إن الحكومة فقدت السيطرة على السيادة الإسرائيلية. للمزيد حول صورة التحالفات والأحزاب وأبرز القوى التي ستخوض الانتخابات في إسرائيل، نقترب من كل ذلك مع الزميل محمود الزيباق على الشاشة والخارطة التفاعلية. محمود،
5: شكرا إلسي. مقاعد الكنيسة 120 تتنافس عليها عدة أحزاب، بعضها للائتلاف الحاكم بعضها للمعارضة. نطلع عليها طبعا أحزاب الائتلاف الحاكم والتي تشمل حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو من اليمين، وأحزاب اليمين المتطرف أيضا كتحالف الصهيونية الدينية لسموتريتش، حزب القوى اليهودية لبن غفير، حزب شاس الذي يمثل الحريديم سفارديم الشرقيين، حزب يهود هدوت هاتورا الذي يمثل أيضا الحريدم الأشكناز الغربيين، وحزب شعبك إسرائيل. أما في أحزاب المعارضة نحن نتحدث عن عدة تحالفات، تحالف بياحد كما أشرت سابقا وهو الذي يرأسه نفتالي بنت بالتعاون مع يائير لبيد، تحالف معا، حزب يشار لجادي أيزنكوت، وحزب إسرائيل بيتنا لأفيغدور ليبرمان، وأيضا معهم الديمقراطيون ليائير جولان. الأحزاب العربية نتحدث عن القائمة المشتركة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة إلسي.
4: محمود، ماذا طيب هذا بالنسبة للأحزاب والائتلافات والتحالفات، ولكن ماذا عن ما تقوله استطلاعات الرأي بشأن النتائج المحتملة لهذه الانتخابات الآن؟
5: شكرا إلسي. كان هناك استطلاعين للرأي، آخرهما نشر الجمعة ويتحدث نشرته طبعا معهد ليزر للبحوث، وهو نشرته صحيفة معاريف العبرية. وطبعا هذا الاستطلاع آخر الاستطلاعات يتحدث عن أن معسكر المعارضة سيتقدم ب 57 مقعد، الأحزاب العربية ستحصل على 12 مقعدا، أما معسكر الائتلاف الحاكم معسكر نتنياهو فسيحصل على 51 مقعد من المقاعد 120. وطبعا نحن نتحدث عن أن لم يحصل لا الائتلاف الحاكم ولا المعارضة على المقاعد اللازمة لتشكيل الحكومة وهي النصف زائد واحد 61 مقعدا. هذه الاستطلاعات طبعا تفاصيلها معسكر المعارضة الذي تقدم حزب يشار كما أشرنا بغادي آيزنكوت سيحصل على 23 مقعد بأعلى الأحزاب، حزب معا نفتالي بنت 15، 10 للديمقراطيين إسرائيل بيتنا 9. أما أحزاب الائتلاف فسيتصدر حزب الليكود ب20، حزب نتنياهو. الأحزاب الأخرى كما تلاحظين بين 8-7، الحريدم 7 لكل منهما، القوى اليهودية لبن كفير 8. أما حزب سموتريتش الصهيونية الدينية وحزب شعبك إسرائيل فربما لا يحصلان على ما يكفي لدخول العتبة الانتخابية. يبقى إذن بعد كل هذا القائمة العربية ستحصل على 7 والقائمة الموحدة على 5 مقاعد ضمن مقاعد الكنيست.
4: وننتظر أيضا لنرى كيف يمكن أن تتبلور الصورة على ضوء هذه المواقف المعلنة من أبرز القوى كما ذكرناها سابقا وعلى ضوء التطورات في الأيام المقبلة. أشكرك جزيل الشكر محمود الزيبق على كل هذه المعطيات، وهي نقاط ستكون جزءا من النقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك دكتور. لكن قبل النقاش معك دعنا نستعرض أبرز أولويات الأطراف، ومنها بنيامين نتنياهو الذي يركز على ملف الأمن ونزع سلاح حماس ورفض إدارة السلطة للقطاع، وهو مع البقاء في المناطق الأمنية العازلة ويرفض حل الدولتين ويدعم ضم الضفة ويتمسك بحرية العمل العسكري في لبنان وسوريا.

0: في حين يصر إيتمار بن غفير على تهجير سكان قطاع غزة وضم الضفة الغربية وتسليح المستوطنين وتعزيز الاستيطان، ويعارض مشاركة العرب في الحكومة، بينما يضع جادي أيزنكوت في أولوياته صياغة مفهوم جديد للأمن القومي يقوم على الدمج بين القوة العسكرية والمقاربات السياسية والاستراتيجية، ويعتبر أن المناطق الأمنية العازلة يجب أن تكون مؤقتة، وهو يعارض ضم الضفة لكنه مع حرية العمل العسكري. أما نفتالي بنت فيضع في أولوياته القوة العسكرية كخيار أساسي، وينطلق من ضرورة ضرب إيران كأولوية قصوى، إذ يعتبرها ما يسميه رأس الأخطبوط، وهو مع البقاء في المناطق الأمنية العازلة ويدعم ضم أجزاء من الضفة الغربية. أعود إليك دكتور مهند مصطفى. طبعا نحن في أجواء انتخابية في إسرائيل، وبالتالي إلى أي مدى يبدو هذا رفعا للسقوف بسبب الانتخابات، أم هو بالفعل سياسات ستنتهجها هذه القوى في حال فازت وأكملت في العمل السياسي؟
1: نعم، هنالك في سياسات ثابتة على فكرة مشتركة بين كل هذه القوى، وأستطيع أن ألخصها بالتالي: رفض قيام دولة فلسطينية بمعنى حل الدولتين، عدم تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية، وإبقاء المناطق الأمنية العازلة. الفرق هو من يريد إبقاء المناطق الأمنية العازلة على المدى البعيد مثل نتنياهو وبنت، وبين يريد إبقائها كخيار سياسي لدعم مشروع وتسوية سياسية، وهذا ما يقترحه جادي أيزنكوت. بتصوري أن هذه الخيارات، صحيح أن حدة طرحها هو فيه طابع انتخابي، ولكنها أيضا هي جزء من المنظومة الأيديولوجية والسياسية للأطراف المختلفة، وبالذات إذا أخذنا نتنياهو بن غفير وبنت، هم يتحدثون عن هذه الأفكار منذ سنوات طويلة وليس حديثا، ولكن الآن يتم بلورتها كبرامج انتخابية سياسية عشية الانتخابات في إسرائيل.
0: فقط للتوضيح بالنسبة لأيزنكوت، وهو أحد المتصدرين الجديين في هذه الانتخابات، عندما تتحدث عن أنه يريد أهداف سياسية من وراء المنطقة العازلة، هل نتحدث هنا عن لبنان وغزة، وماذا عن هذه الأهداف السياسية التي يقترحها؟
1: طبعا، أولا هو يعتقد أن المناطق الأمنية العازلة هي حاجة أمنية، ولكن حاجة أمنية مؤقتة وليس مشروعا سياسيا،
0: إضافة طبعا إلى سوريا
1: لبنان وقطاع غزة. هو يعتقد أن هذه المناطق الأمنية العازلة على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب منها إذا تم التوصل إلى تسويات واتفاقيات تضمن مصالح إسرائيل الأمنية والاستراتيجية، بمعنى أنه لا يؤيد البقاء في هذه المناطق الأمنية العازلة كهدف بحد ذاته كما يعتقد نتنياهو وبن غفير، بينما هو يعتقد أن المناطق الأمنية العازلة عليها أن تخدم هدفا سياسيا واستراتيجيا. إذا تم تحقيق هذا الهدف على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب ويدافع عن إسرائيل على خط حدودي متفق عليه دوليا.
0: طيب، نلاحظ أنه في الأيام الماضية ترتفع حدة التصريحات فيما يتعلق بالتهجير، تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة، وتبدو الآن يعني أكثر وضوحا فيما يتعلق بهذا الأمر. إلى أي مدى هذه سياسات جدية سيجري العمل على بلورتها حقيقة في المستقبل من جانب مثلا إيتمار بن غفير، وأيضا وزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي كان له موقف في هذا المجال؟
1: طبعا هي جادة على مستوى التخطيط، على مستوى النوايا، وعلى مستوى السياسات. يعني بن غفير وضع خطة لتهجير سكان قطاع غزة، واشترط الانضمام إلى حكومة إسرائيلية بتبني هذه الخطة وتعيين وزير له وزارة اسمها وزارة التهجير، بمعنى أن هنالك في خطط على مستوى النوايا هي جادة. يبقى السؤال هو حول قضية التنفيذ والتطبيق، وهذا الأمر غير متعلق فقط بالعامل الإسرائيلي، متعلق أيضا بالعامل الأمريكي، بالعامل الدولي، وعوامل لوجستية أخرى. ولذلك على المستوى الخطاب، على المستوى النوايا، على مستوى بلورة الوعي الإسرائيلي أن التهجير هو حالة عادية، هو مشروع شرعي وسياسي، الحكومة الإسرائيلية جادة في ذلك ونجحت في غرس التهجير والترانسفير كمشروع سياسي شرعي في النقاش الإسرائيلي الداخلي. يبقى السؤال هو حول إمكانية تنفيذ ذلك على المستوى العملي، وهذا غير متعلق فقط بالنوايا الإسرائيلية.
0: طيب دكتور، بالنسبة لهذا التصعيد الذي نراه اليوم من جانب إسرائيل، ويعزى في معظمه إلى سياسات نتنياهو، تصعيد نراه في غزة، رفض للخطط الخطة الأمريكية، تصعيد في لبنان مؤخرا، كل ذلك كيف ينعكس على حظوظ نتنياهو؟

0: في هذه الانتخابات.
1: في تصور أن نتنياهو يحاول أن يجر الساحة الانتخابية إلى النقاش الأمني، وهو بذلك الطرف الأقوى من بين المرشحين في المشهد السياسي الإسرائيلي، ولذلك نتنياهو
0: الطرف الأقوى
1: في النقاش الأمني. بمعنى، لماذا نتنياهو يحاول أن يبكي الجبهات مشتعلة؟ لأنه يريد أن يبكي القضية الأمنية كقضية الحاضرة والمركزية في السجال الانتخابي الإسرائيلي. هنا نقطة قوته، ولذلك هو لا يذهب إلى تسويات، لا يطبق اتفاقيات، ويحاول أن يصعد على جميع الجبهات، وكل ذلك من أجل أن يبقى الموضوع الأمني هو الموضوع الأكثر مركزية في الشارع الإسرائيلي. وهو يعتقد أن الموضوع الأمني هو الموضوع الذي يمكن أن يؤهله لتحسين شروط انتخابه ونجاحه في الانتخابات.
0: وبالتالي ماذا نتوقع في الأيام المقبلة وصولا إلى موعد الانتخابات؟
1: على الأقل نتوقع تصعيد، نتوقع عدم تطبيق الاتفاقيات، وهذا ما رأيناه في لبنان، وهذا ما رأيناه في غزة، ورأينا التصعيد أيضا في سوريا، ونرى تعميق الاستيطان في الضفة الغربية. بمعنى أن إسرائيل من هنا للانتخابات لن تذهب إلى أي خطوة سياسية أو خطوة تسوية فيما يتعلق بالجبهات المختلفة، وسوف تعطل كل الاتفاقيات من أجل إبقاء حالة الحرب مستمرة على جميع هذه الجبهات.
0: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: تابعنا مشاهدينا الكرام الزميلة إلسي أبي عاصي وفقرة سياق الحدث التي تحدثت عن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.
3: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 7 سبتمبر/أيلول/2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: يواصل سوق العقارات الأسترالي تراجعه بوتيرة متسارعة، حيث انخفضت قيمة المنازل في أنحاء البلاد بنسبة 3.6% عن ذروتها المسجلة في أوائل عام 2026. ووفقا لبيانات جديدة أصدرتها شركة سوق العقارات كوتاليتي ومواجهة الهبوط الأكبر من المتوقع مؤسسات مالية كبرى إلى تحديث توقعاتها، حيث يتوقع مصرف الكومنولث حاليا انخفاضات أسرع وأوسع نطاقا من تقديراته السابقة. وبلغت أسعار العقارات ذروتها ثم بدأت بالانخفاض منذ آذار مارس من هذا العام، بعد مؤشرات إلى اعتزام الحكومة الفيدرالية إلغاء بعض الحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين العقاريين. وأسهمت أيضا زيادات أسعار الفائدة وتحديات المعروض ومعنويات السوق في التراجع الأخير. وقالت وزيرة الإسكان الفيدرالية كلير أونيل ردا على أحدث الإحصاءات إن سوق العقارات في البلاد دوري بطبيعته، وأضافت قائلة لبرنامج سانرايز على القناة السابعة صباح يوم الأربعاء الماضي: إننا نشهد فترات من النمو القوي جدا في أسعار المنازل، تعقبها فترة من تراجع السوق العقاري، وقد حدث ذلك نحو 4 مرات خلال العقد الماضي. وارتفع متوسط أسعار المساكن في أستراليا بأكثر من 400% منذ عام 1999، وذلك وفقا لتحليل حديث أجرته وزارة الخزانة. وقالت أونيل إن استمرار هذا الاتجاه على المدى الطويل سيقوض تطلعات الأجيال المقبلة إلى امتلاك منزل. وفيما يرى خبير اقتصادي إن التراجع الحالي قد يصبح الأكبر منذ 50 عاما، تختلف توقعات المحللين بشأن مدى انخفاض الأسعار بسبب تباين تقديراتهم لعوامل رئيسية مثل تحركات أسعار الفائدة. هذا وقد انخفضت أسعار المنازل في أنحاء أستراليا بنسبة 0.9% خلال آب أغسطس الماضي، وذلك وفقا للمؤشر الوطني لقيمة المنازل الصادر عن كوتاليتي، ما أسهم في تراجعها بنسبة 3.1% خلال فصل الشتاء. ويرتفع حجم الانخفاض إلى 3.6% عند قياسه من ذروة أسعار العقارات المسجلة في آذار مارس من هذا العام. ووجدت كوتاليتي أيضا إن 93% من ضواحي العواصم تشهد حاليا انخفاضا في أسعار العقارات، أي أكثر من ضعف النسبة المسجلة خلال أشهر خريف 2006.

توقعوا بنك الكومنولث حاليا أن تنخفض الأسعار في أنحاء البلاد بنحو 9% عن ذروتها المسجلة في شهر آذار مارس 2026 قبل أن تبلغ أدنى مستوياتها في نيسان إبريل في العام القادم. كامبرا أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس الماضي عن غرفة صناعة السيارات الفيدرالية ومجلس السيارات الكهربائية إن السيارات العاملة بالكهرباء شكلت نحو ربع إجمالي السيارات الجديدة المباعة خلال شهر أغسطس آب الماضي، ومع احتساب السيارات الهجينة والهجينة القابلة للشحن تجاوزت حصة السيارات العاملة بالكهرباء نصف مبيعات السيارات الجديدة خلال الشهر، في حين سجلت مبيعات السيارات العاملة بالبنزين والديزل تراجعا كبيرا. ويأتي هذا التحول بعد سلسلة من الأرقام القياسية التي سجلتها مبيعات السيارات الكهربائية منذ شهر مارس آذار في وقت أدى فيه الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود. وبحسب البيانات تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 27 ألف سيارة في شهر أغسطس آب الماضي، أي بزيادة قدرها 171% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. وأضاف إن استمرار ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية يؤكد الحاجة إلى توفير بنية تحتية وسياسات تواكب التحولات المتسارعة في السوق. وشكلت السيارات الكهربائية نحو 25% من إجمالي السيارات الجديدة المباعة خلال شهر أغسطس آب الماضي، مقابل 17.1% للسيارات الهجينة و 9.7% للسيارات الهجينة القابلة للشحن. وقالت الرئيسة التنفيذية لمجلس السيارات الكهربائية جولي ديلفيكيو إن تنامي الإقبال على السيارات الكهربائية والهجينة يعكس تحولا هيكليا في قطاع السيارات الأسترالي مدفوعا برغبة المستهلكين في خفض تكاليف النقل. وأضافت إن الاعتبارات البيئية والاقتصادية باتت تلعب دورا متزايدا في قرارات شراء السيارات، مشيرة إلى أن المستهلكين لم يعودوا ينظرون فقط إلى سعر السيارة عند الشراء بل إلى كلفة امتلاكها وتشغيلها على مدى سنوات. وقالت إن السيارات الكهربائية لا تقترب من التكافؤ السعري مع السيارات العاملة بالبنزين فقط، بل بات الأستراليون ينظرون بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من سعر الشراء وإلى الكلفة التي ستترتب عليهم طوال فترة امتلاك السيارة. سيدني تجري الشرطة تحقيقا في حادث إطلاق النار المميت والذي أودى بحياة طالب جامعي ذي خبرة واسعة في العمل التطوعي خلال عملية اقتحام عنيفة لمنزل في جنوب غرب سيدني باعتبارها حالة محتملة لخطأ في تحديد الهوية. وكان الشاب ماركو تابيا البالغ من العمر 23 عاما نائما في فراشه عندما أطلق عليه النار داخل منزله الكائن في شارع مانت شوغارلوف درايف في جرين ألبن في تمام الساعة 3:40 صباحا. وكانت عائلته في المنزل عند وقوع الحادث وقد قدموا مساعدة مفيدة للغاية للشرطة. ويبدو أن منشورا على الإنستغرام تم نشره بعد الهجوم من قبل زعيم مزعوم لعصابة كوكون كارتل يشير إلى إطلاق النار، حيث جاء فيه أطلق النار على الشخص الخطأ ولم يصيب حتى المنزل الصحيح. وكان تابيا طالبا في الهندسة الطبية الحيوية بجامعة سيدني للتكنولوجيا ومتطوعا في منظمة مهندسون بلا حدود التابعة للجامعة وفقا لصفحته المهنية على لينكدين. ونشر هذا الطالب الواعد بانتظام عن تجربته التطوعية ومشاركته في الحياة الطلابية، وكتب تابيا قائلا إنني أتطوع أيضا مع منظمة مهندسون بلا حدود التابعة للجامعة حيث أدير برنامج التوعية الشبابية وأساعد في الخدمات اللوجستية للمنظمة. وأضاف قائلا تعكس خبرة القيادية في البرامج المدرسية والشبابية التزامي بتمكين الآخرين، كما أظهر حسابه على لينكدين خبرته كقائد لفريق الشباب في كنيسة هيلسونغ القريبة. وتقول الشرطة إنها تعتقد أن الهجوم كان مستهدفا ولم تستبعد احتمال الخطأ في تحديد الهوية. وقالت القائمة بأعمال المشرف غريتشن إتكنز إن تابيا لديه سابقة مخالفة

لكنه لم يكن معروفا لدى الشرطة، وقالت إن عدة مجرمين نفذوا الهجوم على المنزل وفروا قبل وصول الشرطة بوقت قصير. وردا على سؤال حول احتمال استهداف المهاجمين للمنزل الخطأ، قالت كل شيء قيد التحقيق. ويأتي هذا بعد أيام من إطلاق النار على رجل آخر في هجوم يشتبه في انتمائه لعصابات الجريمة المنظمة في منطقة جيلفورد، وسط الصراع المستمر بين عائلتين إجراميتين. ويجري التحقيق حاليا، وسيتم إعداد تقرير لتقديمه إلى الطبيب الشرعي. هذا وقد أغلق الشارع لعدة ساعات ريثما أجرت الشرطة معاينة للموقع وتنفيذ الإجراءات الجنائية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
4: Thank you.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: يا يوسف خذ واعطي.
5: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
4: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول.
6: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
0: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل

0: شعرت بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: أول دواء
3: أول. يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 9759-8855.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تصلح لي ببركتها الأقوال والأفعال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أحفظ بها من جميع السيئات. اللهم صل وسلم وبارك

على سيدنا محمد صلاة أعصم بها من جميع الشهوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أعاذ بها من كل الغفلات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عبد الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما يكونان بقدر عظمة الذات وآلك وصحبك والزوجات.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وصية نبوية جامعة للتزود بالأعمال الصالحة قبل مداهمة الفتن والشبهات. في زماننا هذا كثرت الفتن وتنوعت الشبهات حتى صار ينسي بعضها بعضا، ولذلك ورد ذكر الفتن في شريعتنا مرارا تأكيدا على خطورتها وأثرها في الفرد والأمة. ما علامات هذه الفتن؟ وما السبيل إلى الوقاية منها؟ وكيف نتجنب أضرارها؟ هذا ما نناقشه في هذه الحلقة مع الدكتور حاتم عبد العظيم، الأستاذ في الفقه الإسلامي وأصوله. دكتور حاتم، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا أستاذ محمود، كل سنة وحضرتك طيب والمشاهدون الكرام بألف خير.
0: ما مفهوم الفتن والملاحم أو الفتنة والملحمة في الشريعة الإسلامية؟ ماذا يعني هذا المصطلح؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكاد كتاب من كتب السنة الصحاح والسنن يخلو من باب يحمل عنوان الفتن والملاحم. والفتن تعني الأحداث، الفتن في هذا الإطلاق، يعني كلمة الفتنة لها استخدامات كثيرة في الشريعة في القرآن والسنة، لكن في هذا السياق باب الفتن والملاحم، فالفتن تعني الأحداث الكبرى التي تكون في آخر الزمن، والأحداث غير المعتادة المخالفة للمعهود التي تمثل خللا كبيرا في نظام الحياة البشرية أو في واقع الناس أو في أفهام الناس أو في أحوال الناس أو في كل ذلك. والملاحم تعني الحروب الكبرى والمعارك العظمى التي تكون في آخر الزمان، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عددا منها، فبين لنا أطراف كل معركة وموضوع كل معركة ومكان كل معركة والنتائج الكبرى المترتبة على كل واحدة من هذه الملاحم. كلمة ملحمة في اللغة العربية من الالتحام، والالتحام التقاء اللحم باللحم على وجه القتال، فالملاحم المعارك الكبرى، فتن الأحداث غير المعتادة الكبيرة التي فيها انتقاض لنظام الحياة أو خلل كبير في نظام الحياة، والملاحم المعارك الكبرى التي تكون في آخر الزمان. وربما أقول إن المعدود منها عن المعارك الكبيرة ذات الشأن سبع معارك على وجه التحديد، كل واحدة منهم تؤدي إلى التي بعدها، كل واحدة منهم بمثابة نقطة تحول كبير، بمثابة فاصلة في مسار الأحداث. حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعارك حتى إذا جاءت انتبهنا إليها واستفدنا منها وعرفنا موقفنا منها، لأن بعض هذه المعارك حتى حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول فيها وأمر الأمة أن تجتنبها لأنها ليست معركتها، وبعضها أمرنا بأن نخوضها وأن نكون فيها فاعلين وحاضرين. إذن هي
0: توضح هذه المعارك، يعني مثلا هل تعني بالمعارك التي ينبغي أن نتجنبها مثلا الاقتتال على الكنز في نعم نهر صحيح. الفرات مثلا؟
1: نعم صحيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر تلك المعركة اللي يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب أو عن كنز من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199، والحديث يرويه أبو هريرة، وفي رواية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إن أنت أدركت ذلك فلا تأخذ منه شيئا. ونادر جدا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي ويروي عنه حديثا يا بني، يعني كأنها هذه ليست وصية النبي لأمتي، وصية الأب المشفق لأبنائه من المسلم، ابتعدوا عن هذه المعركة ولا تقربوها، هذه معركة أراد الله أن يصطرع فيها كل الطواغيت في الأرض وكل مشاريع الاستكبار في الأرض فيفني بعضهم بعضا، فإرادة الله فيها أنه يصطدم الطغاة بعضهم ببعض، فأبعدوا أنتم عن تلك المعركة لأنه سيباد من يدخلها. لما النبي يقول يقتل من كل 199 بحرب إبادة هائلة لم يشهد التاريخ لها مثيلا، فيبقى لا تدخلوها لأن لله فيها إرادة لا مصلحة للمسلمين في خوضها، ومن خاضها من المسلمين وبعض المسلمين سيفعلون سيباد فيها كما يباد غيره. لذلك نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم إشفاقا على أمته حتى لا تباد في معركة لا ناقة لها فيها ولا جمل ألا تقرب هذه المعركة، مع ملاحظة طبعا أنه في منهجية التعامل مع أحاديث الفتن لا تؤخذ أحاديث الفتن على ظاهرها، يعني ليس بالضرورة أن يحسر الفرات يبقى نهر الفرات المعروف وعن جبل من ذهب يبقى الذهب المعروف، لأن أحاديث الفتن تحتمل قدرا من الرمزية. وأنا أقول أنه لا يمكن معرفة أن هذه المعركة هي معركة الفرات المقصودة إلا عندما تقع وتتبين معالمها ويعلمها أولو الفطنة وأولو النهى والراسخون في العلم من المسلمين، عندما تأتي سينتبهون إليها ويحذرون الأمة، فيكون الواجب الشرعي الامتثال لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدم خوضها.
0: طب ما هذه نقطة مهمة يا فضيلة الدكتور، يعني ما فائدة

0: الإبلاغ عن هذه الفتن إذا كانت رمزية وإذا كان تأويلها يحتمل وجوها عديدة كما هي الحال مثلا في الآيات المتشابهة؟
1: إذا جاء وقتها معه الآيات المتشابهة كما قال الله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى المتشابه أوتي علمه الراسخون في العلم، أهل الاختصاص وأهل الملكة في هذا الفن، عندها ينبغي على الأمة أن ترجع إلى هؤلاء فيبينوا لها ويعني ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والأحاديث أحاديث الفتن لا يمكن أن تقرأ قبل زمانها بمسافات طويلة، لا تتضح معالمها إلا إذا اقترب زمانها.
0: ما احنا ما نعرفش زمانها.
1: أي ماشي،
0: لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد بالتواريخ مثلا فتنة الدهم الدهماء وفتنة الفتن المختلفة التي أشارت إليها أحاديث الفتن. صحيح. والملاحم لم تحدد لها تواريخ محددة، فيفتح الباب لكل يعني أحيانا علماء وأحيانا أصحاب هوى يفتون الناس بغير علم.
1: هذا صحيح، وليس هناك باب من العلم أسيء إليه كما أسيء إلى باب الفتن والملاحم سنة النبوي. والإساءة جاءت على وجهين: إساءة الذين قالوا هذا باب يجتنب فلا تروى أحاديث ولا تؤول. أبا جماعة، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وحي شريف ويبلغ ذلك الوحي الشريف ويكون حظ هذا الوحي من الأمة أن تقول هذا كلام رسول الله فنهمله؟ لا يستقيم. الإساءة الثانية إساءة أولئك الذين تعجلوا برعونة وخفة علمية وغياب منهجية تأويل هذه الأحاديث وأولعوا بالإسقاط. إسقاط شخصية وردت في حديث من أحاديث الفتن على رجل في زمانه،
0: السفياني. يعني هذا كثر الكلام فيه في
1: ناهيك عن أن السفياني وأمثاله لم يرد ذكرهم في أي حديث صحيح
0: كمان
1: ولا كتاب من كتب السنة. ده دي أصلا أساطير الأولين، يعني الذين يتحدثون عن شخصية اسمها السفياني وشخصية أخرى اسمها الهاشمي وأن صراعا ما يكون بينهما في آخر الزمان، فكأن الأمة مش هتطلع من صراع بني أمية وبني هاشم إلى يوم القيامة. يعني استدعاء للحظة صراع تاريخي انتهت وانطوت آثارها وجرت في النهر مياه كثيرة، لكن لابد أن نستدعي نحن ذلك التاريخ فنظل أسر الصراع الأموي الهاشمي إلى يوم القيامة. فنعمل شخصية اسمها السفياني ترمز لبني أمية، شخصية اسمها الهاشمي ترمز للمظلمة الهاشمية، ونعيش الصراع ده للأبد. لا في حديث صحيح في السفياني ولا في الهاشمي. يعني دي مأساة أخرى، اللي هي اختراع أحاديث تنتصر بها طوائف وفرق على غيرها وتصنع بها سرديتها ومظلوميتها ونمشي وراها. لكن حتى الأحاديث الصحاح تم التعامل معها زي ما بقول لحضرتك بطيش وخفة منهجية ويعني مجازفة في التنزيل والتأويل، إسقاط رمزية على حادثة ولا على معركة بعينها ولا على شخصية بعينها بدون علم ولا هدى ولا كتاب
0: مميز. لو تضرب لنا مثالا على هذا الشطط في التأويل أو الترميز.
1: يا سيدي، من أول القرن الثاني الهجري وانت جاي، يعني هناك من أول أحاديث الخلافة الراشدة في آخر الزمان بعمر بن عبد العزيز، فيبقى كل المراحل اللي النبي ذكرها في تاريخ الأمة، النبوة والخلافة على منهاج النبوة والملك الإسلامي العاض والملك الجبري الجبرية الصلعاء السوداء والخلافة الراشدة، كل ده حصل ما بين أبو بكر وما بين عمر بن عبد العزيز. طب واللي جاي بعد كده؟ لا، اللي جاي بعد كده بقى ربنا يوفقكم، ده خارج السردية النبوية.
0: يبقى هذا تأويل فيه شطط وفيه تعسف.
1: مش ممكن يا جماعة الخير. يعني ليكن عمر ابن عبد العزيز من الراشدين لا إشكال، لنقل بانضباط علمي منهجي أن منهج عمر قارب أو شارف أو ماثل منهج الراشدين، ما عندي مشكلة. لكن أن تقول إن عمر هو الخلافة، عمر لوحده كده بطوله هو الخلافة الراشدة في آخر الزمن وهو المهدية الموعودة في آخر، والتاريخ الإسلامي خلص عند مرحلة عمر بن عبد العزيز، واللي جاي بعد عمر بن عبد العزيز لم يذكر عنه النبي شيء. علماء كبار كتبوا هذا الكلام قديما وحديثا، لا انحراف منهجي في التعامل مع هذه الأحاديث. إذن الحقيقة يعني نقطة النظام في المسألة يا أستاذ محمود هي أن توضع منهجية منضبطة للتعامل مع هذه الأحاديث.
0: ما هي؟
1: أيوة.
0: أنا يعني كيف نقف على أرض صلبة في زماننا هذا إزاء الأحاديث الكثيرة عن الفتن والملاحم التي كما ذكرتم قد تحتمل بعض الترميز وليس التصريح، أو يعني تحتمل أن تكون ظنية التأويل؟
1: طيب تسمح لي أن أقول نقاطا قبل أن أبين المنهجية، أقول نقطتين وبعدين أروح للمنهجية. أول نقطة إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يصح ولا يصلح أن يقول في سنة كذا سيكون كذا وفي سنة كذا سيكون كذا، تمام؟
0: لماذا؟
1: فتبقى أقول لحضرتك، فتبقى المسألة يعني إيه واضحة صريحة مكشوفة كده للكل. يعني رقم واحد، لو فعل ذلك لاتكل الناس. لو حضرتك عندك حديث إن فتح بيت المقدس سيكون في سنة كذا كذا كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حديث صحيح، فهيبقى أنت تعمل إيه بقى وأنا أعمل إيه؟ خلاص ده النبي وعد، فنمكث في بيوتنا ويعني إيه نغلق علينا بيوتنا حتى يأتي الوعد وحتى تأتي الآية، لأنه مدام ربنا وعد فهو منجز ما وعد، فيبقى احنا نعمل إيه وقد وعد الله سبحانه وتعالى. يبقى الناس تتكل على هذه الوعود. اتنين، لما النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسائل لأمته ينبهها بها، انت عايز الرسائل دي تبقى مكشوفة للأمة ولغيرها، تعرفها الأمة كما يعرفها أعداؤها، تبقى كده مكشوفة للعلن، يبقى قيمة الرسالة والوصية النبوية فقدت إذا كان ذلك مكشوفة للكافة هكذا. دي نقطة. النقطة الثانية التي أريد أن أبينها هي أنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأت مجموعة الأحاديث الواردة في هذه الباب تستطيع أن تستخرج منها المنهجيات الصحيحة للتعامل معه. أول منهجي أن هذه الأحاديث يا سيدي ترسم صورة كلية وتبين مراحل زمانية وحضارية تمر بها الأم، وكل مرحلة النبي بيّن طبيعتها وبيّن أحداثها الكبرى، ومن ثم لابد من رسم الخريطة الكاملة وتسكين كل حديث فين في موضعه منه. ودي مسألة منهجية كبرى تحتاج إلى توفر علمي وإلى جهد ليس قليلا، وربما أقول أيضا إنه لا تصلح فيها الجهود الفردية، تمام، تحتاج إلى تآزر علمي بين من لديهم الملكة للتصدي لمثل هذه المسائل، الملكة الاجتهادية اللي فيها توفيق رباني في فهم هذه الأحاديث، وهؤلاء موجودون، ومن لديهم القدرة على النظر في هذه الأحاديث ليسوا قليلين. يعني الاعتماد على ما صح دون ما ضعف، ودون بالتأكيد موضع، لا يمكن أن يبنى علم على أحاديث موضوع. وأنا أقول لك إن كثيرا مما يشيع وتبنى عليه ثقافة زائفة في واقعنا أحاديث لا أصل لها في كتب السنة الصحيحة على الإطلاق، بل أحيانا تبقى أحاديث صحيحة أستاذ محمود تزاد فيها كلمة تفسد معناها. يعني في شخصية واردة في السنة الصحيحة بلغت أحاديثها رتبة التواتر المعنوي كما ينقل الإمام الشوكاني رحمه الله شخصية الإمام المهدي. طيب تنسج أساطير حول هذه الشخصية كأننا قدام نبوة جديدة، كأننا قدام حد هيجي معاه عصا موسى يغير بها واقع العالم. ده كلام غير صحيح. ما تقرأ هذه الأحاديث تخرج بالنتائج الآتية: إن اسمها خلافة راشدة مهدية، صح؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يبقى المهدية علم ولا صفة؟ صفة. صفة لمن؟ لواحد حصري ما فيش غيره في تاريخ الأمة هو اللي مهدي؟
0: لا،
1: ده أبو بكر الصديق كان مهديا عليه رضوان الله، وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي بالنص في قول بعضهم، وعمر بن عبد العزيز بالإجماع في قول بعضهم، كل هؤلاء كانوا مهديين موفقين ملهمين مسددين فاهمين كويس وشغالين كويس. الفهم صحيح والنية صادقة والعمل منجز ومنتج يبقى حاجة عظيمة، بديل مهدي. وفي آخر الزمان مهديون كما في أول الزمان مهديون، يعني حكام عدول موفقون راشدون، تمام. ليس واحدا، لأنه ما فيش حد من أهل العلم المعتبرين قال إن الخلافة في آخر الزمان رجل واحد، بل إن الإمام البخاري روى حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر قائما، أي أمر الإسلام، حتى يكون فيكم 12 خليفة. ففي هنا نص على العدد، وفي حديث في الصحيحين، وصحيح في اختلاف في التأويل بين المتقدمين من أهل العلم، لكن على سبيل المثال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في شرحه على صحيح الإمام مسلم ذهب إلى أن هذا العدد كله في آخر الزمان وألقاها ومضى ما أعطانا الدليل عليه. لكن لو أنا تأملت من أين جاء بها ابن الجوزي أقول إن في بنية الحديث ذاته ما أعطاه هذا الفهم. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر قائما. لا يزال هذه فيها إشعار بالتراخي البعيد، بأنه بيتكلم عن مرحلة زمنية بعيدة. يعني ليس معقولا أنه المقصود أبو بكر الذي سيبايع البيعة الخاصة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والبيعة العامة تاني يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: لا يزال هذا الأمر قائما، يعني حتى تبايع أبا بكر ما تمشيش. لذلك ابن الجوزي فهم من سياق الحديث ان الاثناشر في اخر
0: الزمان.
1: الزمان. وفي خلاف طويل بقى بين اهل العلم معروف، منهم من قال بل الاثناشر دول عدد جامع بين خلفاء اولي الزمان وخلفاء اخره، وبعدين هؤلاء قال منهم البعض مضى اربعة وبقي ثمانية، والبعض مضى خمسة بإضافة الحسن وبقي سبعة، والبعض مضى ستة بإضافة عمر بن عبد العزيز وبقي ستة. إذن الأمة في مجموع أقوال علمائها تدور على أربعة آراء في عدد خلفاء آخر الزمان، 12 8 7 6. يبقى إذن أنت خلافة آخر الزمان مش خلافة الرجل الواحد. طيب الحاجة الثانية، أضفنا كلمة أنا مش عارف كيف أضفناها وكيف قبلنا إضافتها، فسميناها المهدي
0: المنتظر.
1: ايه المنتظر دي بقى؟ ما وردت في اي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من ثقافة اهل السنة، ولا هي واردة في كتبه، وانما هي سردية اخرى عند اخواننا الشيعة. فكرة الانتظار دي، والامام اللي دخل السرداب ومنتظرين خروجه من السرداب وتعجيل الله له بالفرج، دي سردية اخرى. فمن أين جاءت كلمة المنتظر؟ الأمة المسلمة أخي محمود، إحنا قلنا أول حاجة أنه تبقى الأحاديث تفهم فهما كليا، اثنين أن يعتمد فيها على الصحيح دون الضعيف، ثلاثة ألا نتعامل معها بالقطعة. مش كل واحد ياخد حديث وياخده لوحده كده بمعزل عن سياقه، ويروح ربطه بحادثة في زمانه، ويربط معركة بمعركة وشخصية بشخصية وبلد ورد ذكره بنص ما في الحديث، ويروح منزل لنا تنزيلات كده وسرديات، ويقول لك شفت النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال انا ما جئت بشيء من عندي. ايوه النبي قال، لكن انت اللي جئت من عندك بربط هذا بذلك. وهذا الربط مسألة يعني شديدة الحساسية والإفساد، لانه لطالما شوشت على الناس، ولطالما شككت الناس في دينه. لا احاديث اخر الزمان يتاخد منها تواريخ، ولا يتاخد منها توقع وتنبؤ بأزمنة، ليس هذا من العلم. ما يجي حد من الدعاء والعلماء يقول انه في سنة كذا ستكون معركة تحرير بيت المقدس، وانه استقرأ ده من الدلالات الرقمية للآيات، ما فيش حاجة اسمها الدلالات الرقمية للآيات، وما فيش حاجة اسمها حساب الجمل عندنا في علوم الشريعة. والله ينفع ده تقوله على سبيل الحدث، على سبيل الاستشراف اللطيف، لكن لا تربط ذلك لا بالآيات، ولا تربط ذلك بالأحاديث، ولا تجعل ذلك دينا، لأن جاءت السنة وما حصلش فيها حاجة، فماذا نحن فاعلون؟ يقولوا بقى أن القرآن اللي حضرتك جزمت أن هذه استدلالات من القرآن بنية صادقة حسنة، ولا شك في، لا نشك في نية أحد يعني،
0: ينسب الخطأ إلى القرآن وليس إلى الذي اجتهد.
1: صحيح. يبقى نبعد عن التجزئة، لأن التجزئة في كمان منهجيات أخرى كثيرة، لكن أقصد أن ده علم له أصوله ولا يجوز الدخول إليه إلا من أبوابه الصحيحة.
0: هل الفتن التي يموج بها العالم الآن مقدمة وتمهيد للفتن والملاحم الكبرى التي تأتي في آخر الزمان؟
1: نعم هي كذلك. شوف يا سيد العزيز، مرحلة آخر الزمان بدأت، مرحلة آخر الزمان بنصوصها
0: من أول اقتربت الساعة وانشقت،
1: بدأت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر إنه في ست محطات بين الناس وبين الساعة، قال أعدد بين يدي الساعة ستا أولاهن موت نبيك
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يعني إيه لما عليه الصلاة والسلام يموت تبقى دي محطة فارقة في اتجاه البشرية إلى قيام الساعة. فإحنا أحداث آخر الزمان بدأ من زمان، بدأ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن موته الشريف عليه الصلاة والسلام، ومن ثم فنحن في أحداث آخر الزمان لا ريب في ذلك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قسم تاريخ الأمة في حديث حذيفة الصحيح إلى خمس مراحل، النبوة وتعقبها الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ويجي في حديث عند أبي داود يحدد مدة الخلافة الراشدة بثلاثين سنة. تمام، خلافة النبوة فيكم ثلاثون سنة ثم تكون ملكا يؤتيه الله من يشاء. ونيجي ندخل بعدها في المرحلة الثالثة، مرحلة الملك الإسلامي العاض اللي بدأ بالدولة الأموية، لكن لا شك أن ثمة كسرا قد حدث، ونقضا لعروة من عرى الإسلام كان النبي قد أخبر عن نقضها، فقال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأول عروة تنقض الحكم وآخر عروة تنقض الصلاة. ونقضت عروة الحكم أو عروة من عرى الحكم، عرى الحكم كتيرة، نقضت عروة اختيار الحاكم،
0: الشورى
1: ديت مرجعية الحاكم للأمة، وأصبح الحاكم سيدا على الأمة، اتعكست الآية. فالملك كلمة، تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا أخي نحن أمام إبداع لغوي، تخيل يختصر ليك مئات السنين في كلمتين، ملك عاض، انتقلتم من الخلافة إلى الملك ومن الشورى إلى الوراثة. وكلمة ملك هذه نظرية في الحكم والسياسة، نظرية الملك الإمبراطور اللي قاعد على العرش يأمر وينهى، يحتكر الثروة والسلطة جميعا ويأتمر الجميع بأمره، ولا يملك أحد حق مناقشته نوع مناقشة. هذا لا نعرفه في الإسلام. تمام، احنا نعرف في الإسلام عمر يطلع المنبر فتقوم له امرأة من عوام المسلمين وترجعه فيقول أصابت امرأة وأخطأ عمر، كل الناس أفقه منك يا عمر، ويرجع عن قراره على الملأ لأنه المرأة، أو يقف له سلمان يسائله في المنبر عن العباية اللي هو لابسها، أو أمة فاعلة واعية تحاسب حكامها حتى لو كان الحاكم عمر بن الخطاب أعدى الحكام التاريخ بعد
0: وليس الأمر. كما يصنع بعض المدعين من أهل العلم أن من حق الحاكم أن يخرج على الهواء ويزني ويشرب الخمر ويفعل الكبائر، ولا ليس من حق أحد أن يراجعه.
1: نبرأ إلى الله من هذا، ونبرأ من الله إلى الله من أن نقر كائنا من كان على معصية. يا أخي، الخلفاء الراشدون كانت مقالتهم أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. هم أدرى بالإسلام وبالشريعة من أبي بكر وعمر، وكلاهما قال هذا المعنى ما اختلف العبارة، لا وهم كامل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعد الملك العاض النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن في ملك جبري، تمام، إن الملك العاض حافظ على عرى الإسلام إلا عروة الحكم بالنقص اللي دخل عليها، لكن بعد كده هيجي الملك الجبري اللي هو الغربة الثانية للإسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبة للغرباء. يجي الملك الجبري للنبي قال لا متعلق فيه لأحد، لا خير ولا مصلحة ولا منفعة فيه، لا للمعارض ولا للمؤيد، الكل هيدفع الثمن. وبعدين بشر النبي صلى الله عليه وسلم بشارة خير وحق بأن وراء هذا الملك الجبري خلاف على منهاج النبوة. قال حذيفة ثم سكت، قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم سكت، ختم الكلام. وسيدنا حذيفة فقيه، لو قال ثم تكون خلافة على منهج النبوة وانقطع الكلام عند هذا الحد لقال قائل ربما تكون هناك مراحل أخرى اكتفى النبي بذكر هذه وباعتبار أنها الأكبر وترك بقيتها، لكن حذيفة قال انتهى الكلام وانتهى البيان. قال بعض الأئمة كالإمام النووي وغيره، وفي هذا بيان على أن تلك الخلافة باقية وارثة معمرة في الأرض، ليس بينها وبين الناس إلا قيام الساعة، مفيش وراها إلا تسلم الناس القيام الساعة.
0: الحديث عن موضوع الحكم والخلافة وتعدد المراحل التاريخية مهم فضيلة الدكتور، حتى يستعد المسلم لهذه الفتن والملاحم التي ستأتي في آخر الزمان، أو التي جاء بعضها وتأتي البقية حتى لا يفتن. فما الحل بالنسبة للمسلم لسبيل النجاة؟ هل يلزم الإمام الجماعة وإن كان إمامها ظالما، أم يكتفي بأن يغلق عليه بابه ويكثر من الدعاء؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الحل أيضا حين ذكر تلك الفتن التي تموج كموج البحر، قال صلى الله عليه وسلم التي كقطع الليل المظلم تموج كموج البحر أو تمور كما تمور الأمواج في البحر، اختلاف الأحاديث والروايات. قال صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، في زمان الفتن يعني، اللي عايز يطلع من الفتن دي في زمان الفتن ويلقى الله عز وجل قلب سليم صفحة بيضاء فينجو من النار بسلامة ويدخل الجنة بغير عذاب. قال فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يأتي إلى الناس إلا ما يحب أن يؤتى إليه منه. وهذا والله من جامع الكلمة أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في زمان الفتن مطلوب منك حاجتين اتنين، أن يظل إيمانك بما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم وبما نطق به القرآن الكريم كاملا، فتؤمن بأصول الإيمان وأركان الإيمان، تؤمن بالله واليوم الآخر والكتب والرسل والملائكة، واختصر النبي ذلك في أصول أن تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا في باب الإيمان، أن تستكمل عرى الإيمان في قلبك ولا تسمح للفتن أن تتغول على هذه العرى فتشككك في وجود الله أو تجعلك تقول أين الله مما يجري، لماذا لا يستنقذ الله المستضعفين، كل هذه الأسئلة لها إجابات، يعني لا يقع قلبك ولا تسقط عقيدتك فريسة هذه الفتن. أدي واحد. اثنين، الفتن فيها استباحة للدماء والأموال والأعراض بغير هدى ولا كتاب منير، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، القتل على الهوية، واللي بيقتل واللي بيقتل من أبناء الأمة، وتمتلئ الأرض بدماء المسلمين بأيدي المسلمين، ده أخطر ما في الفتن أصلا، أعظم ما في الفتن هو ذلك، هو الهرج. قال وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. تمام. فالموقف الصحيح من ذلك إيه؟ لا يأتي منك إلى عباد الله شر ينتقص من دينك عند الله. شوف النبي عبر عنها إزاي، ولا يأتي منك إلى الناس إلا ما تحب أن يؤتى إليك منه. تشوف الناس تحب الناس يعملوك إزاي، تحب إن هم يعملوك بالكف عن دمك والكف عن عرضك والكف عن مالك، فكف نفسك عن دماء الناس وأعراضهم وأموالهم. وإذا تورطوا فيما لا برهان لهم من الله فيه فلا تطور. تمام. فهاتان الوصيتان النبويتان كأنهما المخرج،
0: جماع الوصايا النبوية بدون فتن وبدون ملاحم أصلا، يعني هذا نفس المعنى الذي جاءت به الشريعة.
1: صحيح، لكن في الفتن يا أستاذ محمود هذه البدهيات مش هتبقى بدهيات. احنا عشنا سنين رأينا فيها مقتلة عظيمة بين أبناء الإسلام، من كان يقتل من في العراق، ومن كان يقتل من في سوريا، ومن كان يقتل من في السودان، مسلمون أمام مسلمين، صح، ومقتلة عظيمة. في كل بلد من هذه البلاد مئات الألاف قتلوا، فيما قتلوا، في أي قضية حق قتلوا، في صراع على السلطة أو صراع طائفي أو صراع مناطقي، هل تستباح دماء المسلمين بمثل هذا؟ بل إنه في حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفتن أربع، ورواة هذا الحديث ثقات وإن كان فيه انقطاع، لكن على الجملة إسناده جيد. قال صلى الله عليه وسلم فأول فتنة تستباح فيها أو تسفك فيها الدماء، والثانية تستباح فيها الدماء والأموال، والثالثة تستباح فيها الدماء والأموال والأعراض، والرابعة تموج كموج البحر. فتخيل الأمة بتنتقل من استباحة الدماء في القرون الأولى، ودي مصيبة وكارثة، ثم تستباح الدماء والأموال، ثم تستباح الدماء والأموال والأعراض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام. هي فتن آخر الزمان أعظم ما فيها وأسوأ ما فيها وأخبث ما فيها أن المسلمين سيستبيح بعضهم دماء بعض وأموال بعض وأعراض بعض، فيبقى النجاة من الفتن الاعتصام بمنهج الله عز وجل والكف عن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، هذا أعظم نجاة في الفتن.
0: يعني فضلت الدكتور، هل على المسلم العادي أن ينشغل بموضوع الفتن والملاحم هذا؟
1: لا والله، هذا ليس من علوم العامة، وعرض تلك الأحاديث دون بيان معانيها ودون ضبطها بمنظومة الأحكام والسنن ودي منهجية أخرى لم يتسع لها المقام عندما ذكرنا المناجية، لا يجوز فهم أحداث الفتن أو حديث الفتن بما يعطل أحكام الشريعة، بما يعطل واجب الأمة في الدعوة إلى الله، بما يعطل واجب الأمة في الأمر بمعروف النهي عن المنكر، بما يعطل واجب الأمة في إقامة الشعائر.
0: خليني يعني أبسطها حتى يفهمها المشاهد العادي أو أفهمها أنا. يعني أنا مثلا شخص أخطط لمستقبلي، مستقبلي القريب ومستقبلي البعيد في غضون سنوات وما إلى ذلك، أرى العالم الآن يغلي وأن هناك بوادر لحروب كبرى، فهل مثلا أنا عندي علم من الشريعة أن هناك مثلا علامات كبرى وعلامات صغرى للساعة وما إلى ذلك، أتجنب مثلا استثمار أموالي في بلد ما نظرا لأنه يمكن أن يكون في المستقبل موقع أو مسرح لفتنة من الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه منهجية صالحة للتعامل مع موضوع الفتن والملاحم أم لا؟
1: شوف يا سيدي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة، مش إذا أتت الفتن، إذا قامت الساعة اللي هو خلاص السماوات بتقع على الأرض يعني والجبال بتتطاير كالعين المنفوش، وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. إحنا أمة قيام بالواجب حتى النفس الأخير والرمق الأخير، لا هتوقفنا فتن ولا حتى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قوموا بالواجب حتى النفس حتى الرمق الأخير. لما تيجي الساعة أنتم أمة عمارة للأرض، صح، أنتم أمة الأموال التي فيها قيام الناس، ولا تؤتوا السفاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة إقامة للحياة، وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فإحنا أمة مكلفة بواجب إقامة الحياة وعمارة الأرض لغاية آخر نفس من الحياة البشرية، لا يوقفنا عن ذلك فتن ولا غيره. وظيفة المال يا سيدي ليست أن يستثمر في المكان اللي يجيب فيه عوائد أكبر، دي الرأسمالية الغربية. وظيفة المال عند المسلمين أن يستثمر فيما يقيم حياة الناس، في القطاعات والأعمال اللي تفتح فرص عمل وتفتح بيوت وتقلل بطالة وتسد حاجات الناس وتسد الفقر وتزيد القوة الشرائية وتزيد الرواج في أي مجتمع من مجتمعات الناس. هي دي عمارة الأرض اللي ربنا أمرنا به، تمام؟ وخلى ولاية المسلم على ماله في القرآن الكريم، ولاية استخلاف وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وسمى المال مال الله، تمام؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى المال مال الله، انت مستخلف فيه، له وظيفة اسمها عمارة الأرض، له وظيفة اسمها إقامة الحياة، فأنت قائم بالأمر إلى النفس الأخير.
0: هذه مهمة جدا، يعني أنا في طريقة انفاقي للمال أبتغي رضا الله عز وجل، أو استثماري لهذا المال أبتغي الهدف الأسمى هو إرضاء الله عز وجل، ولذلك ينبغي أن أسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في انفاق المال، وليس أن يكون الهدف مجرد تكثير هذا المال بأي صورة.
1: انت حضرتك مقيم في بلد ايا كان، تعايش ابن بلد ايا كان، فتيجي تقول ده انا قريت احاديث الفتن فلقيت ان البلد دي هتحصل فيها حرب، فتاخد فلوسك وتهرب بيها على منطقة امنة. طب واهل البلد دي يموتوا من الجوع؟ طب كلنا نعمل كده؟ خلاص يلا كلنا نعمل كده وكل واحد يسيب بلده، ما هو شوف الفتن هتقع في كل البلاد، تمام؟ في كل بلادنا ستطالها الفتن وينالها، قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا بيتا منكم الا لطمته لطمة، لا تدعوا بيتا من العرب إلا دخلته. طب حنترك كل بيوت المسلمين وكل بيوت العرب بقى ولا إيه؟ لا ده كلام، يعني وظيفة الفتن يا سيدي ليست أن يهرب الناس بأموالهم وليست أن يهرب الناس بأنفسهم، وإنما وظيفة الفتن كما قال صلى الله عليه وسلم القابض على دينك القابض على الجمر، إنك تفضل في بلدك قائما بواجب العمارة وقائما بواجب إقامة الحياة وتتحمل هذه الفتن. أنا أريد فقط أن أكمل الفكرة السابقة بأنه هذا ليس من علوم العامة، له مطلوب مني أطلع أشرح أحاديث الفتن حديثا حديثا للناس، ولا مطلوب من عوام المسلمين أنهم يروحوا يقروا باب الفتن والملاحم ويغرقوا جواه فيطلعوا. أنا أشوفها أختصر لك المسألة، كل قراءة لأحاديث الفتن والملاحم تورث الناس الخوف وتورث الناس الرعب وتورث الناس اليأس، قراءة فاسدة ومنحرفة، لأن الفتن شدة، صح كده؟ ومنهج الإسلام في الشدائد استحضار الرجاء واستحضار البشارة واستحضار الفأل الحسن وخطاب التثبيت لا خطاب التثبيط. فالذين يخوفون الناس حد الرعب وحد الذعر بأحاديث الفتن منحرفون منهجيا. أحاديث الفتن والله أكثرها بشارة وأقلها نذارة، أحاديث تفتح للأمة باب الأمل. تخيل بدأ الإسلام غريبا، أيوة سيعود غريبا كما بدأ، يبقى الدنيا اتقفلت كده وهنعيش في السواد ده اليوم اليوم؟ لا، قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. الإمام السيوطي في الجامع الصغير أورد روايتين جميلتي المعنى، قال صلى الله عليه وسلم أمتي هذه كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره، وفي الرواية الأخرى قال أمتي هذه أمة مرحومة لا يدرى أولها خير أم آخرها، والمعنى في الروايتين أن في آخر الأمة من الخير كما كان في أولها من الخير، وإنه إذا كان أول الأمة نبوة خلاف على منهاج النبوة فآخر الأمة خلاف على منهاج النبوة.
0: هذا كلام عظيم، ويعني في مجمله الاشتباك مع الحياة حتى لو كانت هناك فتن. كيف نفهم إذن الأثار الصحيحة التي تدعو إلى اعتزال الناس وقت الفتن وإغلاق الباب
1: و... أنا من شوية قلت لحضرتك إني لابد أن توضع كل أحاديث في موضعها من الخريطة، تمام؟ أين تسكين هذه الأحاديث؟ دع عنك أمر العامة واطلع بقى في جبل ولا في كهف واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ده تكليف نبوي، متى؟ في مرحلة محددة جدا بعد ارتفاع الخلافة الراشدة ودخول البشرية في مرحلة الساعة. الذي سيحدث أنه في زمان آخر خليفة من خلفاء الأمة سينزل الدجال وينزل السيد المسيح فيقتل الدجال، وتعيش الأمة بعدها مدة قصيرة جدا. حدد النبي بقى زمنها، هنا النبي قال ومكثه فيكم أي السيد المسيح 40 سنة، من نزول المسيح إلى وفاته ودفنه عليه السلام 40 سنة. طيب بعد ما يتوفى السيد المسيح ويدفن في هذه الأمة، قال صلى الله عليه وسلم ثم يبعث الله ريحا لا تدع نفسا مؤمنة مش مسلمة خد بالك إلا قبضتها، تمام؟ وتعيش البشرية مرحلة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، ارتفعت فيها النبوة وارتفعت الخلافة الراشدة وقبض المؤمنون وبقي أخلاط من الناس،
0: حتى المصحف يبقى صفحات بيضاء.
1: ماذا؟ لا يصح هذا. لا حكاية إن لا يبقى من القرآن إلا اسمه مش عارف إيه، هذا لا يصح. وأن الناس يفتحوا المصحف فما يلاقوش فيه ولا آية مكتوبة لا يصح، لكن يغيب القرآن منهجا عن الناس، وحتى لا تقام صلاة ولا يرفع أذان ولا يقال في الأرض الله الله،
0: حتى مش لا إله إلا الله الله فقط.
1: في بقى مسلمين موجودين ولا لا؟ مسلمين موجودين، يعملوا إيه دول؟ دي المرحلة الاستثنائية جدا، دي تكلفة إيه؟ إنه كل واحد يهرب بدينه المكان يعبد الله فيه في خاصة نفسه ويدع عنه أمر العامة، لأنه أمر العامة يومئذ لا قبل لأحد به، دول شرار الخلق اللي ربنا اختار لهم أن تقوم عليهم الساعة. فيبقى في المرحلة دي رفعت التكاليف يا سيدي، أو بعض التكاليف آسف، رفع من التكاليف ما يتعلق بالدعوة العامة وما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن قبل أن يحدث هذا كل تكاليف الشريعة قائمة غير منقوص. حد بقى يستدعي هذه الأحاديث في غير زمانية وغير مكانية وينزلها والأمة موجودة ومخاطبة بالكتاب والسنة وبكامل التكاليف الشرعية، يبقى بيفسد منهجية. فتوضع كل مسألة في موضعها الصحيح حتى لا تختلط على الناس.
0: الموضوع قاسي جدا هذا، وأشرط الساعة وهذه الشرور التي ستعم الأرض بين يدي الساعة، كيف يعني نضيء شمعة في قلوب المسلمين أو نضيء هذا النور في قلوب المسلمين ونبعث الأمل بدلا من الخوف من هذه الفتن الكبيرة.
1: أنا والله يا أخي محمود أنا أريد أن أقول لك والمشاهدين شيئا، أنا أقرأ بعمق في أحاديث آخر زمان في هذا الباب من العلم منذ ما يقترب من 20 سنة، وأقرأ لنفسي وما كنت أنوي أن أتكلم فيه أبدا، والله ما تعمقت في القراءة فيه إلا زادني أملا واستبشارا وثقة ويقينا. هذا الباب كما قلت تغلب عليه البشارات وتقل فيه النظارات أو ما يدعو إلى الخوف أو اليأس أو الإحباط أو الرعب أو هذه الأشياء. صحيح في فتن لكن في أعقابها خيرا للأمة خاصة وعامة. في فتن يعني أنت الآن في حد في البشرية لا يتمنى أن يحدث تغيير تنكف بشرور النظام العالمي.
0: يعني الأمل يا فضيلة الدكتور في نفوس المسلمين كيف نبعثه؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بأنه في فتن وفي ملاحم، هذه الملاحم تؤول إلى واحد أن يسقط هذا النظام العالمي بحرب عالمية يدخل فيها أقطابه فيفني بعضهم بعضا ويبقى في مقتلة في الأرض، لأنه للأسف ثمن زوال هذا الإجرام العريض سيكون كبيرا. ثم يحرر المسلمون بيت المقدس، وعندما يحررون بيت المقدس الشريف العزيز على قلب كل مسلم ويدخلون المسجد كما دخلوه أول مرة، وعندما يتبرون ما علوا يتبر المؤمنون كما قال الله عز وجل فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا، وليتبر عباد الله المؤمنون ما على الصهاينة المجرمون تدبيرا ليهدموا. شوف البيان المشرق، لما المسلمين يدخلوا بيت المقدس النبي ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا سلوكهم بالضبط، التدبير الاقتلاع من الجذور، وهو ليس تدبيرا للحياة ولا للحضارة، احنا أمة متصالحة مع الحضارة ومع الحياة جدا، احنا عايزين العمران والله في كل شبر من الأرض، وعايزين السلام في كل شبر من الأرض، وعايزين الخير لكل نفس بشرية ونسمة بشرية على ظهر الأرض. فلما ندخل بيت المقدس مش هنبيد ولا
0: يعني هي بشارة من الله عز وجل للمؤمنين،
1: تحررت بيت المقدس بعمرانها وحضارتها وخدناها بقى العمران المادي ده أضفنا إليه الإيمان والعمران الحضاري فاكتملت المسألة وأقيمت خلافة المسلمين بمعنى توحد المسلمون بعد فوق.
0: يعني وعد الله ناجز مهما حدث
1: لا محالة. نعم. بشر النبي بأن هذه الأمة ستتحد بعد فرقتها وتبني للبشرية حضارة جديدة تعلمهم فيها معنى الحضارة ومعنى الإنسانية ومعنى الرحمة ومعنى العمران الحقيقي، وتعلمهم كيف تكون الحضارة حضارة رحمة للعالمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كل دي بشارات في أحداث آخر الزمان. نعم. فيبقى وجه الفتن مقدمة لهذه البشارات النبوية العظيمة.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور حاتم عبد العظيم الأستاذ في الفقه الإسلامي وأصوله. في الختام مشاهدينا الكرام يقول ربنا تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، سؤال قرآني بليغ يصف لنا مسار الطريق إلى الآخرة ويوضح لنا أن الفتنة أحد طرق تثبيت الإيمان، والعاقل من أعد عدته ليبلغ غايته. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

يا رب. دعاء يرفعه محمد إسماعيل

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ممتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. رواه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتطورات في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، أفاد مراسلنا في لبنان بشن غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوبي لبنان. كان مراسلنا قد قال إن الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدة النبطية الفوقة ومدينة النبطية في جنوب البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 3 شهداء في الغارة على مدينة النبطية، ليصل عدد الشهداء منذ فجر الأحد إلى 7. من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اعتداءات إسرائيل تتجاوز خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار إلى استهداف مؤسسات الدولة. بدوره قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل تثبت أنها لم تلتزم بأي من صيغ وقف إطلاق النار، وأنها ماضية في تحويل الجنوب وأهله إلى صندوق اقتراع بالدم في سباق انتخاباتها المقبلة. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم مسلحين وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وفي ملف التوتر الإيراني الأمريكي، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن أي هجمات مستقبلية تستهدف أمن إيران أو مصالحها ستقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. بينما قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج، محذرا من أن أي سفينة تدخلها ستدرج بقائمة العقوبات. في غضون ذلك قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن معدل عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ 9 ملايين برميل يوميا ليصل لنحو 1/3 ما كان عليه قبل الحرب. في قطاع غزة، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة ودير البلح. أما الضفة الغربية ففيها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص مستوطنين في قرية حجة قضاء قلقيلية. نبدأ بالتصعيد الإسرائيلي في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 مواطنين في الغارة على مدينة النبطية ووصول عدد الشهداء منذ فجر الأحد إلى 7. هذا ورصد مراسل الجزيرة أثار الدمار جراء الغارتين الإسرائيليتين على مبنيين في بلدة عرب صليم في قضاء النبطية جنوب البلاد. نتابع.
1: شنت مقاتلات إسرائيلية غارة على هذا المبنى الذي يقع في بلدة عرب صليم في قضاء النبطي جنوب لبنان، ما أدى إلى دمار جزء كبير منه كانت تسكنه 3 عائلات. تقول وزارة الصحة إن شخصين استشهدهما سيدتان، وأيضا جرح 6 أشخاص بينهم طفلتان نتيجة لهذه الغارة. وربما الدمار الذي نشاهده هو جزء من انهيار هذا المنزل بعد الغارة التي أصابت أحد المناطق الزراعية قربه تماما، وكذلك توسعت الأضرار باتجاه المنازل القريبة منه، وتحدث السكان عن أضرار بالغة في ممتلكاتهم من السيارات والأراضي الزراعية نتيجة لهذه الغارة. فربما نشاهد ما تبقى من هذا المنزل. فالغارة كانت وقعت صباحا عندما كانت العائلات نائمة، وجرى تنفيذها ما أدى إلى استشهاد السيدتين وجرح 6 آخرين من أفراد العائلة. وهذا يشير أيضا إلى توسيع دائرة الاعتداءات الإسرائيلية التي شملت أيضا عرب صليم ومنزل آخر فيها جرى تهديده من قبل القوات الإسرائيلية ومن ثم قصفته الطائرات الحربية. إيهاب العقدي، الجزيرة، عرب صليم، جنوبي لبنان.
0: معنا من نابلس السيد سليمان بشارات الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وينضم إلينا من بيروت الأستاذ طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك السيد بشارات، الصور التي أظهرها تقرير مراسلنا إيهاب العقدي لموقع الغارات الإسرائيلية والآثار الناجمة عن ذلك تظهر دمارا واسعا في منازل مواطنين لبنانيين كانوا يبيتون آمنين. أليس هذا تحديدا عكس ما كان يتحدث أو ينتقده الرئيس الأمريكي في سياسة إسرائيل تجاه لبنان، أنها تهدم كثيرا من البيوت ولا تبالي بالأرواح؟ أين ذهبت كلمات الرئيس الأمريكي بالنسبة للحكومة الإسرائيلية؟
2: نعم، تحية أستاذ محمود ولضيفك وللمشاهدين. هذا هو التحلل العملي إسرائيليا من الاتفاق الإطاري الذي وقع برعاية أمريكية مع لبنان، وبالتالي إسرائيل في هذه المرحلة يبدو أنها تذهب إلى تطبيق عملي وفعلي على الأرض فيما يتعلق بهذا التحلل من أي التزامات من طرف إسرائيلي، وتبقي على الالتزامات من الطرف اللبناني. هذا من جانب. الجانب الثاني، واضح جدا أن كل هذا السلوك الإسرائيلي وهذا التصعيد في لبنان بالتحديد هو يأتي بشكل منسق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم خروج أي صوت رافض من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إدارة بايدن وترامب عفوا، واضح جدا أن هذا يعني أن إدارة ترامب هي تعطي ضوءا أخضر ومساحة إسرائيلية للذهاب إلى هذا التصعيد. والأمر الثالث، واضح جدا أن إسرائيل في هذا التصعيد ترسل رسالة واضحة وعملية لتقول أن الأهداف التي وضعتها للحرب على لبنان ما زالت قائمة، وهو الذهاب إلى توسيع عملية السيطرة الجغرافية والسيطرة الأمنية على أكبر قدر ممكن من المساحة الجغرافية في لبنان مقابل عملية اقتلاع سكان لبنان من هذه الأراضي. وبالتالي الإنذارات التي أصدرها الجيش الإسرائيلي خلال ساعات اليوم الماضي إلى بعض المناطق في الجنوب اللبناني واستهداف المستشفى ومبنى يتبع لوزارة المالية اللبنانية، واضح جدا أنه يعيد سياق التصعيد إلى الحلقة الأولى الذي ذهبت إليه إسرائيل منذ بداية المواجهة مع لبنان. وهذا بشكل مباشر أن إسرائيل هي الآن أبعد بكثير من الحديث عن إمكانية أن يكون تصعيدا مرحليا، وإنما هو تصعيدا منهجيا واضحا ومبنيا على رؤية إسرائيلية بتنسيق أمريكي واضح. ولهذا السبب الصمت الأمريكي واضح جدا أنه يعطي لإسرائيل المساحة للقول أن إسرائيل صاحبة الكلمة التي يمكن أن تشكل من خلالها ما تريد. إسرائيل تستفيد في هذه المرحلة من أمرين اثنين. الأمر الأول، تريد أن تقنع العالم أن جزءا من عملية التصعيد هو مرتبط بحالة سياسية إسرائيلية كحالة الانتخابات، وبالتالي وكأنها تعطي غطاء ومبررا بهذا الإطار على اعتبار أنه أمرا مرحليا وليس أمرا منهجيا. والأمر الثاني، إسرائيل عندما ذهبت إلى هذا التصعيد هي مستفيدة من أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تضع حدا لشكل وطبيعة الترابط ما بين ملف حزب الله وما بين المسار الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي وكأن إسرائيل تريد أن تقول الآن هي أكثر أريحية في تنفيذ رؤيتها.
0: طيب، هذه نقطة مهمة
2: تجاه لبنان، ولهذا السبب هي تستفيد من هذا المساحة الزمنية.
0: الآن إلى ملف التوتر الإيراني الأمريكي، إذ قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران ستعلن عن منطقة محبورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتشمل مناطق من الخليج. في المقابل قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن خطة إيران لشن إرهاب اقتصادي على العالم لعبة خاسرة، وإن الولايات المتحدة تعمل على إضعاف قدرات طهران في هذا الشأن. معنا من واشنطن أحمد الرهيد مراسل الجزيرة. أحمد، مرحبا بك. ماذا قال أيضا وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت؟
3: ويؤكد أيضا محمود بأن تدفقات النفط مستمرة، ويتحدث عن أرقام مليونية يومية، تحديدا يشير إلى أن متوسط تدفقات النفط عبر مضيق هرمز في متوسطها بلغت معدل 9 ملايين برميل من النفط الخام التي تعبر المضيق. وقال إن هذا الرقم يضاف إليه رقم آخر يمضي عبر الأنابيب وخطوط النقل الموجودة في المنطقة، ما يجعل مجموع ما يخرج من المنطقة في حدود ثلثي ما كان يخرج قبل هذه الحرب. وبالتالي الإدارة الأمريكية تؤكد على هذه المعادلة بأنها مسألة مهمة بالنسبة إليها، وبمجرد أن تثبت هذا الوضع فيبقى مضيق هرمز بالنسبة إليها ليس ذا قيمة كبيرة في يد إيران، لأن الولايات المتحدة تقول دائما بأن هذا المضيق لا يجب لإيران أن تستخدمه كورقة ضغط، هو مضيق دولي وممر مائي حيوي، يجب أن لا يسمح لإيران بأن تفرض فيه أي شروط أو رسوم. وبالتالي هذه المعادلة أيضا هي رسالة للداخل الأمريكي بأن الإدارة تعمل على تخفيف التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب، لا سيما على جيوب الأمريكيين بعد ارتفاع أسعار الوقود منذ نهاية فبراير الماضي، وكذلك هذه الأرقام التي تزداد كلما ازدادت حدة التصعيد في مضيق هرمز. أيضا التوقيت الذي خرج فيه وزير الطاقة كريس رايت هو مهم، لأنه يأتي بعد يوم واحد تقريبا من هذه الموجة من التصعيد التي استهدفت فيها الولايات المتحدة ناقلات النفط الإيرانية، في تطور لطبيعة الأهداف حيث نقلت طبيعة الأهداف من المواقع الساحلية ومصادر النيران التي كانت تستهدف بها إيران السفن الحربية الأمريكية أو القوات الأمريكية. الآن باتت الولايات المتحدة تستهدف ناقلات النفط أو ما تصفه بأسطول الظل الإيراني، والذي كانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إنه يضر مليارات الدولارات على الحرس الثوري الإيراني وعلى وكلائه. وبالتالي ما يفهم من حديث وزير الطاقة هو الاستمرار في هذه المظلة، مظلة الحماية التي توفرها القيادة المركزية الأمريكية لتأمين تدفقات النفط، وكذلك الاستمرار في الحصار البحري والضغط الاقتصادي وإضعاف ورقة مضيق هرمز أو نزع هذه الورقة كما يقول المسؤولون الأمريكيون. طيب من أحمد، يد إيران. ولكن بكل أحوال هناك ترقب لكيف ستنعكس كل هذه التطورات الميدانية الأخيرة على الوضع هنا في الولايات المتحدة.
0: طيب أحمد، يعني سنتكم كانت ذكرت أنها الدعاء الإيراني باستهداف ناقلة نفط أو سفينة أمريكية جديدة هو ادعاء عار من الصحة. هل هناك تفاصيل بخصوص ما تقوم به الولايات المتحدة عمليا أو الجيش الأمريكي في مضيق هرمز من تأمين عبور الناقلات، بخلاف طبعا التصريحات الصادرة عن وزير الطاقة؟
3: براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية في تصريحاته التي كان قد أدلى بها قبل نحو أسبوع

0: جدا غير واضح. ما يقال أيضا في التقارير بأن الولايات المتحدة تحث السفن والناقلات التي تمضي عبر المسار الجنوبي والمسار الذي تخصصه القيادة المركزية بإغلاق أنظمة التتبع حتى لا تكون في مرمى النيران الإيرانية، وفي ذات الوقت هي توفر لها معلومات استخباراتية وكذلك مظلة حماية من خلال الدفاعات الجوية الأمريكية التي تعطل بها الصواريخ والمسيرات الإيرانية. التأكيدات الأخيرة تقول بأن الولايات المتحدة ماضية في تعزيز هذا الحشد العسكري الأمريكي الموجود في المنطقة. هناك تقارير تشير من البحرية الأمريكية تحديدا من معهد البحرية الأمريكية أنه سيجري استبدال حاملة الطائرات جورج بوش بحاملة الطائرات روزفلت، وبالتالي هذا يؤكد بأن الإدارة ربما ماضية في هذا الضغط الاقتصادي حتى نهايته. وهذا ما أشار إليه أيضا وزير الطاقة الذي ألمح إلى أن الإدارة قد تعمل على إضعاف إيران بقدر كبير استهداف منشآتها النووية. وترامب نفسه كان يقول يوم الجمعة من البيت الأبيض إن الولايات المتحدة قد تستهدف موقع جبل الفاس قريبا، وبالتالي هذا يؤكد بأن البنتاغون ما يزال يقدم خيارات مختلفة للرئيس ترامب في حال أراد العودة للعمليات العسكرية الكبرى. ووزير الحرب قبله كان يقول بأن الإدارة قادرة على تدوير حاملات الطائرات في المنطقة حتى تعود إيران إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط التي تريدها الولايات المتحدة، بينما يشير وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن الهدف هو إسقاط النظام في إيران. محمود،
1: شكرا جزيلا لك. أحمد الرهيد مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. الاستحقاق الانتخابي في إسرائيل تطغى الأجندة الأمنية والعسكرية على الخطاب السياسي، وخصوصا فيما يتعلق بغزة والضفة ولبنان. التفاصيل مع الزميلة إلسي أبي عاصي وفقرة سياق الحدث.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. تتحول الانتخابات في إسرائيل من مناسبة للتنافس السياسي على وعود انتخابية اقتصادية واجتماعية وسياسية للداخل إلى مناسبة تشكل فيها الأهداف الأمنية في غزة والضفة ولبنان عناوين التنافس السياسي التي يراد لها استجلاب الناخبين. ذلك ما تظهره تصريحات السياسيين الإسرائيليين وعلى رأسهم المسؤولون في التحالف الحاكم. وزير الأمن الإسرائيلي يدعو إلى تشجيع الهجرة الطوعية في قطاع غزة، بينما يؤكد نتنياهو رفض الانسحاب من غزة ويدافع عن مزيد من التموضع في جنوب لبنان. في المقابل يظهر الجيش الإسرائيلي قلقا مما يعتبره خطابا سياسيا وقرارات ذات منحى انتخابي، ويتحدث عن مرحلة قابلة للانفجار على جبهات عدة. فلماذا تنحصر هذه الأجندة في التهجير والمناطق الأمنية والعمليات العسكرية؟ وهل هذا المشهد التنافسي يترجم حجم التحول الذي طرأ على الساحة السياسية الإسرائيلية؟ وهل سيقود هذا التحول إلى ردة فعل رافضة لهذه الأجندة من الناخبين وسط الاستقطاب الذي تشكله ملفات غزة والضفة ولبنان وإيران، أم يؤدي لإعادة إنتاج نفس معادلة الائتلاف الحاكم الحالية ويكرس مزيدا من انخراط إسرائيل في الأزمات الملتهبة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف ولكل منهم موقفه، وهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الأمن الإسرائيلي إيتامار بن غفير، زعيم حزب يشار جادي أيزنكوت، وزعيم حزب بياحد نفتالي بنت. تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لن ينسحب من قطاع غزة، وأن الجيش يسيطر حاليا على 60% من القطاع وسيتوسع، وأشار إلى أنه ملتزم بنزع سلاح حماس وسيكمل ذلك بنزع سلاح حزب الله أيضا. أما وزير الأمن إيتامار بن غفير فقال إن تشجيع الهجرة الطوعية هو الحل الحقيقي والوحيد لما وصفه بالإرهاب في غزة وتوفير حياة أفضل لسكان القطاع. بن غفير لفت إلى أنه في الولاية المقبلة سيقيم وزارة حكومية للهجرة تتمتع بالصلاحيات والميزانيات. زعيم حزب يشار جادي أيزنكوت هاجم نتنياهو وشركائه في الائتلاف قائلا إنهم يتخلون عن المصلحة الوطنية لإسرائيل بدافع ضعف سياسي مخجل وخطير. أضاف أن من يتعرض لضغوط من شركاء في الائتلاف ويتخلى عن مصالح إسرائيل لا يصلح لمواجهة التحديات وقيادة الدولة. وكان زعيم حزب بياحد نفتالي بنت قال إن الحكومة فقدت السيطرة على السيادة الإسرائيلية. للمزيد حول صورة التحالفات والأحزاب وأبرز القوى التي ستخوض الانتخابات

0: بات في إسرائيل. نقترب من كل ذلك مع الزميل محمود الزيباق على الشاشة والخارطة التفاعلية. محمود،
1: شكرا إلسي. مقاعد الكنيسة 120 تتنافس عليها عدة أحزاب، بعضها للائتلاف الحاكم بعضها للمعارضة. نطلع عليها طبعا أحزاب الائتلاف الحاكم والتي تشمل حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو من اليمين، وأحزاب اليمين المتطرف أيضا كتحالف الصهيونية الدينية لسموتريتش، حزب القوى اليهودية لبن غفير، حزب شاس الذي يمثل الحريديم السفارديم الشرقيين، حزب هدوت هاتورا الذي يمثل أيضا الحريديم الأشكناز الغربيين، وحزب شعبك إسرائيل. أما في أحزاب المعارضة نحن نتحدث عن عدة تحالفات، تحالف بياحد كما أشرت سابقا وهو الذي يرأسه نفتالي بنت بالتعاون مع يائير لبيد، تحالف معا، حزب يشار لغادي أيزنكوت، وحزب إسرائيل بيتنا لأفيغدور ليبرمان، وأيضا معهم الديمقراطيون ليائير جولان. الأحزاب العربية نتحدث عن القائمة المشتركة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة إلسي.
0: محمود، ماذا طيب هذا بالنسبة للأحزاب والائتلافات والتحالفات، ولكن ماذا عن ما تقوله استطلاعات الرأي بشأن النتائج المحتملة لهذه الانتخابات الآن؟
1: شكرا إلسي. كان هناك استطلاعين للرأي آخرهما نشر الجمعة، ويتحدث نشرته طبعا معهد ليزر للبحوث وهو نشرته صحيفة معاريف العبرية، وطبعا هذا الاستطلاع آخر الاستطلاعات يتحدث عن أن معسكر المعارضة سيتقدم ب 57 مقعد، الأحزاب العربية ستحصل على 12 مقعدا، أما معسكر الائتلاف الحاكم معسكر نتنياهو فسيحصل على 51 مقعد من المقاعد 120. وطبعا نحن نتحدث عن أن لم يحصل لا الائتلاف الحاكم ولا المعارضة على المقاعد اللازمة لتشكيل الحكومة وهي النصف زائد 61 مقعدا. هذه الاستطلاعات طبعا تفاصيلها، معسكر المعارضة الذي تقدم حزب يشار كما أشرنا بغادي أيزنكوت سيحصل على 23 مقعد بأعلى الأحزاب، حزب معا نفتالي بنت 15، 10 للديمقراطيين إسرائيل بيتنا 9، أما أحزاب الائتلاف فسيتصدر حزب ليكود ب20، حزب نتنياهو. الأحزاب الأخرى كما تلاحظين بين 8-7، الحريديم 7 لكل منهما، القوى اليهودية لبن غفير 8، أما حزب سموتريتش الصهيونية الدينية وحزب شعبك إسرائيل فربما لا يحصلان على ما يكفي لدخول العتبة الانتخابية. يبقى إذن بعد كل هذا القائمة العربية ستحصل على 7 والقائمة الموحدة على 5 مقاعد ضمن مقاعد الكنيسة.
0: وننتظر أيضا لنرى كيف يمكن أن تتبلور الصورة على ضوء هذه المواقف المعلنة من أبرز القوى كما ذكرناها سابقا، وعلى ضوء التطورات في الأيام المقبلة. أشكرك جزيل الشكر محمود الزيبق على كل هذه المعطيات، وهي نقاط ستكون جزءا من النقاش مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بك دكتور. لكن قبل النقاش معك دعنا نستعرض أبرز أولويات الأطراف، ومنها بنيامين نتنياهو الذي يركز على ملف الأمن ونزع سلاح حماس ورفض إدارة السلطة للقطاع، وهو مع البقاء في المناطق الأمنية العازلة، وي يرفض حل الدولتين ويدعم ضم الضفة ويتمسك بحرية العمل العسكري في لبنان وسوريا، في حين يصر إيتمار بن غفير على تهجير سكان قطاع غزة وضم الضفة الغربية وتسليح المستوطنين وتعزيز الاستيطان، ويعارض مشاركة العرب في الحكومة، بينما يضع غادي أيزنكوت في أولوياته صياغة مفهوم جديد للأمن القومي يقوم على الدمج بين القوة العسكرية والمقاربات السياسية والاستراتيجية، ويعتبر أن المناطق الأمنية العازلة يجب أن تكون مؤقتة، وهو يعارض ضم الضفة لكنه مع حرية العمل العسكري. أما نفتالي بنت فيضع في أولوياته القوة العسكرية كخيار أساسي، وينطلق من ضرورة ضرب إيران كأولوية قصوى، إذ يعتبرها ما يسميه رأس الأخطبوط، وهو مع البقاء في المناطق الأمنية العازلة ويدعم ضم أجزاء من الضفة الغربية. أعود إليك دكتور مهند مصطفى. طبعا نحن في أجواء انتخابية في إسرائيل، وبالتالي إلى أي مدى يبدو هذا رفعا للسقوف بسبب الانتخابات، أم هو بالفعل سياسات ستنتهجها هذه القوى في حال فازت وأكملت في العمل السياسي.
1: نعم، هنالك في سياسات ثابتة على فكرة مشتركة بين كل هذه القوى، وأستطيع أن ألخصها بالتالي: رفض قيام دولة فلسطينية بمعنى حل الدولتين، عدم تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية، وإبقاء المناطق الأمنية العازلة. الفرق هو من يريد إبقاء المناطق الأمنية العازلة على المدى البعيد مثل نتنياهو وبنت، وبين يريد إبقائها كخيار سياسي لدعم مشروع وتسوية سياسية، وهذا ما يقترحه جادي أيزنكوت. في تصوري أن هذه الخيارات صحيح أن حدة طرحها هو فيه طابع انتخابي، ولكنها أيضا هي جزء من المنظومة الأيديولوجية والسياسية للأطراف المختلفة، وبالذات إذا أخذنا نتنياهو بن غفير وبنت، هم يتحدثون عن هذه الأفكار منذ سنوات طويلة وليس حديثا، ولكن الآن يتم بلورتها كبرامج انتخابية سياسية عشية الانتخابات في إسرائيل.
0: فقط للتوضيح بالنسبة لأيزنكوت، وهو أحد المتصدرين الجديين في هذه الانتخابات، عندما تتحدث عن أنه يريد أهداف سياسية من وراء المنطقة العازلة، هل نتحدث هنا عن لبنان وغزة؟ وماذا عن هذه الأهداف السياسية التي يقترحها؟
1: طبعا، أولا هو يعتقد أن المناطق الأمنية العازلة هي حاجة أمنية، ولكن حاجة أمنية مؤقتة وليس مشروعا سياسيا،
0: إضافة طبعا إلى سوريا،
1: إلى سوريا، لبنان وقطاع غزة. هو يعتقد أن هذه المناطق الأمنية العازلة على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب منها إذا تم التوصل إلى تسويات واتفاقيات تضمن مصالح إسرائيل الأمنية والاستراتيجية، بمعنى أنه لا يؤيد البقاء في هذه المناطق الأمنية العازلة كهدف بحد ذاته كما يعتقد نتنياهو وبن غفير، بينما هو يعتقد أن المناطق الأمنية العازلة عليها أن تخدم هدفا سياسيا واستراتيجيا. إذا تم تحقيق هذا الهدف على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب ويدافع عن إسرائيل على خط حدودي متفق عليه دوليا.
0: طيب، نلاحظ أنه في الأيام الماضية ترتفع حدة التصريحات فيما يتعلق بالتهجير، تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة، وتبدو الآن يعني أكثر وضوحا فيما يتعلق بهذا الأمر. إلى أي مدى هذه سياسات جدية سيجري العمل على بلورتها حقيقة في المستقبل من جانب مثلا إيتامار بن غفير وأيضا وزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي كان له موقف في هذا المجال؟
1: طبعا هي جادة على مستوى التخطيط، على مستوى النوايا، وعلى مستوى السياسات. يعني بن غفير وضع خطة لتهجير سكان قطاع غزة، واشترط الانضمام إلى حكومة إسرائيلية بتبني هذه الخطة وتعيين وزير له وزارة اسمها وزارة التهجير، بمعنى أن هنالك في خطط على مستوى النوايا هي جادة. يبقى السؤال هو حول قضية التنفيذ والتطبيق، وهذا الأمر غير متعلق فقط بالعامل الإسرائيلي، متعلق أيضا بالعامل الأمريكي، بالعامل الدولي، وعوامل لوجستية أخرى. ولذلك على المستوى الخطاب، على المستوى النوايا، على مستوى بلورة الوعي الإسرائيلي أن التهجير هو حالة عادية، هو مشروع شرعي وسياسي، الحكومة الإسرائيلية جادة في ذلك ونجحت في غرس التهجير والترانسفير كمشروع سياسي شرعي في النقاش الإسرائيلي الداخلي. يبقى السؤال هو حول إمكانية تنفيذ ذلك على المستوى العملي، وهذا غير متعلق فقط بالنوايا الإسرائيلية.
0: طيب دكتور، بالنسبة لهذا التصعيد الذي نراه اليوم من جانب إسرائيل ويعزى في معظمه إلى سياسات نتنياهو، تصعيد نراه في غزة، رفض للخطط الخطة الأمريكية، تصعيد في لبنان مؤخرا، كل ذلك كيف ينعكس على حظوظ نتنياهو في هذه الانتخابات؟
1: في تصور أن نتنياهو يحاول أن يجر الساحة الانتخابية إلى النقاش الأمني، وهو بذلك الطرف الأقوى من بين المرشحين في المشهد السياسي الإسرائيلي، ولذلك نتنياهو
0: الطرف الأقوى
1: في النقاش الأمني. بمعنى، لماذا نتنياهو يحاول أن يبقي الجبهات مشتعلة؟ لأنه يريد أن يبقي القضية الأمنية كقضية الحاضرة والمركزية في السجال الانتخابي الإسرائيلي، هنا نقطة قوته. ولذلك هو لا يذهب إلى تسويات، لا يطبق اتفاقيات، ويحاول أن يصعد على جميع الجبهات، وكل ذلك من أجل أن يبقى الموضوع الأمني هو الموضوع الأكثر مركزية في الشارع الإسرائيلي، وهو يعتقد أن الموضوع الأمني هو الموضوع الذي يمكن أن يؤهله لتحسين شروط انتخابه ونجاحه في الانتخابات.
0: وبالتالي ماذا نتوقع في الأيام المقبلة وصولا إلى موعد الانتخابات؟
1: على الأقل نتوقع تصعيد، نتوقع عدم تطبيق الاتفاقيات، وهذا ما رأيناه في لبنان، وهذا ما رأيناه في غزة، ورأينا التصعيد أيضا في سوريا، ونرى تعميق الاستيطان في الضفة الغربية، بمعنى أن إسرائيل من هنا للانتخابات لن تذهب إلى أي خطوة سياسية أو خطوة تسويّة فيما يتعلق بالجبهات المختلفة، وسوف تعطل كل الاتفاقيات من أجل إبقاء حالة الحرب مستمرة على جميع هذه الجبهات.
0: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: تابعنا مشاهدينا الكرام الزميلة إلسي أبي عاصي وفقرة سياق الحدث التي تحدثت عن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة المقبلة بإذن الله. إلى اللقاء.
3: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 7 من شهر سبتمبر/أيلول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: يواصل سوق العقارات الأسترالي تراجعه بوتيرة متسارعة، حيث انخفضت قيمة المنازل في أنحاء البلاد بنسبة 3.6% عن ذروتها المسجلة في أوائل عام 2026. ووفقا لبيانات جديدة أصدرتها شركة سوق العقارات كوتاليتي ومواجهة الهبوط الأكبر من المتوقع مؤسسات مالية كبرى إلى تحديث توقعاتها، حيث يتوقع مصرف الكومنولث حاليا انخفاضات أسرع وأوسع نطاقا من تقديراته السابقة. وبلغت أسعار العقارات ذروتها ثم بدأت بالانخفاض منذ آذار مارس من هذا العام، بعد مؤشرات إلى اعتزام الحكومة الفيدرالية إلغاء بعض الحوافز الضريبية الممنوحة للمستثمرين العقاريين. وأسهمت أيضا زيادات أسعار الفائدة وتحديات المعروض ومعنويات السوق في التراجع الأخير. وقالت وزيرة الإسكان الفيدرالية كلير أونيل ردا على أحدث الإحصاءات إن سوق العقارات في البلاد دوري بطبيعته، وأضافت قائلة لبرنامج سانرايز على القناة 7 صباح يوم الأربعاء الماضي: إننا نشهد فترات من النمو القوي جدا في أسعار المنازل، تعقبها فترة من تراجع السوق العقاري، وقد حدث ذلك نحو 4 مرات خلال العقد الماضي. وارتفع متوسط أسعار المساكن في أستراليا بأكثر من 400% منذ عام 1999، وذلك وفقا لتحليل حديث أجرته وزارة الخزانة. وقالت أونيل إن استمرار هذا الاتجاه على المدى الطويل سيقوض تطلعات الأجيال المقبلة إلى امتلاك منزل. وفيما يرى خبير اقتصادي إن التراجع الحالي قد يصبح الأكبر منذ 50 عاما، تختلف توقعات المحللين بشأن مدى انخفاض الأسعار بسبب تباين تقديراتهم لعوامل رئيسية مثل تحركات أسعار الفائدة. هذا وقد انخفضت أسعار المنازل في أنحاء أستراليا بنسبة 0.9% خلال آب أغسطس الماضي، وذلك وفقا للمؤشر الوطني لقيمة المنازل الصادر عن كوتاليتي، ما أسهم في تراجعها بنسبة 3.1% خلال فصل الشتاء، ويرتفع حجم الانخفاض إلى 3.6% عند قياسه من ذروة أسعار العقارات المسجلة في آذار مارس من هذا العام. ووجدت كوتاليتي أيضا أن 93% من ضواحي العواصم تشهد حاليا انخفاضا في أسعار العقارات، أي أكثر من ضعف النسبة المسجلة خلال أشهر خريف 2026، عندما تراجعت الأسعار في 45.8% من تلك الضواحي. وخالفت داروين وحدها فقط لاتجاه الهبوط بين عواصم الولايات والمقاطعات، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي و 0.9% خلال الربع الأخير. وفي المقابل سجلت مدينة سيدني أسرع وتيرة للانخفاض، حيث تراجعت قيمة المنازل بنسبة 1.4% في آب أغسطس و 4.7% خلال الربع الأخير. ويتوقع بنك الكومنولث حاليا أن تنخفض الأسعار في أنحاء البلاد بنحو 9% عن ذروتها المسجلة في شهر آذار مارس 2026، قبل أن تبلغ أدنى مستوياتها في نيسان إبريل في العام القادم. كامبرا: أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس الماضي عن غرفة صناعة السيارات الفيدرالية ومجلس السيارات الكهربائية إن السيارات العاملة بالكهرباء شكلت نحو ربع إجمالي السيارات الجديدة المباعة خلال شهر أغسطس آب الماضي، ومع احتساب السيارات الهجينة والهجينة القابلة للشحن تجاوزت حصة السيارات العاملة بالكهرباء نصف مبيعات السيارات الجديدة خلال الشهر، في حين سجلت مبيعات السيارات العاملة بالبنزين والديزل تراجعا كبيرا. ويأتي هذا التحول بعد سلسلة من الأرقام القياسية التي سجلتها مبيعات السيارات الكهربائية منذ شهر مارس آذار، في وقت أدى فيه الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود. وبحسب البيانات تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 27 ألف سيارة في شهر أغسطس آب الماضي، أي بزيادة قدرها 171% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. وأضاف إن استمرار ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية يؤكد الحاجة إلى توفير بنية تحتية وسياسات تواكب التحولات المتسارعة في السوق. وشكلت السيارات الكهربائية نحو 25% من إجمالي السيارات الجديدة المباعة خلال شهر أغسطس آب الماضي، مقابل 17.1% للسيارات الهجينة و 9.7% للسيارات الهجينة القابلة للشحن. وقالت الرئيسة التنفيذية لمجلس السيارات الكهربائية جولي ديلفيكيو إن تنامي الإقبال على السيارات الكهربائية والهجينة يعكس تحولا هيكليا في قطاع السيارات الأسترالي، مدفوعا برغبة المستهلكين في خفض تكاليف النقل. وأضافت إن الاعتبارات البيئية والاقتصادية باتت تلعب دورا متزايدا في قرارات شراء السيارات، مشيرة إلى أن المستهلكين لم يعودوا ينظرون فقط إلى سعر السيارة عند الشراء، بل إلى كلفة امتلاكها وتشغيلها على مدى سنوات. وقالت إن السيارات الكهربائية لا تقترب من التكافؤ السعري مع السيارات العاملة بالبنزين فقط، بل بات الأستراليون ينظرون بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من سعر الشراء وإلى الكلفة التي ستترتب عليهم طوال فترة امتلاك السيارة. سيدني، تجري الشرطة تحقيقا في حادث إطلاق النار المميت والذي أودى بحياة طالب جامعي ذي خبرة واسعة في العمل التطوعي خلال عملية اقتحام عنيفة لمنزل في جنوب غرب سيدني باعتبارها حالة محتملة لخطأ في تحديد الهوية. وكان الشاب ماركو تابيا البالغ من العمر 23 عاما نائما في فراشه عندما أطلق عليه النار داخل منزله الكائن في شارع مانت شوغارلوف درايف في غرين ألبن في تمام الساعة 3:40 صباحا. وكانت عائلته في المنزل عند وقوع الحادث، وقد قدموا مساعدة مفيدة للغاية للشرطة. ويبدو أن منشورا على الإنستغرام تم نشره بعد الهجوم من قبل زعيم مزعوم لعصابة كوكون كارتل يشير إلى إطلاق النار، حيث جاء فيه: أطلقوا النار على الشخص الخطأ ولم يصيبوا حتى المنزل الصحيح. وكان تابيا طالبا في الهندسة الطبية الحيوية بجامعة سيدني للتكنولوجيا، ومتطوعا في منظمة مهندسون بلا حدود التابعة للجامعة وفقا لصفحته المهنية على لينكدين. ونشر هذا الطالب الواعد بانتظام عن تجربته التطوعية ومشاركته في الحياة الطلابية، وكتب تابيا قائلا: إنني أتطوع أيضا مع منظمة مهندسون بلا حدود التابعة للجامعة، حيث أدير برنامج التوعية الشبابية وأساعد في الخدمات اللوجستية للمنظمة. وأضاف قائلا: تعكس خبرة القيادية في البرامج المدرسية والشبابية التزامي بتمكين الآخرين. كما أظهر حسابه على لينكدين خبرته كقائد لفريق الشباب في كنيسة هيلسونغ القريبة. وتقول الشرطة إنها تعتقد أن الهجوم كان مستهدفا ولم تستبعد احتمال الخطأ في تحديد الهوية. وقالت القائمة بأعمال المشرف غريتشن إتكنز إن تابيا لديه سابقة مخالفة مرورية، لكنه لم يكن معروفا لدى الشرطة، وقالت إن عدة مجرمين نفذوا الهجوم على المنزل وفروا قبل وصول الشرطة بوقت قصير. وردا على سؤال حول احتمال استهداف المهاجمين للمنزل الخطأ قالت كل شيء قيد التحقيق. ويأتي هذا بعد أيام من إطلاق النار على رجل آخر في هجوم يشتبه في انتمائه لعصابات الجريمة المنظمة في منطقة جيلفورد، وسط الصراع المستمر بين عائلتين إجراميتين. ويجري التحقيق حاليا وسيتم إعداد تقرير لتقديمه.

إلى الطبيب الشرعي. هذا وقد أغلق الشارع لعدة ساعات ريثما أجرت الشرطة معاينة للموقع وتنفيذ الإجراءات الجنائية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يا أبا الندى، إنه كما تعلم لكل لسان هفوة ولكل جواد كبوة، وما أكثر ما نقع في خطايانا، فهي إما زلة لسان أو عثرة تسك بها الأقدام. فهل نصحتنا فننتصح ونصبح في عداد التوابين والجماعة المهتدين، يرحمنا الله وإياهم أجمعين؟
1: النصح يا أحبائي، النصح هو العظة التي إذا وجدها المؤمن التقطها لتكون له ذخرا في الدارين. وهل أجدى للمسلم من أن يعي النصائح ليعمل بها وتصبح له إماما يقتدي به ودليلا على الخير يسير بفضل هداه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: إني سأردد لكم الآن بعضا من كتاب مستفيض المعاني أشهى من المجاني، كتبه أمير المؤمنين أبو الحسن رضي الله عنهما إلى ابنه الحسن، فيه النصح والإرشاد والرأي والسداد، فاسمعوا وعوا، وإن سمعتم فانتفعوا.
3: أسمع، أسمعنا يا أبا.
1: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يا بني، اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وقل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك.
3: الله أكبر.
1: إنه قبس من أنوار بيت النبوة. ومما قاله كرم الله وجهه: واعلم يا بني أن الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن أنت لم تأته أتاك. ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى، ليس كل عورة تظهر ولا كل فرصة تصاب، وربما أخطأ البصير قصده وأصاب الأعمى رشده. من أمن الزمان خانه، ومن أعظمه أهانه، ليس كل من رمى أصاب. سل عن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار. إياك أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكا، وإن حكيت ذلك من غيرك.
3: الله الله الله الله. زدنا يا أبو الندى، زدنا.
1: إن في كل مقطع من هذه المقاطع عالما يزخر بالحكم، يذهب صعدا حتى يبلغ الأوج، كلمات نورها الإيمان، فأضاءت لمن حولها دروبا سلكوها إلى حيث مرابع السمو في محاسن السلوك وكريم الأخلاق. رضي الله عن علي صاحب القدر الجلي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج الزهراء، وهو أبو الحسنين سيدي شباب أهل الجنة،
3: رضي الله عنهم أجمعين.
1: رضي الله عنهم أجمعين.
0: يا أبا الندى،
1: نعم.
0: لي جار عنده امرأة صليطة اللسان، لا تتورع أن تنعته بما ليس فيه، وإني أعرف أنه رجل مستقيم السيرة، ولكنه ضعيف الإرادة، لا يستطيع أن يوقفها عند حدها، فكيف تكون مداواتها حتى تكف عما هي فيه؟ فهذا أمر قد أزعجني كما أزعج سائر جيرانه، فهل ذكرت لنا شيئا يجعلها تستغفر الله تعالى عما سلف قبل أن تهلك ذاك الرجل الطيب وتلحق به التلف؟
1: ما كان لامرأة مسلمة أن تكون لها مثل هذه الخصال، فالمرأة التقية هي ريحانة بيتها، وزنبقة فواحة تسعد الزوج، وتجعل حياته ندية يرتاح إليها ويقبل عليها، كما تقبل النحلة على زهرة كللها الرحيق. هكذا يجب أن تكون المرأة ذات الطهر، لا أن تكون صليطة اللسان تنفر القلوب من حولها وتلون الحياة بلون يمجه البصر، فلا القلب راض عنها ولا العين تستقبلها كما تستقبل النفوس البشائر. يا إخواني، ألا بئس المرأة التي ساءت خصالها وكان لها لسان أحد من طرف السنان؟ قال عليه الصلاة والسلام: تعوذ بالله من ثلاث فواقر: جار سوء إذا رأى خيرا كتمه، وإن رأى شرا أذاعه، وزوجة سوء إن دخلت عليها لسنتك، وإن غبت عنها خانتك، وإمام سوء إن أحسنت لم يقبل، وإن أسأت لم يغفر.
3: صلى الله عليه وسلم.
4: في الحديث الشريف مرت كلمات لم أفهمها، فهل لك أن تفسرها لنا يرحمك الله يا أبا الندى؟
1: اسأل عنها لأجيبك حتى يكتمل المعنى عندك وتفقه ما خفي عليك.
4: ما هي الفواقر؟
1: الفواقر يا ولدي جمع فاقرة، وهي الدواهي، أجارنا الله منها وأبعدنا عنها.
4: وما معنى لسنتك يا سيدي؟
1: أي أخذتك بلسانها وبذاءة كلامها.
0: أجارنا الله من بذاءة القول، ومن جار جار على جيرانه ولم يحفظ حرمة الجوار، ومن زوجة إذا حاورت زوجها أساءت الحوار ولم ترعى له ذمة. فأصلحنا اللهم وإياها، واهدنا سواء السبيل.
1: يا هادي.

0: أرى بعض الناس يا أبا الندى يسمون أولادهم أسماء غريبة عما ألفناه لم نسمع بها من قبل، نحس أنها جاءت إلينا من منابت غريبة وليست منا. أهذا شيء يحسبونه من مظاهر الحضارات الراقية، أو أنه شعور بالنقص وتشبه بالأغيار؟
1: إن من درج في عصرنا هذا على اختيار مثل هذه الأسماء في أي قطر كان من أقطارنا دل على احتقاره لنفسه وعاداته، فليس بالأسماء يرقى الإنسان في مدارج حضارته، ولكن ماذا نعمل بالنفوس المريضة المتهالكة على موائد الغير وقد نسيت ماضيها وعاشت في حاضر تقلد فيه الأمم بمظاهرها؟ وشتان بين من يرغب في القشور دون اللباب يا أولي الألباب.
0: تشويه الأسماء والإقلاع عن أن نسمي أولادنا بأسمائنا نوع من السخف وخروج من عالمنا لنحيا في عالم لا يمت إلينا بصلة القربة، وليس من الخير لنا أن نصبغ ذاتنا بصبغة تبعدنا عن حقائقنا ولا تقربنا مما فيه نفعنا يا أبا الندى.
1: قال عليه الصلاة والسلام يا صفية: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة.
0: صلى الله على محمد.
1: أليس في اسم محمد وأحمد ومحمود وزينب وفاطمة جرس جميل؟
0: كل الجمال، ولكن ماذا نصنع بمن ظنوا أنهم لو استعاضوا عنها بغيرها قد بلغوا مرتبة عالية في التفكير والتحضر؟
1: إنه تحضر يدعو إلى السخرية والتندر.
0: ما علت في نظري مراتب من بدلوا الأسماء، ولكنني رأيتهم يسيرون إلى الوراء.
1: يا هادي،

0: هذا هو صاحبي وجاري.
1: ما اسمك يا أخي؟
2: اسمي محمود.
1: ما قصتك مع زوجتك؟
2: إيه، إنها يا سيدي تطالني بلسانها حتى إنني ضجرت من عيشتي معها، وكثيرا ما حدثتني نفسي بأن يتم بيني وبينها الفراق بعد أن أصبحنا في الحارة يضرب بنا المثل. وأنا رجل لم أعتد أن أتلفظ بكلمة نابية كي لا أسمع صداها، وإني لأعجب كيف أن الحظ السيء قد أوقعني بهذه المرأة التي لا تقيم وزنا لزوجها وليس له في قلبها أدنى اعتبار.
0: حالته تستدعي الرأفة يا أبا الندى، فإن كانت عندك فكرة صالحة فهاتها يرحمك الله.
1: أنا لا أقول له فارقها الآن قبل أن نسوق إليها النصيحة، فقد يبدل الله ويغير يا ولدي.
2: بقاؤها في داري أحب إلي من تركها، ولكن إن هي بقيت تجحذ لسانها لتجرحني فلابد من قول فصل ينهي بيننا هذه المأساة التي تتكرر كل يوم يا أبا الندى.
1: لا تعجل علي، ولندع الأمور لأوقاتها، فلكل حادث حديث وكل آت قريب، وإني لأرجو الله أن يصلح حالها لتبقى في دارك يا بني.
0: هل بإمكانك أن تزورني في بيتي لأدعوها وأدعو زوجها كي تتمكن من مكالمتها ونصحها؟
1: بل أرى من الصواب أن تزوروني في داري، وسأفهم زوجتي ما يجب أن تقوله لزوجة محمود حين تخلو بها، فالمرأة تفهم المرأة، وقد تخرجون من عندي إن شاء الله وقد عاد بينكم حسن التفاهم، وما ذلك على الله بعزيز.
0: نفعل إن شاء الله تعالى، ولكن متى تريد أن يكون ذلك؟
1: خير البر عاجله، وليكن ذلك مساء هذا اليوم إذا كنتم قادرين.
2: سنأتي يا سيدي، فإن المريض يحتاج إلى دواء عاجل ناجع لتخف آلامه ويشعر بالراحة، والله الموفق وهو الذي يشفي النفوس من علتها ويبرئ القلوب من أسقامها.
1: ايه يا هادي،

0: والآن علينا أن نتصارح ما دمنا وحدنا وبغير الصراحة، لا تنفك العقدة لنصل إلى شاطئ السلامة.
1: بماذا تريدين أن نتصارح يا سيدتي؟
0: أخبرت أن زوجك أصبح يتذمر من معاملتك له، خصوصا أنك تطلقين للسانك العنان ليتلفظ بكلام لا يليق بتربية المرأة المسلمة، وأنت تعرفين ما يترك جرح اللسان من أثر سيء في النفس، وهذا ما لا أريده لك يا أختي.
1: أعترف إليك أنا امرأة عصبية المزاج، إذا أشار علي زوجي بعمل شيء أحسست بضيق فرحت أنهال عليه بكلمات تؤذيه، وهذا ما جعله مستاء من سوء معاملتي يا سيدتي.
0: أنت تعلمين أن احترام المرأة لزوجها فرض على المسلمة، وإذا كان هو قد وسعك بحسن أخلاقه وسعة صدره فليس من حقك أن تتمادي في إساءتك، وعليك أن تمسكي نفسك مهما كان الأمر لتستطيع أن تكمل الدرب معه وتكون شريكة حياته في صلاحك وتقواك وحسن مداراتك لهذا الرجل الطيب.
1: أخذ الله الشيطان، فأنا كلما فكرت بتصرفاتي معه ندمت، ولكنني لا ألبث أن أعود سيرتي الأولى، ولو كنت على ذمة غيره من الرجال لتم بيننا الفراق منذ أمد طويل.
0: أشكر الله على أنك أدركت ذلك، لأن من حق الرجل ألا يعيش في جوار امرأة خفت موازين أخلاقها وثقل كلامها في أذنيه حتى كاد يخرج عن طوره ويقول لزوجته: الباب مفتوح أمامك فاخرجي عني، فلست منك ولست مني.
1: وهل هو يا ترى أظهر الرغبة في تركي والاستغناء عني؟
0: قلت لك آنفا إننا هنا في مجلس مصارحة، ولا أخفي عليك أن زوجك قد قال ذلك على مسمع من أبي الندى ومن جاركم أيوب.
1: يا إلهي، وبماذا أجابه حين بدا منه هذا الميل؟
0: إنهما طلبا إليه أن يتريث في الأمر حتى إذا بقيت على حالك تخلى عنك ولا يبالي.
1: أرجوك أرجوك قولي لأبي الندى أن يقول له بأنني عدت إلى رشدي، ولن يسمع مني محمود بعد اليوم ما يكدر صفو حياته، وسيرى حسن معاملتي ليشعر بالفارق بين اليوم والأمس يا سيدتي.
0: هل هو عقلك الذي يتكلم فيك، أو أن ما تقولينه الآن هو مجرد كلام موصوف سيتبدل بعد حين؟
1: لا يا سيدتي لا، الأمر وصل إلى حد لا يصلح معه إلا الصلاح، ولست عاملة على هدم بيتي بيدي.
0: إذن ركزي دعائم بيتك بالكلام الطيب، فالطيب لا ينبت إلا الطيبات، وأحرى بالمرأة الصالحة أن تعمل لتسعده لا لتذيقه مرارة العيش وتريه العذاب ألوانا فتخرج من قلبه ويغلق القلب أبوابه، فلا تقدر بعد ذلك أن تستعيد مكانتها عنده، ولا ينفع آنذاك الندم.
1: كلامك هذا يا سيدتي جعلني أستعرض ماضي مع زوجي، فرأيته ماضيا يشقي ولا يسعد، لا أعاده الله وما كان أظلمني، غفر الله لسيئاتي.
0: الله تعالى يمحو السيئات بفضل الطاعات، فكوني مطيعة لله محبة لزوجك، فالزوج كهف تلجأ إليه المرأة ليحميها ويكفيها ويؤمنها من غدر الأيام.
1: لك شكري على ما قدمته من نصائح، جعلتني أعيش من جديد يا سيدتي.

0: إيه، ما من إنسان أصلح بين زوجين فأزال من دربهما الحواجز ليلتقيا في ظل الوئام إلا وكتب الله له حسنة وكافأه على جميل فعله.
1: وهل أنا من أولئك يرحمك الله؟
0: وهل نسيت أنك سعيت سعيا مشكورا لتعيد الصفاء إلى تلك العائلة الصغيرة، عائلة محمود؟
1: ما دام قد أثمر عملي فلأشكرن الله تعالى على ما خصني به من لهجة صادقة كانت من القلب إلى القلب.
0: ما كان قد خرج من القلب فإلى القلب مآله يا صفية.
1: أفرحتني بما حملت إلي من بشرى، وقد فاض قلبي بالمسرة. وهل أحب إلى المسلم من جمع شمل كاد يتمزق لولا أن تداركه الله بلطفه؟
0: الله تعالى من أسمائه اللطيف، والمسلم مسخر لخدمة إخوانه، فالإسلام عهد وذمة ووفاء،
1: هو تعاون على البر والتقوى وتحابب وتعاطف. بهذا جاء شرع الله تعالى، وبهذا بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفع رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح

وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في السلسلة الثانية التي تتحدث عن الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. وسبق أن تحدثنا عن التربية بالقدوة، وعن التربية بالتلقين والتعويد، وعن التربية بالوعظ، وعن التربية بالملاحظة، ولا زلنا في الملاحظة. أيها الإخوة الكرام، مهمة الأب أو المربي الأولى ملاحظة الجانب الإيماني في الولد. ماذا يتلقى هذا الولد أو هذا الطفل أو هذا الابن أو هذا الطالب من الأفكار والمبادئ والتصورات والاعتقادات؟ أخطر شيء في حياة الإنسان فلسفته أو عقيدته، قد يتلقاها من مصادر صحيحة. ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. وإما أن يتلقاها من مصادر مشبوهة أو منحرفة أو ضالة أو مضللة، وهذا جانب خطير جدا في حياة الابن. فهذا الأب الغافل عن ابنه قد يستقي فكرا إلحاديا، وقد يستقي فكرا فيه إنكار لجوانب الدين الأساسية، وقد يستقي فكرا أساسه التفلت من منهج الله عز وجل. فلا بد من أن يجلس الأب مع ابنه وأن يحاوره ليرى كيف يفكر، كيف يحكم، ما المبادئ التي ينطلق منها، ما القيم التي تتحكم فيه، من أين استقى هذه الفكرة، من خالط حتى كانت هذه أفكاره، ما المؤثر الثقافي، ما المورد الفكري، ما التغذية العقائدية التي تغذيه. يعني الإنسان حينما يعتقد خطأً يتصرف خطأً. هكذا سمعت عن إنسان أنكر السنة، فلما أنكر السنة خالف كل توجيهات النبي، لأنه لم يعتقد أنها صحيحة، أن السنة فيها أحاديث ضعيفة، فأنكر السنة بأكملها وسلك سلوكا غير صحيح. لا بد من أن تلاحظ عقيدة ابنك، جانبه الإيماني، هل هو مؤمن بأن الله كامل واحد موجود عدل حكيم، أم أن له اعتراضا على الذات الإلهية؟ قد يرى إنسان لنظر قاصر أن هناك مجاعات في الأرض، وأن هذه الدول الإسلامية فقيرة جدا ومقهورة وذليلة وثرواتها منهوبة، مع أنها مسلمة، وأن الطرف الآخر غني قوي متعجرف مع أنه كافر، قد يختل توازنه. أنا أنصح الإخوة الآباء والإخوة المربين أن يجلسوا مع أولادهم وأن يحاوروهم، فلعل عقائد زائغة تسربت إليهم، لعل تصورات خاطئة اعتقدوها، لعل فكرا هجينا على الإسلام صدقوه، لعل ضلالا براقا مزينا اعتقدوه. هذه مهمة الأب الأولى، أن يصحح عقيدة ابنه. الحقيقة أن الأب أب، لكن في مصادر تغذية كثيرة في حياة الابن: المدرسة، الأصدقاء، المعلم أحياناً، المعلم التائه أحياناً، وسائل الإعلام أحياناً، المجلات، الصحف، أدوات النشر، أدوات نقل المعرفة، هذه كلها ربما تضلل، ربما تقلل من قيمة الدين، ربما تعظم الانحراف، ربما تطرح طرق

0: حات لا علاقة لها بمنهج الله عز وجل. يكفي أن يعتقد الابن أن الاختلاط ضروري، هي مشكلة كبيرة. يكفي أن يعتقد الابن أن إطلاق البصر في الفتيات لا شيء فيه. إنسانة أين أذهب ببصري؟ حينما ترى أن ابنك يعتقد شيئاً ليس في الكتاب ولا في السنة، فهذه بادرة خطيرة ربما تلقاها من صديق، من معلم، من مجلة، من مقالة، من فيلم أحياناً، من مسلسل، قد تستقي فكراً أو عقيدة دون أن تشعر. إذاً مهمة الأب الأولى أن يلاحظ ما المبادئ والأفكار التي يعتنقها ابنه، ما الكتب والمجلات والنشرات التي يقرأها ابنه، ما الرفقاء، ما القرناء الذين يصاحبهم، هل ينتمي إلى جماعة معينة أو إلى فئة ضالة أو إلى أصدقاء لهم فكر شاذ. يجب أن تلاحظ عقيدته، وأن تلاحظ كتبه، وأن تلاحظ انتماءاته، وأن تلاحظ أصدقاءه، وهذه هي التربية بالملاحظة. يعني ينبغي أن يكون الأب له عشرة أعين، أن يكون الأب عيوناً يلاحظ بها ابنه. هذا الذي لا بد من أن يكون في هذا الدرس. الآن فضلاً عن أن يلاحظ عقيدة ابنه، مبادئ الابن، التصورات، الأصدقاء، الكتب، المجلات، النشرات، الجماعات التي ينتمي إليها، مع من يجلس، مع من يعظم، مع من يعتقد. يعني قد يكون الأب في غفلة عن ابنه، صدقوني، فإذا هو ينتقل من دين إلى دين، وهذا حدث. وقد يكون في غفلة عن ابنه، فإذا هو ينتقل من جهة إسلامية صحيحة إلى جهة إسلامية أخرى منحرفة في أثناء الغفلة، فلا بد من أن تلاحظ. أول شيء ينبغي أن تلاحظ الجانب الإيماني، العقيدة. هل ظنه بالله ظن حسن؟ هل يعتقد بالآخرة؟ هل يعتقد أن الدنيا دار ابتلاء أم دار جزاء؟ هل يرى الغني هو السعيد أم يرى المؤمن هو السعيد؟ الشيء الثاني أيها الإخوة، ينبغي أن يلاحظ الجانب الأخلاقي. هل يكذب الابن؟ هل يدلس؟ هل يلف ويدور؟ هل يحتال؟ ماذا يفعل؟ صادق؟ واضح؟ أم يسير سيراً منكسراً؟ واضح أم يكذب؟ واضح أم يبالغ؟ واضح أم يتملق؟ أيضاً ينبغي أن تلاحظ الجانب الأخلاقي، ولا سيما الصدق. ثم ينبغي أن تلاحظ الجانب الأخلاقي، ولا سيما الأمانة. الأمانة أيها الإخوة لا تتجزأ. يعني أعطيته مبلغاً من المال ليشتري حاجة، ينبغي أن يرد لك الباقي مهما يكن صغيراً. هذه الأمانة، تعطيه أنت المبلغ الذي تريد، ولكن إذا كلفته بعمل ينبغي أن يأتي بالحساب الدقيق وبالبقية الباقية. هل وجدته يصرف مصروفاً لم تعطيه إياه؟ قد يشتري حاجة ثمينة غالية، قد يأتي لا يأكل، كل يوم لا يأكل، طيب أين تأكل إذن؟ تناول الطعام في مطعم، أنت لم تعطيه المبلغ الذي يتيح له أن يأكل كل يوم في مطعم، معنى عنده دخل آخر، هو طالب، من أين هذا الدخل؟ هي مهمة الأب، أن يلاحظ، كل يوم يأتي ليأكل وهو جائع جداً، بقي لأيام ثلاثة لا يأكل في البيت، بقي لأيام ثلاثة يتأخر، اسأل المدرسة هل داوم؟ لعله لم يداوم. هذا الذي أتمناه. يجب أن تلاحظ الجانب الإيماني، عقيدته، أفكاره، تصوراته، حسن ظنه بالله، ينبغي أن تلاحظه. الكتب التي يستقي منها، الأشخاص الذين يأخذ منهم، الجمعيات التي ينتمي إليها. هذا الفكر الذي لم يعجبك من أين استقاه؟ من غذاه به؟ هذا الجانب الإيماني. ثم الجانب الأخلاقي، أن تلاحظ صدقه وأن تلاحظ أمانته. هل يأخذ ما ليس له؟ الشيء الثالث، ينبغي أن تلاحظ ضبطه للسانه. لو أن عنده صديق، هل في كلامه انحراف؟ هل في كلامه كلمات بذيئة؟ هل في كلامه مزاح رخيص؟ هل إذا كان يتحدث مع إخوته له كلمات لا تستعملها هذه الأسرة؟ يعني هل هو منضبط في لسانه؟ ينبغي أن تلاحظ أمانته وصدقه وضبط لسانه. الآن ينبغي أن تلاحظ إرادة ابنك، هل يستطيع أو هل يملك إرادة قوية تعينه على تطبيق ما يتعلم، أم أنه يجاملك ويتملق إليك ويثني على توجيهاتك ولا يطبقها؟ والحقيقة مع الأسف الشديد، النفاق فيما مضى كان يظهر عند الراشدين، أما الغريب الآن بدأ النفاق يظهر عند الصغار. وجدته هذا في بلاد بعيدة جدا. الابن يعرف نمط أبيه، أبو متدين، إذن يوهمه أنه يقرأ القرآن، يوهمه أنه يستقي فكرا إسلاميا من صديق له، وهو عكس ذلك. بدأ النفاق يتسرب إلى الصغار، يتملق أباه، يثني على أبيه، يصلي أمامه فقط، يوهمه أنه يحب الله، متدين وهو على النقيض من ذلك. والله أخ أطلعني على دراسة أجراها في جالية إسلامية بعيدة جدا، التقى مع الصغار وبطريقة ذكية جدا وصل إلى خبايا نفوسهم، ثم كشف أن نسبا متفاوتة بينهم، بعضهم ينحرف، بعضهم يشرب الخمر، بعضهم يدخن، بعضهم يتلقى بعض المخدرات أحيانا، بعضهم، والآباء في غفلة ولا يعلمون شيئا. لم أجد أبا أو معلما أضعف من هذا الذي ينحرف ابنه وهو لا يدري، ينحرف ابنه وهو لا يدري. والله مرة سافرت إلى الخليج، وأب كريم من أصدقائي الخلص يعني أوصاني أن أتفقد ابنه هناك. والله وصلت إلى هناك وشاهدت الذي لا يسر أبدا، غارق في المخدرات، لا يعمل إطلاقا، له صويحبات. والله لو علم الأب حال ابنه لمات من توه من شدة حرصه عليه، في غفلة. أنا أقول لكم أيها الإخوة كلاما، والله لن تسعدوا ولن تستقروا ولن تقر أعينكم إلا إن كان أولادكم كما تتمنون. وأسباب الانحراف كبيرة جدا وواسعة جدا، أسباب الانحراف في كل مكان. أقول لكم هذه الكلمة، لا يمكن أن يضبط الإنسان من خارجه الآن، أينما تحرك هناك الفساد والانحراف. لا بد من أن يضبط من داخله، لا بد من أن تقوي إيمانه، لا بد من أن تقوي خشيته من الله، لا بد من أن تقوي عقيدته أنه كلما استقام على أمر الله ارتقى عند الله، وحفظ الله له صحته ومستقبله وشبابه وعمله وما إلى ذلك. هل يضعف أمام الشهوة؟ هل تضعف إرادته أمام معصية أو شهوة يعني تسره؟ بعد أن لاحظ جانبه الإيماني، وبعد أن لاحظ جانبه الخلقي، ولا سيما الصدق والكذب وضبط العين والجوارح، لا بد من أن يلاحظ الجانب الإرادي. هل يفعل ما يعتقد؟ هل عنده إرادة على أن يطبق الذي سمعه؟ يعني ما الذي يمنع؟ وأقول لكم هذا بصراحة، أن تدخل إلى غرفة ابنك وأن تتفقد حاجاته. أنت أب، أنت أب لك مطلق الصلاحية. ماذا يقرأ؟ ماذا تحت الفراش من مجلات؟ وجدت عنده قرصا مدمجا، شاهد هذا القرص. وجدت له دفترا، انظر ماذا كتب، من يراسل، ماذا يقرأ قبل أن ينام، ماذا يعمل. يعني لا بد من أن تتفقد أحواله، كتبه، دفاتره، محفظته، خزانته، مقتنياته. يعني والله في هذين الأسبوعين عدة آباء شكوا إلى بعض المعاهد أنهم يجدون في ثنايا حاجات أولادهم أشياء لا تسر أبدا، لا تسر أبدا، أخذوها من أصدقائهم. أين الأب؟ يجب أن تكون يقظا، يقظا، واعيا، مدققا، محققا. لا ينبغي ألا تخفى عليك خافية من أحوال ابنك، لأنه ابنك. ينبغي أن تلاحظ أيضا تحصيله العلمي، تحصيله العلمي، أن تتصل بالمدرسة، علامات المذاكرات، في أي مادة مقصر. لا بد من أستاذ خاص أحيانا، أما أن تنسى أن تتابع أموره التحصيلية إلى نهاية العام حتى يقول لك المدرس والله رسب، وما في أمل أبدا بالنجاح، ومن الصعب أن تتلافى هذا الخطأ. ينبغي أن تتابع تحصيله من أول العام. لا بد من زيارات كل أسبوعين، كل شهر مرة إلى المدرسة. لا بد من أن تتصل بها. الهاتف بحل مشكلة كبيرة. اسأل المدير ليعطيك مستوى الطالب عند معلمي ولو بالهاتف. حينما يشعر الطالب أنه مراقب من أهله، والله حدثني أخ، له أخ يدرس في ألمانيا، تأتي الرسائل أنه نجح للصف الثالث والرابع والخامس، ثم فاجأهم أنه حصل على الشهادة العليا. يعني له أخ على شيء من الحكمة والذكاء، ففتح بالإنترنت هذه الجامعة، فإذا أخاه لم ينجح إطلاقاً. كل هذه الرسائل غير صحيحة، دجل بدجل. الأب يفرح ويبلغ أقرباءه أن ابني نجح الحمد لله، وهو في سذاجة وسعادة فارغة. فعن طريق المعلوماتية الإنترنت وجد أن ابنه لم ينجح. الآن قضية سهلة جدا، تفتح موقع الجامعة، قسم الطلاب، أسماء الناجحين، قد تجد أن هذا الذي أوهم أهله أنه ناجح لم ينجح. في آباء سذج، ما يقال لهم يصدقون، ثم يذيعون، ثم يبالغون، والابن غارق في المعاصي والآثام هناك، ويبتز أموال أبيه وحقوق إخوته دون أن يشعر. لا تكن ساذجا، يجب أن تدقق وأن تحقق وأن تراقب وأن تتابع. هذا الدرس هذا موضوعه، الملاحظة. يجب أن تلاحظ ثم أن تقدم ملاحظة، أن تلاحظ أحوال ابنك الإيمانية، أحوال ابنك الخلقية، أحوال ابنك الإرادية، أحوال ابنك العلمية، ثم أن توجه. يعني أحياناً يعطيك الابن معلومات كلها مغلوطة عن وضعه في المدرسة، واليوم الأستاذ بابا أثنى علي كثير وسألني مين أبوك، كله كذب، واليوم أخذت علامة تامة، واليوم سفقولي مثلاً، والأب في سذاجة مصدق وفرحان عم يحكي للناس. لو أن الأب انتقل إلى المدرسة فجأة وسأل عن علامات ابنه أخذ أصفار. أنا الذي ألاحظه أن الحقيقة تأتيهم بعد فوات الأوان. خلال سنة بأكملها لم يخطر في بال الأب أن يزور مدرسة ابنه ولا أن يسأل. ما الذي يمنع أن تأخذ هاتف أستاذ ابنك؟ الآن الحياة معقدة جدا، لكن الهاتف يحل مشكلات كثيرة. ما الذي يمنع أن تأخذ هاتف أستاذ ابنك بكل لطف، تسأله من حين لآخر عن أحواله، كيف فلان جيد، كيف انضباطه، كيف أخلاقه، كيف دراسته، كيف وظائفه، كيف تحصيله، كيف تسميعه، كيف مذاكراته. لما يشعر الطفل أن الأب يتابع، في معهدنا بفضل الله عز وجل يرسل استمارة للأب. هذه الاستمارة فيها جدول الصلاة، يجب أن يملأ الأب الأوقات التي صلاها ابنه. الأب مضطر أن يراقب ابنه، هل صلى الفجر؟ هل صلى العشاء؟ هالسبع أيام كل يوم في خمس فراغات، ثم يسأل كيف يعامل أمه وأباه، ثم يسأل كيف يعامل إخوته وأخواته، ثم يسأل هل يقدم خدمات لأسرته، ثم يسأل ما الأعمال الصالحة التي فعلها هذا الأسبوع. هذه الاستمارة ينبغي أن تكون متبادلة بين الأهل وبين المعلم. ليس هناك من عمل أعظم من أن تقدم لهذه الأمة شباباً مؤمنين صادقين متفوقين. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. مقاطع حظر التجول، والحلقة 56 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا مبارح الآيات اللي تم التدرج فيها في فرض الصيام، أولا بجعل الصيام واجب على التخيير، يعني الإنسان يستطيع يصوم أو يطعم مساكين. ثم بعد ذلك وطبعا ده كان في أيام معدودات قليلة اللي هي 3 أيام كل شهر ويوم عاشوراء. ثم بعد كده فرض صوم رمضان ودون تخيير. واقرأ معايا بقى الآية 185 اللي هنتدبرها الليلة إن شاء الله، اللي فرض فيها صيام شهر رمضان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر

0: شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. القرآن بيعطي الخيرية لكل حاجة، كل حاجة ليها علاقة بالقرآن بيجعلها خير من غيرها. شهر رمضان خير الشهور لأنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ليلة القدر خير الليالي، ليلة القدر خير من ألف شهر لأنها الليلة التي نزل فيها القرآن. جبريل الأمين خير الملائكة لأن هو الملك الذي حمل القرآن. محمد بن عبد الله سيد ولد آدم لأنه هو الإنسان اللي ربنا اصطفى لينزل عليه القرآن. وحتى في الناس العاديين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طب ليه؟ ليه القرآن فيه البركة دي كلها؟ كمل الآية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لأنه هو الهدى. هدى يعني إرشادات بتدل على الطريق الصحيح. يعني تتوقف كده بالعربية تقول معلش من فضلك أنا تايه، ممكن تهديني؟ تهديني يعني تقول لي الطريق الصحيح. يقول لك خد أول يمين والتاني شمال وبعدين خليك طوالي نفسك مسكت في الطريق السريع، ده اسمه هدى. اللي ده انت طلبت بقى من ربنا ايه في الفاتحة؟ قلت له اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انت طلبت الهدى اللي يوصلك للطريق الصحيح اللي هو الطريق المستقيم اللي هو الصراط المستقيم صراط المنعم المنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. إذن في ناس ربنا أنعم عليهم هم الأنبياء وهم الصالحين وهم المتقين، وانت طالب من ربنا وانت بتبدأ تقرأ كتابه انه يرشدك الى الهدى الى الطريق بتاعهم. فسمعت الإجابة فورا في أول البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب. القرآن ده هدى للمتقين. مش انت عايز الطريق اللي يوديك عند المتقين تمشي معاهم؟ هو ده الكتاب، ده هدى للصراط المستقيم بتاع المنعم عليهم اللي هم المتقين. يبقى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قلنا امبارح ان شرع ربنا هو افضل شرع. في شرائع، في شرائع كثيرة، في شريعة الانجلوساكسون وشريعة الشريعة الفرنسية، هذا هو افضل شرع واكمل شرع. ليه؟ لان هو الشرع الوحيد الذي لا يظلم فيه احد. في تشريعات ارضية والانسان شرع تشريعات، ومش كلها تشريعات وحشة، فيها تشريعات جميلة لكنها ليست كاملة لان كل تشريع بياخد صفة واضع التشريع. فما ما يفعله الانسان ممكن يكون جميل لو هو انسان جميل لكن مش كامل لان ما فيش انسان كامل. طيب سؤال بقى، ليه مش ممكن بالعقل كده يكون في تشريع اكثر عدلا من القرآن؟ ليه يعني مش ممكن الناس تجتهد وكل القانونيين والمشرعين اللي في الدنيا يقعدوا مع بعض ويعملوا كده مؤتمر عالمي جامد جدا وبرين ستورمينج بقى وبتاع ويطلعوا بتشريع افضل من تشريع ربنا؟ ليه؟ لا عارفين ليه؟ لان طول ما المشرع مستفيد من التشريع بتاعه لا يمكن هيبقى عادل. ما هو انسان وكاتب تشريع هيمشي عليه هو كمان فهيكتبه لصالحه. ملك هيقول لك اقعد طول عمري وورث ولادي، رئيس هيعمله لصالحه ويفضل قاعد لغايه ما يموت. هنا في اوروبا في احدى الدول عاوزين يعملوا قانون يتيح سحب الجنسيه بدون إبداء أسباب. من أي إنسان لو أبوه أو أمه مش مولودين في البلد دي؟ 6 مليون مسلم هيترموا كده بره وعمالين نكافح في القانون ده عشان ما يطلعش. هل اللي كتبوا هذا القانون منطبق عليهم ده؟ لا طبعا، كلهم أبا عن جد مولودين في البلد اللي هم عايزين يكتبوا القانون فيها، فكتبينه كده عشان يسحبوا جنسيات الآخرين. يبقى علشان التشريع يكون عادل لازم المشرع ما يكونش مستفيد منه، ما بيمشيش عليه. تشريع ربنا فقط هو المشرع الوحيد اللي بيشرع تشريع للناس، هو مش مستفيد منه، لأن المشرع مش إنسان هنا، فلا يوجد تضارب مصالح. أهو شهر رمضان ده اللي نزل فيه القرآن، نزل فيه القرآن، يعني طبعا عارفين ان هو نزل على 23 سنة، لكن نزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم بعد كده بقى من السماء الدنيا نزل منجما. منجما يعني نجوم، كل نجم، نجم يعني جزء، يعني قطعة من القرآن، يعني نزل مجزء على 23 سنة. كل نجم، كل جزء من القرآن كده، مش جزء بمعنى جزء يعني، لكن كل حتة يعني، كل كده مجموعة آيات نزلت اسمها نجم، نزل فيها بينة من بينات الهدى. اقرأ الآية: وبينات من الهدى. كل نجم عبارة عن بينة من الهدى والفرقان، لأنها تنزل الآيات دي تفرق بين الحق والباطل. كمل بقى الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب يعني إيه فمن شهد منكم الشهر فليصمه؟ يبقى الصيام رمضان خلاص فرض وأصبح فرض، فليصمه. مفيش بقى زي الآية 183: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لا خلاص، مفيش تخيير، المستطيع أو القادر هيصوم فرض. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعايز أتوقف عند دي يا جماعة، وركزوا معايا، لأن كثير ما بنرى ناس مسافرين ومرضى ومش راضين يفطروا، وبيشق على نفسهم جدا، وفاكرين إن اللي بيعملوه ده يرضي ربنا. ركز بقى وافهم، يريد الله بكم العسر ولا قال يريد الله بكم اليسر؟ طبعا قال يريد بكم اليسر، ايه قدامه. طب وقال ولا يريد بكم اليسر ولا قال ولا يريد بكم العسر؟ قال ولا يريد بكم العسر، ايه قدامنا. حلو قوي. الكلام ده جاي في سياق ايه؟ في سياق الفطر في رمضان للمسافر والمريض. يبقى لما حضرتك تصر انك تصوم وانت مريض او وانت مسافر، يبقى انت بتعسر على نفسك ولا بتيسر على نفسك؟ بتعسر على نفسك طبعا، صح؟ حلو قوي. يعني انت بتختار التعسير وبتترك التيسير، يبقى انت بتعمل ما يريده الله ولا ما لا يريده الله. بس واضحة جدا، اقرأ كده الآية بهدوء وشوف. ربنا بيقول من كان ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، يبقى يصوم بعد رمضان الكام يوم دول. يريد الله بكم اليسر، يبقى لما تيسر على نفسك هذا ما يريده الله، ولا يريد بكم العسر. خدتوا بالكم ان احنا المصيبة عندنا ان احنا كنا بنيجي على نفسنا او نبقى هنموت في السفر من العطش وهنموت، وبرضو مصرين ان احنا نفضل وفاكرين حاجة بنرضي ربنا. ربنا لا يريد ذلك بيك اصلا. كمل الآية: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. المرضى والمسافرين يفطروا ويعدوا فطر كام يوم ويكملوا العدة بتاعت أيام رمضان بعد رمضان. انت عشان تبقى عارف بتصوم في البلد اللي انت فيها وبتفطر مع البلد اللي انت فيها، بس لو عدد الايام اقل من 29 هتقضي يوم، لان الشهر العربي بقى يا 29 يا 30. حلو قوي، خلاص صمنا رمضان، يلا بقى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، عيد الفطر. ولتكبروا الله على ما يبقى احنا بنكبر الله في العيد، ليه التكبيرات؟ قبل رمضان كنا خايفين وكنا قلقانين، يا ترى هنقدر نصوم ولا لا، يا ترى هيبقى صعب ولا سهل، طيب ولو الواحد اضطر يسافر هيعمل ايه، ولو جاله مرض هيعمل ايه. مين اللي هدانا لأحكام الصيام؟ ومين هدانا لفوائد الصيام؟ ومين هدانا للحكمة من الصيام؟ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لعل قلنا تقل الترجي، لكن الله لا يرجو، يعني تكبروا الله على ما هداكم حتى يقول القائل لعلكم تشكرون، يعني الواحد يشوفكم يقول دول حقتهم بجد يشكروا الله. تمام. انا الحقيقة لسه واصل دلوقتي، مكان الانترنت فيه تعبانة جدا في المكان اللي انا فيه، انه مكان كبير قوي ودوشة كده زي ما انتم شايفين حواليا، فهتبقى الدروس بتاعتنا قصيرة شوية، درس بدرس بكرة بتكون اطول شوية، لكن ده اللي هنقدر عليه النهاردة ان شاء الله. ارجو من حضراتكم تسامحوني على ان انا اخرتكم شوية، وكمان درس يعني في الاخر طلع قصير، لكن هنتوقف هنا ليلة. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك احب الينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وآدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير،
1: وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا. بكرة إن شاء الله أيضا هنأخر ساعة، وغالبا الأيام اللي جاية دي كلها هنبقى كده. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
6: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، ذي العرش المجيد والبطش الشديد، الهادي صفوة العبيد إلى المنهج الرشيد والمسلك السديد، المنعم عليهم بعد شهادة التوحيد. والصلاة والسلام على من كانت رسالته رسالة توحيد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا بالله ورسوله ورفعوا لواء التوحيد. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعدنا أن نبدأ في هذه الحلقة مع الكلمة الأولى، كلمة التوحيد. فما فضل لا إله إلا الله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الكلمة التي هي كما قلنا أنها عنوان الإسلام،
0: نعم،
1: وعنوان هذا الدين، لها فضائل كثيرة.
0: لا، أولها أنها مفتاح الجنة كما ذكرنا.
1: نعم. هي مفتاح الجنة ومفتاح الدخول إلى الإسلام.
0: نعم.
1: فهذه الكلمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي باب الدخول إلى الإسلام، كما في الأحاديث المشهورة هي أفضل شعب الإيمان، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، فأولها وفي رواية أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه الكلمة بها يجدد الإيمان، يعني الإنسان يحتاج إلى هذه الكلمة لتفعيل حالة الإيمان في قلبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة جددوا إيمانكم، قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. الرابع أن هذه الكلمة هي من أكبر الحسنات التي تكفر بها السيئات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله سيدنا أبو ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أوصني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملت سيئة فأتبع السيئة حسنة تمحها. قال أبو ذر فقلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الحسنات. إذن هي أفضل الحسنات. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الكلمة بها هلاك الشيطان،
0: نعم،
1: وبها يعني تعزيز الإيمان عند العبد، وبها هلاك الشيطان أيضا الذي يتربص بهذا الإنسان ويتربص بدينه وإيمانه. ولذلك يقول سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما، فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون. يعني هم أهلكوا الشيطان بلا إله إلا الله. أكثر ما ينزل بالشيطان من المصائب هي قول المؤمن
0: لا إله إلا الله.
1: فإذا هذه الكلمة العظيمة التي بها كذلك تكفر الذنوب،
0: سبحان الله، وردت في سورة محمد عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله.
1: وهنا نستشعر أنه الإنسان عليه بمعرفة الله عز وجل.
0: نعم.
1: ولكن الخطاب المباشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم، لأن الحالة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس تختلف.
0: نعم.
1: فإذا هي كلمة ليست

0: مثل زبد البحر. كذلك لا إله إلا الله كلمة عظيمة لا تقوم لها السماوات والأرض. يعني لو وضعت السماوات والأرض في كفة
1: لا تزن.
0: وضعت السماوات والأرض في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة، رجحت بهن لا إله إلا الله، كما في الحديث، وهذا حديث صحيح، أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل العباد يقولونها. يعني هذه الكلمة معروفة لدى الجميع.
1: يريد شيئا خاصا.
0: قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب إنما أريد شيئا أختص به وحدي، يعني يكون خصوصية. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فإذا هذه الكلمة ينبغي الإنسان المسلم أن يستشعر عظمة هذه الكلمة حتى يلهج بها ويتفاعل معها، وتكون هذه الكلمة هي التي إذا سكنت في القلب أثمرت على سائر الجوارح بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: وتذكرنا أيضا بحديث البطاقة.
0: لا شك أن الإنسان حينما ترجح السيئات وحينما يؤتى بالبطاقة التي كتب عليها لا إله إلا الله فتطيش الصحف. لا إله إلا الله هي أفضل الذكر الذي يقوم به العبد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله.
1: الملاحظ أنها بدأت بالنفي ثم أثبتت.
0: نعم. معاني لا إله إلا الله كما ذكر العلماء، هناك رسالة عظيمة ولكنها ثقيلة بعض الشيء.
1: من أين؟
0: على الثقيلة في
1: اللغة،
0: في من حيث اللغة ومن حيث المعاني الكلامية، ولكن فيها معاني روحانية سامية إذا صبر الإنسان. وهي معنى لا إله إلا الله للإمام الزركشي رحمه الله تعالى. كذلك رسالة أخرى عن فضل لا إله إلا الله للعلامة المقدسي. طبعا كلا الرسالتين، الرسالة الأولى مطبوعة في دار البشائر، والرسالة الأخرى أظن إذا لم تكن في دار البشائر في دار القلم. كذلك هناك للعلامة الصالح المبارك الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فضائلها، معانيها، شواهدها، مشاهدها، مطالبها. هذا كتاب كذلك ممكن إنسان أن يعيش في دائرة هذا المعنى أو هذا الأمر الذي يجعل الإيمان يستوطن في قلب الإنسان ويعيش في بحبوحة من الإيمان والتألق بإذن الله سبحانه وتعالى. المعاني كما قلنا للا إله إلا الله
1: لا تحصى ولا تعد،
0: لا تحصى ولا تعد، ولكن الإنسان طبعا هو لفظ الجلالة الذي هو كما تحدثنا هو الاسم العلم على الذات الإلهية العلية المعبودة بحق. نعم، هذا الاسم طبعا العلماء اختلفوا في العلم وفي المعارف، ما هو أعرف المعارف، واختلفوا في هذا بين أهل اللغة على مسائل، وخصوصا الكوفيين لهم مذهب والبصريين لهم مذهب. لكن سيبويه قال: كل هذا الخلاف في غير هذا الاسم، لأن اسم الله هو أعرف المعارف. ولذلك قالوا أن سيبويه رؤية في المنام وهو منعم بحالة عظيمة جدا، فسئل عن ذلك قال بقولي أن هذا الاسم هو أعرف المعارف. يعني كأنما ليس هناك شيء أعرف من هذا الاسم. وهذا الاسم له خصوصيات كثيرة، ولو دخلنا به قد يطول الأمر جدا. ولكن كما قلت في هذه الكتب قد يجد إنسان، وهناك كتاب للإمام ابن عطاء الله السكندري عن هذا الاسم بالذات، عن هذا الاسم المفرد، وعن أسرار هذا الاسم وعن معاني هذا الاسم. هذا الاسم من خصائصه أنه يدل على الذات في كل أحواله. فالله يدل على الذات، ولو أن الإنسان حذف الألف يبقى لله فيدله، ولو حذفت اللام لبقي له يدل على الذات، ولو حذفت اللام هو فيبقى يدل. فهذا الاسم له أسرار كثيرة ذكرها ابن عطاء الله.
1: تحت عنوان أسرار كلمة الله أم ماذا؟
0: الكتاب اسمه الاسم المفرد. فهو مطبوع، هذا موجود في دار الكتب العلمية، طبع هذا الكتاب مطبوع قديما وطبع الآن حديثا وتوسع، ولا شك

0: كأن ابن عطاء الله هو من خير من يعيش مع هذه الأسماء، هو ابن عطاء الله وهو أعطي من عطاءات الله عز وجل،
1: كان لاسمه نصيب كبير.
0: نعم، فطبعا العقيدة الإسلامية، كل العقيدة الإسلامية هي من معاني لا إله إلا الله. لو أردنا أن نتوسع في هذا الأمر لطال، أو نتحدث عن فضائل هذه الكلمة لطال بنا الحديث طويلا، لكن الأمر الذي ينبغي أن نتحدث عنه أو أن نقوم به مسألة العقيدة. أولا أن يعرف الإنسان المسلم ما معنى العقيدة.
1: أشرنا في الحلقة الماضية إلى أنه يقول أنها ترجمت عقيدة أهل السنة والجماعة في كلمتي الشهادة.
0: نعم، هي ترجمة أهل السنة عقيدة أهل السنة. ما معنى العقيدة؟
1: نعم.
0: يعني الإنسان المؤمن ينبغي أن يفطن إلى معنى العقيدة حتى ينظر أين هو من هذا الاعتقاد.
1: صح.
0: العقيدة هي الأمور التي يجب أن يصدق بها قلبك وتطمئن إليها نفسك وتكون يقينا عندك لا يمازجه ريب ولا يخالطه شك.
1: الله.
0: هنا الإنسان يستشعر، إذن ينبغي أن ينتقل من حالات، الحالة الأولى من حالة التقليد الذي قد يطرأ عليه الشك، لأنه ينبغي أن نسند هذا الاعتقاد بشواهد تمكن هذا الإيمان في القلب، بحيث أن هذا الإيمان، لأن العقيدة هي الجزم، هي الاعتقاد الجازم. وهذا الاعتقاد الجازم لن يكون من السهولة بمكان إلا إذا أن الإنسان أصل هذا الإيمان بدلائل تثبت وتعزز هذا الإيمان في شغاف قلب هذا الإنسان حتى يكون مؤمنا حقا. ولذلك أصناف الناس في الاعتقاد تتفاوت. وفي الحقيقة أن الإنسان الذي ينتقل من حالة الجزم المؤكد إلى حالة دون ذلك هو في الحقيقة ليس من أهل الاعتقاد، لأن الاعتقاد هو كما قلنا هو الأمر الجازم الذي يكون جازما،
1: وهذا متردد،
0: لا يقبل التردد.
1: نعم.
0: لكن الناس في قوة هذا الاعتقاد قد يتفاوتون إلى أقسام عديدة بحسب وضوح الأدلة، بحسب ما يتوفر لهم، بحسب ما ينطلق في التفكر في آلاء الله عز وجل بما يعود عليهم بتعزيز هذا الإيمان وهذا الاعتقاد. لو أن مثلا رجلا سمع بوجود بلد من البلدان،
1: نعم،
0: الهند مثلا أو أي بلد آخر، سمع أن هناك بلد يقال لها الهند من رجل معين، وهذا الرجل لو كان معروف بالكذب فإنه قد لا يصدق، لكن لو أن هذا الرجل غير معروف بالكذب يصدق هذا الإنسان، ولكن اعتقاده يبحث، لم يكتمل. فإذا سمع هذا الخبر من عدة رجال تعزز هذا الاعتقاد وزادت هذه الثقة. وإذا كان هذا الإنسان بعد ذلك رأى صور فوتوغرافية مثلا لهذا البلد، أصبح هذا عنده من الاعتقاد بحيث يتمكن من قلبه. وإذا يعني يصبح الشك،
1: رحل إلى الهند مثلا،
0: نعم، يصبح الشك أمرا عسيرا.
1: نعم.
0: على هذا الإنسان الذي سمع من عدة أناس
1: صورة،
0: ثم شاهد صورا، ثم بعد ذلك سافر هذا الإنسان إلى هذا البلد وظهرت أعلامه، ظهرت بشائره، ثم خاض في شوارعه في أسواقه ورأى رأي العين. هل يمكن هذا الإنسان بعد ذلك أن يشك؟
1: لا
0: يمكن. ترسخت في نفسه هذه العقيدة رسوخا قويا، يصبح من المستحيل لو عاد إلى بلده وأنكر الناس وجود هذا البلد
1: هو لا ينكر،
0: لأن هذا الأمر أصبح متأصل في نفسه، وأصبح يعني أصبحت جذور هذا الأمر متشعبة في أنحاء نفسه بحيث لا يمكن اقتلاعها بسهولة. من هنا الناس أمام مسألة العقيدة أصناف، منهم من تلقى هذه العقيدة تلقيا، يعني ولد من أبوين مسلمين فهو مسلم
1: يعني،
0: بالفطرة أو بالتلقي، هكذا، فهو بالتخليل اعتقاده هذا، اعتقد هذا الأمر اعتقادا عاديا من خلال العادة، وهذا لا يؤمن عليه أن يتشكى. ولذلك لابد أن يعزز هذا الإيمان، أن يرتقي من حالة التقليد إلى حالة التفكر، إلى حالة التأمل، إلى حالة الدراسة والعلم، حتى يعزز هذا الإيمان ويثبت هذا الإيمان، فهو عرضة لأن يتشكك. فمن هؤلاء الناس من ربما تعرض له الشبهات فينحرف والعياذ بالله. ومنهم من ينظر ويتفكر فيزداد إيمانا ويقوى اليقين عنده بهذا الاعتقاد، ومنهم من يعمل النظر ويعمل الفكر ويقوم بالعبادة فتتأصل في نفسه هذه العقيدة. وهؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بأنه زادهم هدى وآتاهم تقواهم، هؤلاء الناس يعني هم الأقوى في أمر العقيدة.
1: يعني على هذا من يرتد عن دين الله والعياذ بالله هو إنسان لم تكن عنده عقيدة ثابتة متجذرة.
0: لا شك، أنا أقول أن الإنسان دائما غالب هؤلاء الناس الذين ينحرفون من إطار العقيدة الصحيحة والإسلام الذي هو الدستور والمنهج المتكامل إلى أفكار أخرى، أقول هؤلاء جهلوا أصلا حقيقة الإيمان.
1: نعم.
0: وهؤلاء من أهل الإيمان التقليدي والإيمان الذي جاءهم بالتقليد والوراثة، لم يتعبوا عليه، لم يعملوا الفكرة من أجله، لم يتفكروا في دلائله، ولذلك لم يتعزز في نفوسهم. هؤلاء الناس قد ينفق الساعات الطويلة على دراسة فكرة كانت هنا أو هناك، ولم يتناول كتابا عن دلائل التوحيد مثلا.
1: نعم.
0: فهذا الإنسان، ولذلك يقول أنا اخترت هذا المنهج، اخترت هذا المنهج
1: بناء على ماذا؟
0: مقابل ما عندك من فراغ وليس ما عندك من إيمان، لأنك أصلا لم تقرأ عن دلائل الإيمان شيئا آخر.
1: لأن الكأس الفارغ يملأ بأي شيء؟
0: يملأ بأي شيء. لو كان الكأس قد ملئ بالإيمان لما استوعب معه شيئا آخر. فمن هنا الإنسان يعلم أن هذا الأمر أمر العقيدة، الناس فيه على درجات. وللأسف الإنسان قد يحتاج أحيانا أن يستمع إلى أقوال أناس يعني استسلموا، يعني الإيمان هو أصلا مركوز في الفطرة الإنسانية.
1: نعم.
0: وهذا الإيمان اهتدى له بعض الناس من الذين درسوا في العلوم الكونية، فوصلوا إلى هذه الفطرة التي هي عندهم في الأصل والتي تراكمت عليها الغشاوات.
1: نعم.
0: وحجبت هذه الفطرة عن أن تؤدي دورها.
1: نعم.
0: وحجبناها بالشبه، حجبناها بأشياء كثيرة، حجبناها
1: بالتربية،
0: بالأهواء.
1: نعم.
0: وبالتربية التي يعني هي جزء من المؤامرة على عقيدة الأمة وإيمان الأمة. هؤلاء الناس للأسف عادوا بعد مسيرة طويلة ليكتشفوا أن الحق في نداء هذا الفطرة الذي ما زال بصوت خافت ينبعث من داخله، فعادوا يقرون وعادوا يكشفون هذه الغشاوات مرة جديدة عن هذه الفطرة ويبينون أن
1: إذن كتبوا عن هذه التجربة،
0: كتبوا وتحدثوا، وما كنا بحاجة لذلك بعد أن بيّن الله عز وجل وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الناس من يحتاج لأن يسمع من هؤلاء الناس الذين خذعنا نحن ببعض مظاهر الحضارة عندهم.
1: نعم.
0: وغفلنا عن جذور هذه الحضارة التي هي نابعة من أصل الفطرة.
1: نعم. إذن في حلقة الغد إن شاء الله نبدأ بالكلمة الأولى وما يليها من أمور عقدية
0: إن شاء الله.
1: إلى اللقاء في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن إعراضهم وتكذيبهم واستهزاءهم لا يفيد، لأنه سيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، وأيضا فلن نؤخر الإنذار إلى مجيء شيء بعد الآن، ولكن نقول لهم ما حدث قبل الآن، وعدد لهم ما أحدثه الحق سبحانه وتعالى في الأمم التي جاءها رسل فكذبوا هؤلاء الرسل فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى إن إعراض هؤلاء وتكذيب هؤلاء واستهزاء هؤلاء لا يمت إلى حقيقة أمرك ولا إلى حق القرآن من شيء، وإنما هو العناد الذي يمثله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، بدليل أن الحق يقول: ولو نزلنا عليك كتابا، يعني زي القرآن أو في قرطاس مكتوب في ورقة أو من المحس المشاهد، فلمسوه بأيديهم لكان برضو الكلام اللي هو حصل منهم الآن هيحصل، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. طب ما هو قال، ما هم طلبوا، ما قال لو الله سبحانه وتعالى يقول لو قالوا، ما هو ما قالوا برضه حتى تنزل علينا كتابا إيه نقرأه، ومش تنزل، مش ينزل عليك أنت، لا يجي لنا إحنا يقول لنا من فضلك آمنوا بمحمد حتى تنزل علينا كتابا إيه نقرأه. ولذلك كان رد، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وهو أنا بقترح الآيات، ده اللي بيبعث الآيات ربي وربكم، أنا ماليش علاقة، أنا مستقبل فقط، ماليش لا اقتراح ولا أي حاجة. فبيقول لو أننا أنزلنا زي ما هم عايزين كتاب في قرطاس في ورق فلمسوه بأيديهم. طب أنزلنا كتابا في قرطاس، ده مجال رؤية العين، نزل كتاب وقرطاس من السماء، دي مجر رؤية ايه العين. كلمة فلمسوه بأيديهم، ام قال لك لان من الجائز ان يكون منهم عمي لا يرون الكتاب وهو نازل، فجاب الحكاية او الحصة للكل يشترك فيه يلمسوه بأيديهم فلمسوه بأيديهم.

ايه بقى يقولوا ايه يردوا يقولوا ايه. شوف الرد اللي احنا بنقول عليه الرد له عاقل وله رد حكيم، ولا رد يتناسب مع القوم الذين عرفوا بالبلاغة وبالفصاحة وبحسن القول وصياغته. يقول ان هذا الا سحر مبين. الله، بعد كده يقولوا سحر مبين. طب يا سيدي السحر يعني ايه؟ أم قال لك ده هو بيسحر الناس، واحنا ردنا على الحكايه دي من ابلغ رد في اخسر كلمه. قلت طيب ما دام هو بيسحر الناس ما سحركوش انتوا ليه؟ اشمعنى انتوا اللي استعصيتوا على السحر؟ وهل للمسحور عمل مع الساحر؟ ما دام بيسحر طب ما كان يسحركم تروح ليه؟ بقاءكم على المعارضه والعناد ده دليل من الحق سبحانه وتعالى على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل تمويه بحيث يغش الأبصار، وإلا كان غش أبصار مين؟ أبصار الجميع. ومن العجيب إنهم هم وهم أبصر الناس بالفن القول، ومن أجل ذلك جاء القرآن معجزة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم نبغين في الأداء ونبغين في البلاغة ومش فالحين إلا في الحكاية دي. يبقى اللي فالح في الحكايه دي يبقى يعرفه جيدا الفصل بين فنون القول، يعرف الفصل بين الخطابه والفصل بين الكتابه والفصل بين النثر والفصل بين الشعر والفصل بين المزجوع والفصل بين المرسل، يعني يبقى صنعته بقى الكلام. ومع ذلك يلخبطه، مره يقولوا ساحر نرد عليه، ومره يقولوا كلام كهان، طب هاتوا كلام الكهان وشوفوه مع كلام طب كلام مجنون، طب المجنون ده يجيب كلام ينسجم مع بعضه؟ ما يجيبش كلام ينسجم مع بعض، المجنون ده يقطر فيجيب كلمه من الشام وكلمه من ايه؟ ما ينفعش. ولذلك لما ربنا بيقوله انك لمجنون قال له ده انت على خلق عظيم، والخلق العظيم هو استقبال الاحداث بملكات متساويه مش متعانده ولا يصنعها الا عاقل. وما دام هو انت لك خلق عظيم وهم شاهدين بيه، الخلق العظيم ده يجي من مجنون ازاي؟ شوف الرد جاي منين؟ لان معنى خلق عظيم يعني ايه؟ يعني ملكاته متسانده ليست متعارضة ولا يصدر عنها إلا كل شيء يتصف بالسلامة والصلاح والخير. يبقى دي يبقى شغل مجانين، ما هو شغل يبقى مجنون مش نفع، ساحر مش نفع، كذاب انتوا بتقولوا عليه أمين. الله، يبقى إذا المسألة مش نفع بلاش إلا وصلنا ده وقولوا إن احنا عايزين نكفر وبس، هتقع من أصرها كده وقولوا نكفر وخلاص. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. سحر بين شامل، نقول له بقاءكم كافرين يبقى له سحر بين ولا إيه ولا شامل. وقالوا برضو تمحيكة أخرى من تمحيكم، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا يعني كما يقترحون لقضي الأمر ثم لا ينظرون. طب ايه ملك يعني؟ الملك جنس من خلق الله غيب لا نؤمن به الا لان الله الذي امنا به قال ان لي ملائكه، زي ما قال فيه جن وهم مستورون عنا، قال فيه ملائكه، فيه ملائكه نقول له خلاص احنا امنا بان فيه ملائكه. قولهم لولا انزل عليه ملك يبقوا فاهمين ان فيه ملائكه، وفهمين ان فيه ملائكة دي جاية منين؟ ده المسألة ماهيش حسية. الله، ده المسألة الملك دي غيب وعرفته دي منين؟ مما يدل على ان لهم آثار من منطق السماء ظلت موروثة عندهم وسرقت نفسهم وقالوا عليهم ملك. طب وانتوا ايه اللي عرفكم ملك؟ ده الملك ده لو كان امر حسي كنا نقول عرفتوه، انما ده امر غيبي. يبقى دليل على ايه؟ على أن دي من رواسب الدين السابق اللي هو دين إبراهيم ودين إسماعيل، وبقي في نفوسهم ما مسوش التغيير، لأن دي مسألة ما تهمش السياد، مسألة ما تهمش السياد. طيب لما ينزل ملك قال لك أحنا لو أجبناهم إلى ما طلبوا وأنزلنا ملك لقضي الأمر. إيه قضي الأمر؟ يعني انتهت المشكلة إزاي؟ أم قال لك لأن السوابق دلت على أن القوم إن اقترحوا آية على رسول ثم أجابهم الله إلى الآية فكذبوا يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. يبقى لو نزلنا ملك وكذبوا بقى بعد كده يبقى لقضي الأمر.
لقضي الأمر بدون إمهال ثم لا ينظرون لا إيه لا يمهل. أو لقضي الأمر لأن الملك لو تجلى وظهر على طبيعته ما تحملته كياناتهم البشرية. ساعة ما يظهر الملك على حقيقته ما تحملتوش كياناته البشرية. إذا كان الملك بآثاره الدافعة ومع أنه لا يزال غير، لما أول ما نزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل في رسول الله ما فعل، مع أنه إيه ما ظهرش إلا أثره بس، عمله مع رسول الله مش فقول فضمني حتى بلغ مني الجهد وما رأش حاجة ضمته، وإن جبينه لا يتفصد عرقا، وبعدين ذهب وقال زملوني دسروني، وبعدين ربنا قال له ايه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الله، إذن مسألة عملية مع أنه ما تجلش له بالحقيقة الملكية. ليه؟ أم قال لك لأن فيه فرق بين البنيان البشري والبنيان الملكي. البنيان البشري ده يستقبل الأشياء المادية التي تناسب تكوينه، فإن جاءت له طاقة أعلى منه ما يمكنش، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال له موسى أرني إيه؟ أنظر إليك، قال له إيه؟ قال له لن تراني. لن تراني مش لن أرى، لا لن تراني، يبقى مش المنع من عندني أنني ما أراش، إنما أنت ما عندكش قدرة أنك أنت تراني، ما عندكش، علشان لو قال لن أرى كنا نقول الوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما عند ربنا قال لن أرى خلاص. قال لك لا، المنع منك أنت، الاستقبال بتاعك ما ينفعش وياي، ما هوش قوي علي وعلى ايه، يلا نعمل التجربة. فلما تجلى ربه للجبل، الله، تجلى ربه للجبل جعله، شوف الجبل المتماسك الصلب ومن تجلى الله عليه جعله ايه دكة. طب وموسي مما يدل على انه تجلى الحق للجبل وما تجلش على موسي، فالجبل اندك، وبعدين موسى لما شاف الجبل اندك خر مصعوق، نقول له يا اخي اذا كنت صعقت من رؤية من تجلى عليه الحق فكيف تصبر على ان يتجلى عليك الحق؟ ده انت بنيانك ما قدرش انه يشوف اللي تجلى عليه الحق. مش هنقول ربنا تجلى عليكم على الجبل، لا، هو تجلى على ايه؟ فلما تجلى ربه ايه للجبل جعله دكة، وبعدين وخر موسى صاعقا. يقول له يا سيدي موسى خر صاعقا لأنه رأى المتجلى عليه من الله، فاللي يبقى مصعوق من رؤية المتجلى عليه أيمكنه أن يستقبل رؤية المتجلي؟ يبقى ما ينفعش. إذن كل تكوين له استقبال لأشياء تناسبه، وإحنا ضربنا مثل لهذا في دنيانا العملية، دنيانا العلمية الميكانيكية. قلنا الإنسان مثلا لما يدخل الكهرباء في البيت وبعدين عايز ينام عايز ياخد قانون الظلمة لينتفع به، يطفي النور، أطفئ المصابيح. ليه؟ لأنه هو ربنا امتن علينا بأنه خلق النور بس ولا خلق الظلام راقة؟ يا سلام، أكن الظلام نعمة زي النور تمام، بس ده له مهمة وده له إيه؟ فاللي بيقولوا بقى الحضارة والدنيا والضوء يبقى طوالي كده، نقول لهم يا ناس خدوا برضو نعمة الظلام، ما تاخدوش نعمة الضوء كلها، خدوا نعمة الظلام أيضا عشان إيه؟ أعصابك تهدي ونفسك تسكن وتبقى كده تقوم الصبحية عندك نشاط. ليه؟ لأن الضوء له إشعاعاته وزبزباته وهيقعد يعمل الظلام. طيب إحنا بقى لما نيجي بالليل ننام بنطفي، وعايزين نصحى بالليل لأي غرض من الأغراض، لحاجة أقضيها، وتبقى الدنيا بقى ضلما، نقوم نكسر الإيه، نطلطش فيه ده ونوقع ده ونعمل ده، فبيعملوا إيه حاجة اسمها الوناسة. عارفين الوناسة السهاري؟ الوناسة السهاري دي يدوب تضوء ضوء خفيف يدوب يدلك على مكان مفتاح النور، مش كده اللي بيحصل؟ لما يجي الراجل بتاع الكهرباء يركب لك دي، ما يقدرش يركبها على تيار البيت ابدا، ان ركبها على تيار البيت تعمل ايه؟ تتحرق على طول. يوم يعمل ايه؟ بيسموه ترانس ايه؟ فرن، ياخد من القوي ايه ويدي للضعيف، لان الضعيف ده ما يقدرش ياخد من القوي. كذلك الانسان ضعيف ما يقدرش ياخد من الله مباشره،
يوم يعمل بينه وسائط، ومش وسائط واحد، يعمل وسيط من الملك، والملك يجي لمصطفى من الخلق. شوف ازاي كم مرحلة عشان يقدر ايه يقدر يدين ونقدر ايه نتحمله. فهم من تغفلهم قالوا ايه، تشرحها آية تانية في القرآن، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا، ايه اللي منعهم من الايمان؟ الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. الله، فانتم بتاخدوا على ربنا ان بعث لكم الرسول من البشر؟ ده لو بعث لكم رسول من غير البشر كفيه دي اللي تتاخد تقول ازاي بعث لنا رسول من غير البشر. ليه؟ ام قال لك لان الرسول مفروض فيه بلاغ واسوه سلوك، بلاغ بيبلغ منهج ويطبقه على ايه؟ على نفسه. يوم لما يبقى ملك ويجي يطبق ده على نفسه يبقى أسوة لنا احنا؟ والله إن عمل خير نقول له ها انت تعمله لانك ملك، انما احنا ما نقدرش. تبقى ما تنفعش الأسوة ولا تنفع. يبقى اذا لو انه عمله ملك كان يبقى الرد جاهز ولا لا؟ كان يبقى الرد جاهز. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. قل ردا عليهم لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يبقى لازم في الرسول يكون متحد مع مين؟ مع المرسل اليه في الجنس حتى يصح ان يكون ايه؟ ان يكون اسوة. ولذلك دي بتبطل الوهية عيسى او بنوة الاله، لان عيسى لما يقول لهم اعملوا زي علشان ابقى وعشان تبقوا عشان نقول ما نقدرش، بقى احنا هنقدر نبقى في خلق الاله؟ هذا معقول؟ دي مش معقول. يبقى الاسوة ما تنفعش ولا تنفع؟ يبقى ما تنفعش خالص. وقالوا لولا انزل عليه ملك، اشعاعات واشراقات الملك لانهم مش معدين لاستقبال مثل هذا وتنتهي المساله، او لانهم جاءت لهم الايه التي اقترحوها. والعاده انه اذا جاءت الايه التي يقترحونها ولم يؤمنوا يبقى ربنا ايه؟ ياخذهم. افتراضا عايزين نعمله ملك، ولو جعلناه ملكا نجيبه على حقيقته ما تقدروش تستقبلوه، يبقى لازم نخليه يخلع عليه صفة بشر، يخلع عليه صفة ايه؟ بشر. ازاي؟ طيب هل اتاك حديث ضيف ايه؟ ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلام. دخلوا رجالة ولا مش رجالة؟ يبقى الملائكة ما جوش على صورتهم الحقيقية، بل جم على صورة مين؟ على صورة رجال. ولذلك ابراهيم فيه منهم رجالة مش كده ولا لا؟ مع الأول. طيب ستنا مريم مش فتمثل لها بشرا سويا، ولا جالها جبريل على حقيقته؟ ما جالهاش على حقيقته. طب ده امتنان الله على رسوله ان هو اداله فرصة ان يرى جبريل على حقيقته مرتين اثنين بس. ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة الايه المنتهى، عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما ايه، وبقى كله يتجلى له في صفة مين؟ في صفة دحية الكلبي، في صفة رجل مسافر جاي عليه غبار السفر زي حديث الإسلام والإيمان وهو إلى آخره. يبقى لازم الملك يتمثل في صورة مين؟ في صورة بشر علشان ممكن إننا نشوفه. طب لو جه في صورة بشر نبقى نقدر نثبت إنه ملك إزاي بقى؟ ما تجيش برضه. ولو جعلناه ملكا لجعلناه. طب ولما يجي رجل إيه اللي هيقول لنا بقى إن ده ملك؟ يبقى ما تنفعش الايه، تنفعش الحكايه. وقالوا لولا انزل عليه ملك، ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وما دام جعلناه رجل يبقى اللبس موجود ولا لا؟ يبقى اللبس هو موجود. ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يختلط الامر عليهم برضه. وبعد ذلك يسلي الحق سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم زي ما فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إن نسخر منكم كما إيه؟ كما تسخرون. قل يا محمد إن أردتم تصديق ذلك ومعرفة ما الذي حدث للأمم المكذبة لرسلهم اجعلهم يسيروا في الأرض. لو ساروا في الأرض يعرفهم إيه العاقبة التي حدثت. قل سيروا في الأرض
ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. احنا قلنا زمان لو نظرت إلى الأداء القرآني في قول الحق قل سيروا ولا سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، احنا بنفهم ان السير على ايه؟ على الأرض. لكن الأداء القرآني ما جابش على أبدا، انما قال ايه؟ سيروا فيها، قل سيروا في الأرض. معنى سيروا في الأرض يعني يبقى الأرض ايه؟ ظرف. وما تسير كده تبقى انت مظروف في الأرض. الماء في الكوب، يبقى الماء يبقى ايه؟ محصورة في قلب الكوب. سير في الأرض تبقى انت محصور في ايه؟ محصور في الأرض. طبعا كنا بناخدها زمان باننا بنقول الأرض مكان عام، وده احنا بنسير فيها وخدناها على قد هذا المعنى، انما ما كناش عرفنا بعدين ان الارض كورة وان الارض معلقة في الهواء وان الهواء اللي بيحيط بالارض ده من جنس من الارض. ليه؟ ام قال لان لما بقول وقدر فيها اقواتها، واول الاقوات في الارض الهواء، اول الاقوات ايه؟ لاننا قلنا زمان الاقوات يا طعام ايه؟ يا شراب ايه؟ يا هواء. بالله تصبر على الطعام قد ايه؟ اصبر شهر. تصبر على المية قد ايه؟ من 3 أيام لعشرة حسب المية اللي عندك. وتصبر على الهواء قد ايه؟ ولا لحظة. يبقى اذا الهواء اول شيء من مقومات الحياة، ولذلك لا يملكه الله لاحد ابدا. والا الواحد غضب على واحد ويحبس عنه شوية الهواء قبل ما يرضى يكون فطر، مات، انتهت المسألة. طيب يبقى إذن الهوى ده من الأرض، ما دام قدر فيها أقواتها، وأول الأقوات إيه؟ يبقى قدر فيها أقواتها، يبقى الكود ده الهوى من جنس مين؟ من الأرض. يبقى أنت لما بتسير والهوى فوقك تبقى أنت سير فيها ولا مش فيها؟ تبقى أنت سير فيها. يبقى ده إعجاز أدائي في القرآن الإيه؟ المرة تلاقي القرآن يقول لك قل سيروا في الأرض فانظروا، وأسلوب آخر يقول زي اللي هنا قل سيروا في الأرض ثم انظروا. ايه الفرق بين الاثنين؟ احنا نعرف الفي من حروف العطف وثم من حروف العطف، بس احنا عايزين وواو من حروف العطف. الواو بيقولوا لمطلق الجمع، لمطلق لا بتجيب ده الاول ولا الاخر ولا مع جاءني زيد وعمر، هم جم ليا اشتركوا في الايه؟ في المجيء ليا، انما جم ويا بعض جايز. جه ده قبل ده جاهز، التاني قبل الاول جاهز، ما بيبحث في الحكايه دي خالص. انما جاءني زيد فعمر، يبقى مين اللي جه الاول؟ زيد. وبعدين جه مين؟ جاءني زيد ثم عمر، يبقى برضو عمر اللي جه بعدين. طب وايه الفرق بين الفه وبين ثم؟ قال لك جاءني زيد فعمر، يبقى عمر جه في رجله في كعبه على طول، انما ثم قعد مده دكه كده وبعدين دكه جه. فهمنا دي؟ يبقى في ترتيب وتعقيب يعني على طول، وفي ترتيب وتراخي يعني فيه مدة. لما يقول قل سيروا فانظروا غير أسلوب قل سيروا ثم انظروا. لما يقول سيروا فانظروا فكأن النظر هو المراد من السير، بمجرد ما تسير انظر شوف الحكاية دي واعتبر، يبقى دي سير الاعتبار. إنما قل سيروا في الأرض ثم انظروا أنا لا أمنع أن تضرب في الأرض للتجارة للزراعة للقاء أحد للفسحة، إنما ما تنساش وانت في الحكاية دي برضو انك تعمل ايه؟ انك انت برضو تتفكر وتتعمل مش عارف ايه. يبقى إذا نوع السير نوعان، نوع المقصود منه الاعتبار فقط، ولذلك السائحون اللي بيتنقل من ده عشان يشوف العبرة هنا ويشوف العبرة هنا ويشوف العبرة هنا، ولذلك مرتبة من مراتب الايه؟ اليقين والرياضة. وسير في الارض للمصلحة. ام قال لك برضو لما تسير في الارض للمصلحة ما تنساش انت ايه؟ انك تاخد العبرة من ضمن المصلحة. قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طيب هو قال ما قالش ليه قل سيروا في الارض فانظروا؟ أم قال لك ده معصلة جين، هو هيقول لهم ما تسيروش إلا عشان النظر؟ قال لهم بس برضو خدوا تجارتكم لرحلة الشام ولرحلة اليمن ومش عارف ايه، بس يعني ابقوا بصوا بصة كده. ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين
قل صلى الله عليه وسلم لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. أكن الحق سبحانه وتعالى علمه السؤال واداله الجواب. ما قال له ما تقولش قل لمن، ما تنتظر انهم يقولوا، انا هقول الجواب. ليه؟ لان لما يقعدوا يديروا كل عقولهم وكل افكارهم والسنتهم مش هيجدوا الا انها لله. قل لمن ما في السماوات والارض، ما انتظرش علشان لما ناخد الجواب منه. قال لك وبعدين قل لهم لله. لن يستطيع واحد ان ايه، ولا ان سالتهم من خلقهم ايه، ما يقولوا ايه، من رب السماوات لا يقولون ايه. اذن في اسئله جوابها متعين، وما دام الجواب متعين يعني لا اختلاف فيه عند ايه احد. ولذلك لما انت تسرعهم كده تقول المين عمل كده ما يجدش. ليه؟ لان الكذب عايز تحضير ازدواجي، لان الكذب عايز تحضير ازدواجي، لان فيه وقائع بتربط الواحد. عايز يجي عقل يقول لا شيل دي بلاشها ما تقولهاش، اهي بلاشها ما تقولهاش، دي عايزه عمليه عقليه ولا مش عايزه عمليه عقليه؟ عايزه عمليه عقليه. ولذلك هو يقولك مثلا الكمبيوتر ياسر لما يكذبش، ما يخبت انه ما يكذبش، لكن العقل البشري بقى يقولك لا دي دكن دي بلاشها دي وهدي، يبقى دليل على ان فيه ايه. انما دوك ما يقدرش الا هي كده زي ما تملاه. قل لله ازاي؟ ام قال لك لان الانسان لا يغتر بما لذاته فيه اختيار، انما يجب ان ينظر لما لذاته فيه اضطرار. انت مختار تلبس جلابيه بيضاء ولا تلبس جلابيه حمراء ولا تلبس جلابيه خضراء، تفصلها بياقه زي دي كده ولا منحنة مش عارف ايه، انت تجيبها صوف تجيبها قطن تجيبها مش عارف ايه، مختار. انما بتيجي لك حاجات اختيارك ملوش ابدا، تقع عليك الاحداث هكذا. الله، ما دام تقع علي الاحداث هكذا بدون اختيار مني، بدليل انها تقع علي احداث تكرهها نفسي، طب انا مختار هجيب اللي على كيفي. انما اللي يجي مش على كيفي ده يبقى جه غصب عني. معنى جه غصب عني يعني ايه؟ يعني اني مقهور عليه. مقهور عليه يبقى فيه قوة أكبر مني عمالة تفرض علي أشياء، ولذلك قلنا فعال لما يريد يحكم ما يريد. ده هو فسح لك زاوية في حياتك للاختيار بس عشان التكليف، إنما باقي الحاجات كلها إيه؟ باقي الحاجات كلها أنت محكوم بها. يبقى كله لمين؟ لله. وقال لك إزاي؟ قال لك كل حركة لك في الوجود تقع منك هي ثلث ما أنت معرض له، لأن اللي يحدث لك حرك شيء يقع عليك وشيء يقع فيك أي في داخلك وشيء يقع منك، يبقى كم حاجة؟ فلا، اللي يقع عليك ده مالكش في اختيار. طب واللي بيقع فيك في داخلك ده برضو مالكش في اختيار. اما انا اللي اختيار في اللي يقع مني، يبقى تلك ايه؟ تلك الحركات اللي انت بتتعرض لها، اتنين مالكش فيهم اختيار وواحده لك فيها ايه اختيار. وهل اللي لك فيها اختيار دي بتظل معك؟ ام قال لك لا، ده محكومه بقوسين لا اختيار لك فيهما. ايه هم؟ قال لك ميلادك لا اختيار لك فيه وموتك لا اختيار لك فيه. الله الله الله الله الله. يبقى ايه المسألة؟ يبقى لله ولا مش لله بقى؟ لا الشاطر بقى ما هي يبقى لله. قل لله. كتب على نفسه الرحمة، جاي ليه كتب على نفسه الرحمة؟ مدام الأمور كلها لله، كان المفروض ان اللي يعمل حاجة ما تعجبش ربه منه ولا يحبهاش كان ياخده وينتقم منه بسرعة. انما شوف بقى الحلم، سمى نفسه الحليم، سمى نفسه ايه؟ الحليم. يبقى من الرحمة دي ولا مش من الرحمة؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالايه؟ فليفرح. ولذلك قال ويعفو عن كثير، يعني مش قاعد لكم ربكم على الوحدة،
لا ده هو بيعفو عن ايه؟ عن كثير. ما دام الامور لله كان الاصول، ما دام لله اللي يجي قهرا عن منهج الله او محادا لمنهج الله ربنا ياخذ. قال لك لا، ما فيه رحمه. فيه ايه؟ فيه رحمه. ليه؟ ام قال لك لعل الله يفسح لك في ان تتوب، لعل الله يفسح لك في ان تنجب ذريه ايه صالحه تعمر الوجود بطاعه الله وبعبادته. ولذلك لما المسلمين الاول دخلوا في المعارك مع الكفار، كثير من المسلمين كان يحزنه ويبئسه مع النصر اللي كان له، ان فلان فر منه وفلان فر منه، وكان عايز ده يجي ويتقتل. ربنا بيقول له لا، ده انا من رحمتي انه فضل. ليه؟ لان ده هيبقى سلاح لك فيما بعد، لانه هيؤمن. خالد بن الوليد لما فر من كذا معركة ربنا عينه للإسلام، عمرو بن العاص ربنا عينه للإسلام. يبقى الرحمة برضو لها مدخل في مسألة الدين ولا لا؟ الرحمة لها مدخل في مسألة الدين. كل الله كتب على نفسه الرحمة. وبعدين لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ساعة ما تقول يجمعكم إلى يوم القيامة، يعني يجمعكم في يوم الإيه؟ في يوم القيامة. يوم القيامة ده ظرف زمان، ظرف ايه؟ زمان. هيجمعنا فيه ربنا علشان ايه؟ الحساب. ده كلام عاوز يقوم يجمعكم فيه ولا يجمعكم اليه؟ لاننا سنساق اليه سوقا، سنساق اليه. صحيح احنا هنجتمع فيه، انما ايه؟ مدفوعين اليه. مدفوعين اليه ليه؟ أم قال ده الكفار يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني من مسكنهم من أفاهم كده وقفوهم إنهم مسؤولون. والمؤمن اللي شعر بأنه عمل أعمال كويسة بده يروح يشوف الإيه؟ يشوف الجزاء. فيبقى احنا مساقين ولا لا؟ يبقى إلى أدت معنى إيه؟ معنى فيه. إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الله، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. بقى عدم إيمانهم مترتب على خسران أنفسهم؟ ده خسران أنفسهم مترتب على عدم إيمانهم. أم قال لك صحيح، لو نظرت إلى الغايات وإلى الوسائل لو وجدت أن الوسيلة بتجي قبل الغاية، لكن في التحضير العملي الغاية بتتضح قبل الوسيلة. ازاي يعني؟ احنا بنفهم من لما نقول ايه؟ ذاكر تنجح، ان ذاكرت تنجح. نقول المذاكرة تبقى قبل مين؟ قبل النجاح. ده كلام صح. ده المذاكرة جات بسبب النجاح، لانك انت ما ذاكرتش الا لانك عايز ايه؟ تنجح، ومستحضر النجاح وميزاته الطيبة واحترام الناس له والمؤهل اللي هتاخده والمركز اللي هتشغله. يبقى الأول جه مين؟ النجاح، وزهزه لك كده بآثاره فيك، فابتدأت تعمل ايه؟ تذاكر عشان تحققه. يبقى كل شرط واقع بين أمرين، بين جواب دافع وجواب واقع. فالنجاح دافع للايه؟ للمذاكرة، والمذاكرة تخلي النجاح واقع. يبقى ولذلك الشاعر لما قال ألا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن أين والغايات بعد الوسائل، بيقول يا ريت واحد يقول لي الغاية إيه قبل ما أذهب الطريق، لكن الغايات بعد المذاهب. نقول له برضو دي فلسفة عجر. فلسفة إيه؟ أنت نبهت إلى الغاية قبل أن تطلب منك الوسيلة. الغاية أنك تذهب إلى الله جزاء، وجابلك الوسيله منهج، تقوم تقول الا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن اين والغايات بعد المذاهب. طب ما بينك ليك الغايه، انت اللي متمرد ومتممرد، انت اللي متمرد وايه؟ يبقى ايه؟ خسروا انفسهم علما من الله، خلاص، فهم لا يؤمنون ليحققوا الايه؟ الخسران. يبقى دي غايه وايه؟ ووسيله. يبقى فيه غايه دافعه وغايه ايه؟ واقعه. وله ما سكن في الليل والنهار. فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار. له
كأن الوجود ليس فيه شيء إن أطلق غيبا يبقى هو من بس هو. يبقى وله يعني إيه؟ له أي لله. وجاب له ضمير الغيبة كان يقول لله ما سكر. فما قال لك لا ده كلمة له دي جاية غيبة عشان ضمير الغيبة اللي بيحتاج دليل دي هنا في ما ربنا مش عايز دليل. لأنه إن أطلق غيبا كده في معاني العظمة يبقى لا ينصرف إلا لمين؟ إلا لله سبحانه وتعالى. وله ما سكن في الليل والنهار. كلمة سكن سين وكاف ونون تأتي لمعاني متعددة. سكن من السكنة ولا من السكون وهو ضد الحركة. سكون الاستيطان يعني قاعد في حتة كده. السكون ضد الحركة والسكنة الاستيطان. لما يقول له اسكن أنت وزوجك الجنة استوطن. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. يبقى استيطان طبعا الأول. طيب يبقى هنا اللي معانا دي سكنة من السكون ولا من السكنة؟ نشوف كده. وله ما سكن في الليل والنهار. فكأن الليل والنهار ظرف وكل الوجود مظروف في الليل والنهار. كل الوجود مظروف لأن الأحداث عايزة كم ظرف؟ يا ظرف زمان يا ظرف مكان. هنا بيقول وله ما سكن في الليل والنهار. جاب ظرف مين؟ ظرف الايه؟ الزمان. سكن في الليل والنهار. طيب هي المسألة دي الظرفية بتاعت الاستيطان دي بتيجي في الليل والنهار ولا بتيجي في المكان؟ السكنة بتيجي في المكان. السكنة تبقى المكان ظرف قار. يعني ايه ظرف قار؟ ظرف ثابت. لكن الزمان صحيح ظرف انما مش قار. مرة يبقى ماضي مرة يبقى مستقبل مرة يبقى ايه حاضر ويتغير. يبقى ظرف الزمان يدور على المكان ولا لا؟ كل مكان في الارض يجي عليه مرة ليل ومرة نهار ومرة مش عارف ايه. مين اللي بيدور على التاني؟ الليل والنهار بيدور على المين؟ على المكان. يبقى كان المنطق اللي يقول ايه وله ما سكن في الايه؟ في المكان في الارض يعني او في السماء او في الكون او في الى اخره. انما هو قال لك ايه وله ما سكن في الليل ام قال لك لان المكان نفسه مظروف في الزمان. المكان نفسه مظروف في ايه؟ في زمان. يبقى له الظرف وله المظروف له الايه. طب هذا ان اردت بالاستيطان من السكنة وان اردته من السكون. طب والمتحرك ان اردتها من السكون وله ما سكن. طب وما تحرك مش له؟ قال لك كل متحرك يقول الى ساكن. كل متحرك يقول ومش كل ساكن يقول الى متحرك. ساعة الانسان متحرك او سيد الحركات الانسان وبعدين يجي له وقت ايه ينام. يجي له بعد ذلك وقت يموت. الله الله الله. يبقى اذا كله ايه؟ كله متحرك يسكن انما مش كل ساكن يبقى يتحرك. يبقى الجنس الاعم ايه؟ ما سكن. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله. وهو السميع. ساعة ما تسمع وصف وصف به الحق سبحانه وتعالى مما يوصف به مخلوقه فافهم ان الجهة منفكة وانه في اطار ليس ايه ليس كمثله ايه كمثله شيء. احنا بقى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ليه؟ ام قال لك العلم متعلق ايه؟ السمع متعلق المسموع والعلم متعلق المسموع والمنظور والمشموم والمذوق وكل شيء من آلات الايه من آلات الإدراك. كلمة سكون ما يبقاش فيها مسموع ساكن. المتحرك يبقى له ايه مسموعية. يبقى خد الوصفين الاثنين اللي بيتحرك واللي بي ايه. ولذلك من قال ان وله ما سكن
من السكون لا من السكنة، جاء على مثال قوله سرابيل تقيكم الايه الحر،

0: أغير الله أتخذ وليا؟ همزة هنا يسموها همزة الإنكار. لما تيجي الواحد كده تشتم أباك، أنت بتستفهم منه ولا بتنكر عليه وتوبخه؟ بتنكر عليه وتوبخه. يبقى مرة الاستفهام يكون للإيه؟ للتوبيخ ولي الإنكار، مش عشان فهم المعلومة. لا، أغير الله أتخذ وليا؟ اللي بينكر هنا اتخاذ ولي أم أن يكون الولي المتخذ غير الله؟ أن يكون الولي المتخذ غير الله، إنما اتخاذ الولي ده ضروري. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان كما تطرأ عليه أحداث تدل على أنه قوي، تطرأ عليه أحداث تدل على أنه ضعيف، وساعة ضعفه لا بد أن يأوي إلى ركن أشد منه. يبقى ضروري في الوجود الإنساني صاحب الأغيار أن يتخذ وليا. ليه؟ أم قال لك لأنه بيجد قوته غير ذاتية، مرة يبقى قوي ومرة يبقى إيه، مرة يبقى غني ومرة يبقى إيه، مرة يبقى عارف إنه علم شوية وبعدين يلاقي واحدة أعلم مثلا منه. في حاجات كتير أغيار، ومدام أغيار أم قال لك يبقى لابد لحفاظ النفس الإنسانية أن يكون في فطرتها أن تتخذ إيه؟ ولي، عشان لما أبقى ضعيف. إما ليه الناس بتحب تخلف أولاد وبتخلف أولاد ذكور؟ قال له هم دول اللي يدفعهم، وهم اللي يبقوا لهم امتداد، وهم اللي يبقوا كذا، وهم اللي يبقوا كذا. بيبقى له أصدقاء ليه؟ بيقول لك الأخ يبقى الأخ ولا الصديق، قال لك أنفعهم، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن من طبيعة النفس الإنسانية لأنها من الأغيار وتقهر على أنها تفهم أنها قد تضعف مرة وإن قويت مرة، يبقى لازم يتخذ له إيه؟ ولي. قال لك تتخذ ولي من صاحب الأغيار ولا الشطارة أن تتخذ وليا من غير صاحب الأغيار؟ يبقى إن اتخذت ولي بقى خليك ناصح. اتخذ ولي من مين؟ لأنك أنت بتقول أنك أنت ضعيف، يمكن تبقى ضعيف فرحت الواحد قوي. طب ما دام أجزت على قوتك أن تضعف، ألا تجيز على قوة من أخذته وليا أن يضعف؟ الله، طب ما ينتهي راكا. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه انهم يكونوا ايه، عندهم حكمة في وضع الامور في نصبها. يقول له وتوكل على الحي الذي لا يموت. ان كنت عايز تتوكل صحيح تبقى ناصح، تتوكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت. وإلى لقاء اخر ان شاء الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان

إليك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله.

فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين. نسألك يا ربنا أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين.

من يعصيك في الخلوات لولا حلمك أم كيف يدعوك عند الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضلك اللهم ارحم

وصفدت الأبواب ولم يبق إلا بابك مفتوحا اللهم فاقبلنا ولم يبق إلا بابك مفتوحا اللهم فاقبلنا ولم يبق إلا بابك مفتوحا اللهم فاقبلنا

0: مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ.

إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات.

فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا.

منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا.

بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.

وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم

معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون

وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.

دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ

ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين

أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين.

وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً

سبحان الله عما يصفون.

واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا

الأعناق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار

قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون.

فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين

منكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ

سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ

وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا.

وقال ربكم ادعوني أستجب لكم

الحمد لله رب العالمين.

هُوَ الَّذِي

الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ.

ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم

بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.

خَلْفِهِ ۚ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

الْغَيْبِ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ

قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون

الحق أولئك لهم عذاب أليم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين، سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في السلسلة الثانية التي تتحدث عن الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. وسبق أن تحدثنا عن التربية بالقدوة، وعن التربية بالتلقين والتعويد، وعن التربية بالوعظ، وعن التربية بالملاحظة، ولا زلنا في الملاحظة. أيها الإخوة الكرام، مهمة الأب أو المربي الأولى ملاحظة الجانب الإيماني في الولد. ماذا يتلقى هذا الولد أو هذا الطفل أو هذا الابن أو هذا الطالب من الأفكار والمبادئ والتصورات والاعتقادات؟ أخطر شيء في حياة الإنسان فلسفته أو عقيدته، قد يتلقاها من مصادر صحيحة. ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. وإما أن يتلقاها من مصادر مشبوهة أو منحرفة أو ضالة أو مضللة، وهذا جانب خطير جدا في حياة الابن. فهذا الأب الغافل عن ابنه قد يستقي فكرا إلحاديا، وقد يستقي فكرا فيه إنكار لجوانب الدين الأساسية، وقد يستقي فكرا أساسه التفلت من منهج الله عز وجل. فلا بد من أن يجلس الأب مع ابنه وأن يحاوره ليرى كيف يفكر، كيف يحكم، ما المبادئ التي ينطلق منها، ما القيم التي تتحكم فيه، من أين استقى هذه الفكرة، من خالط حتى كانت هذه أفكاره، ما المؤثر الثقافي، ما المورد الفكري، ما التغذية العقائدية التي تغذيه. يعني الإنسان حينما يعتقد خطأ يتصرف خطأ. هكذا سمعت عن إنسان أنكر السنة، فلما أنكر السنة خالف كل توجيهات النبي، لأنه لم يعتقد أنها صحيحة، أن السنة فيها أحاديث ضعيفة، فأنكر السنة بأكملها وسلك سلوكا غير صحيح. لا بد من أن تلاحظ عقيدة ابنك، جانبه الإيماني، هل هو مؤمن بأن الله كامل واحد موجود عدل حكيم، أم أن له اعتراضا على الذات الإلهية؟ قد يرى إنسان لنظر قاصر أن هناك مجاعات في الأرض، وأن هذه الدول الإسلامية فقيرة جدا ومقهورة وذليلة وثرواتها منهوبة، مع أنها مسلمة
3: وأن الطرف الآخر غني قوي متعجرف مع أنه كافر، قد يختل توازنه. أنا أنصح الإخوة الآباء والإخوة المربين أن يجلسوا مع أولادهم وأن يحاوروهم، فلعل عقائد زائغة تسربت إليهم، لعل تصورات خاطئة اعتقدوها، لعل فكراً هجيناً على الإسلام صدقوه، لعل ضلالاً براقاً مزيناً اعتقدوه. هذه مهمة الأب الأولى، أن يصحح عقيدة ابنه. الحقيقة أن الأب أب، لكن في مصادر تغذية كثيرة في حياة الابن: المدرسة، الأصدقاء، المعلم أحياناً، المعلم التائه أحياناً، وسائل الإعلام أحياناً، المجلات، الصحف، أدوات النشر، أدوات نقل المعرفة، هذه كلها ربما تضلل، ربما تقلل من قيمة الدين، ربما تعظم الانحراف، ربما تطرح طروحات لا علاقة لها بمنهج الله عز وجل. يكفي أن يعتقد الابن أن الاختلاط ضروري، هي مشكلة كبيرة. يكفي أن يعتقد الابن أن إطلاق البصر في الفتيات لا شيء فيه، إنسانة أين أذهب ببصري؟ حينما ترى أن ابنك يعتقد شيئاً ليس في الكتاب ولا في السنة، فهذه بادرة خطيرة ربما تلقاها من صديق، من معلم، من مجلة، من مقالة، من فيلم أحياناً، من مسلسل، قد تستقي فكراً أو عقيدة دون أن تشعر. إذاً مهمة الأب الأولى أن يلاحظ ما المبادئ والأفكار التي يعتنقها ابنه، ما الكتب والمجلات والنشرات التي يقرأها ابنه، ما الرفقاء، ما القرناء الذين يصاحبهم، هل ينتمي إلى جماعة معينة أو إلى فئة ضالة أو إلى أصدقاء لهم فكر شاذ. يجب أن تلاحظ عقيدته، وأن تلاحظ كتبه، وأن تلاحظ انتماءاته، وأن تلاحظ أصدقاءه، وهذه هي التربية بالملاحظة. يعني ينبغي أن يكون الأب له عشرة أعين، أن يكون الأب عيوناً يلاحظ بها ابنه. هذا الذي لا بد من أن يكون في هذا الدرس. الآن فضلاً عن أن يلاحظ عقيدة ابنه، مبادئ الابن، التصورات، الأصدقاء، الكتب، المجلات، النشرات، الجماعات التي ينتمي إليها، مع من يجلس، مع من يعظم، مع من يعتقد. يعني قد يكون الأب في غفلة عن ابنه، صدقوني، فإذا هو ينتقل من دين إلى دين، وهذا حدث. وقد يكون في غفلة عن ابنه فإذا هو ينتقل من جهة إسلامية صحيحة إلى جهة إسلامية أخرى منحرفة في أثناء الغفلة. فلا بد من أن تلاحظ. أول شيء ينبغي أن تلاحظ الجانب الإيماني، العقيدة. هل ظنه بالله ظن حسن؟ هل يعتقد بالآخرة؟ هل يعتقد أن الدنيا دار ابتلاء أم دار جزاء؟ هل يرى الغني هو السعيد أم يرى المؤمن هو السعيد؟ الشيء الثاني أيها الإخوة، ينبغي أن يلاحظ الجانب الأخلاقي. هل يكذب الابن؟ هل يدلس؟ هل يلف ويدور؟ هل يحتال؟ ماذا يفعل؟ صادق؟ واضح؟ أم يسير سيراً منكسراً؟ واضح أم يكذب؟ واضح أم يبالغ؟ واضح أم يتملق؟ أيضاً ينبغي أن تلاحظ الجانب الأخلاقي، ولا سيما الصدق. ثم ينبغي أن تلاحظ الجانب الأخلاقي ولا سيما الأمانة. الأمانة أيها الإخوة لا تتجزأ. يعني أعطيته مبلغاً من المال ليشتري حاجة، ينبغي أن يرد لك الباقي مهما يكن صغيراً، هذه الأمانة. تعطيه أنت المبلغ الذي تريد، ولكن إذا كلفته بعمل ينبغي أن يأتي بالحساب الدقيق وبالبقية الباقية. هل وجدته يصرف مصروفاً لم تعطيه إياه؟ قد يشتري حاجة سمينة غالية، قد يأتي لا يأكل، كل يوم لا يأكل، أين تأكل إذن؟ تناول الطعام في مطعم، أنت لم تعطيه المبلغ الذي يتيح له أن يأكل كل يوم في مطعم، معنى عنده دخل آخر، هو طالب، من أين هذا الدخل؟ هي مهمة الأب، أن يلاحظ، كل يوم يأتي ليأكل وهو جائع جداً، بقي لأيام ثلاثة لا يأكل في البيت، بقي لأيام ثلاثة يتأخر، اسأل المدرسة هل داوم؟ لعله لم يداوم. هذا الذي أتمناه. يجب أن تلاحظ الجانب الإيماني، عقيدته، أفكاره، تصوراته، حسن ظنه بالله. ينبغي أن تلاحظ الكتب التي يستقي منها، الأشخاص الذين يأخذ منهم، الجمعيات التي ينتمي إليها. هذا الفكر الذي لم يعجبك من أين استقاه؟ من غذاه به؟ هذا الجانب الإيماني. ثم الجانب الأخلاقي، أن تلاحظ صدقه وأن تلاحظ أمانته. هل يأخذ ما ليس له؟ الشيء الثالث، ينبغي أن تلاحظ ضبطه للسانه. لو أن عنده صديق، هل في كلامه انحراف؟ هل في كلامه كلمات بذيئة؟ هل في كلامه مزاح رخيص؟ هل إذا كان يتحدث مع إخوته له كلمات لا تستعملها هذه الأسرة؟ يعني هل هو منضبط في لسانه؟ ينبغي أن تلاحظ أمانته وصدقه وضبط لسانه. الآن ينبغي أن تلاحظ إرادة ابنك، هل يستطيع أو هل يملك إرادة قوية تعينه على تطبيق ما يتعلم، أم أنه يجاملك ويتملق إليك ويثني على توجيهاتك ولا يطبقها؟ والحقيقة مع الأسف الشديد، النفاق فيما مضى كان يظهر عند الراشدين، أما الغريب الآن بدأ النفاق يظهر عند الصغار. وجدته هذا في بلاد بعيدة جدا. الابن يعرف نمط أبيه، أبو متدين، إذن يوهمه أنه يقرأ القرآن، يوهمه أنه يستقي فكرا إسلاميا من صديق له، وهو عكس ذلك. بدأ النفاق يتسرب إلى الصغار، يتملق أباه، يثني على أبيه، يصلي أمامه فقط، يوهمه أنه يحب الله، متدين وهو على النقيض من ذلك. والله أخ أطلعني على دراسة أجراها في جالية إسلامية بعيدة جدا، التقى مع الصغار وبطريقة ذكية جدا وصل إلى خبايا نفوسهم، ثم كشف أن نسبا متفاوتة بينهم، بعضهم ينحرف، بعضهم يشرب الخمر، بعضهم يدخن، بعضهم يتلقى بعض المخدرات أحيانا، بعضهم، والآباء في غفلة ولا يعلمون شيئا. لم أجد أبا أو معلما أضعف من هذا الذي ينحرف ابنه وهو لا يدري، ينحرف ابنه وهو لا يدري. والله مرة سافرت إلى الخليج، وأب كريم من أصدقائي الخلص يعني أوصاني أن أتفقد ابنه هناك. والله وصلت إلى هناك وشاهدت الذي لا يسر أبدا، غارق في المخدرات، لا يعمل إطلاقا، له صويحبات. والله لو علم الأب حال ابنه لمات من توه من شدة حرصه عليه، في غفلة. أنا أقول لكم أيها الإخوة كلاما، والله لن تسعدوا ولن تستقروا ولن تقر أعينكم إلا إن كان أولادكم كما تتمنون، وأسباب الانحراف كبيرة جدا وواسعة جدا، أسباب الانحراف في كل مكان. أقول لكم هذه الكلمة: لا يمكن أن يضبط الإنسان من خارجه الآن، أينما تحرك هناك الفساد والانحراف. لا بد من أن يضبط من داخله، لا بد من أن تقوي إيمانه، لا بد من أن تقوي خشيته من الله، لا بد من أن تقوي عقيدته أنه كلما استقام على أمر الله ارتقى عند الله، وحفظ الله له صحته ومستقبله وشبابه وعمله وما إلى ذلك. هل يضعف أمام الشهوة؟ هل تضعف إرادته أمام معصية أو شهوة يعني تسره؟ بعد أن لاحظ جانبه الإيماني، وبعد أن لاحظ جانبه الخلقي، ولا سيما الصدق والكذب وضبط العين والجوارح، لا بد من أن يلاحظ الجانب الإرادي. هل يفعل ما يعتقد؟ هل عنده إرادة على أن يطبق الذي سمعه؟ يعني ما الذي يمنع؟ وأقول لكم هذا بصراحة: أن تدخل إلى غرفة ابنك وأن تتفقد حاجاته. أنت أب، أنت أب لك مطلق الصلاحية. ماذا يقرأ؟ ماذا تحت الفراش من مجلات؟ وجدت عنده قرصا مدمجا، شاهد هذا القرص. وجدت له دفترا، انظر ماذا كتب، من يراسل، ماذا يقرأ قبل أن ينام، ماذا يعمل. يعني لا بد من أن تتفقد أحواله، كتبه، دفاتره، محفظته، خزانته، مقتنياته. يعني والله في هذين الأسبوعين عدة آباء شكوا إلى بعض المعاهد أنهم يجدون في ثنايا حاجات أولادهم أشياء لا تسر أبدا، لا تسر أبدا، أخذوها من أصدقائهم. أين الأب؟ يجب أن تكون يقظا، يقظا واعيا مدققا محققا. لا ينبغي ألا تخفى عليك خافية من أحوال ابنك، لأنه ابنك. ينبغي أن تلاحظ أيضا تحصيله العلمي، تحصيله العلمي، أن تتصل بالمدرسة، علامات المذاكرات، في أي مادة مقصر. لا بد من أستاذ خاص أحيانا، أما أن تنسى أن تتابع أموره التحصيلية إلى نهاية العام حتى يقول لك المدرس والله رسب، وما في أمل أبدا بالنجاح، ومن الصعب أن تتلافى هذا الخطأ. ينبغي أن تتابع تحصيله من أول العام، لا بد من زيارات كل أسبوعين، كل شهر مرة إلى المدرسة، لا بد من أن تتصل بها. الهاتف بحل مشكلة كبيرة، اسأل المدير

0: ليعطيك مستوى الطالب عند معلمه ولو بالهاتف. حينما يشعر الطالب أنه مراقب من أهله، والله حدثني أخ قال له أخ يدرس في ألمانيا، تأتي الرسائل أنه نجح للصف الثالث والرابع والخامس، ثم فاجأهم أنه حصل على الشهادة العليا. يعني له أخ على شيء من الحكمة والذكاء، ففتح بالإنترنت هذه الجامعة، فإذا أخاه لم ينجح إطلاقاً. كل هذه الرسائل غير صحيحة، دجل بدجل. الأب يفرح ويبلغ أقرباءه أنه ابني نجح الحمد لله، وهو في سذاجة وسعادة فارغة. فعن طريق المعلوماتية الإنترنت وجد أن ابنه لم ينجح. الآن قضية سهلة جدا، تفتح موقع الجامعة قسم الطلاب أسماء الناجحين، قد تجد أن هذا الذي أوهم أهله أنه ناجح لم ينجح. في آباء سذج، ما يقال لهم يصدقون، ثم يذيعون، ثم يبالغون، والابن غارق في المعاصي والآثام هناك، ويبتز أموال أبيه وحقوق إخوته دون أن يشعر. لا تكن ساذجا، يجب أن تدقق وأن تحقق وأن تراقب وأن تتابع. هذا الدرس هذا موضوعه الملاحظة، يجب أن تلاحظ ثم أن تقدم ملاحظة، أن تلاحظ أحوال ابنك الإيمانية، أحوال ابنك الخلقية، أحوال ابنك الإرادية، أحوال ابنك العلمية، ثم أن توجه. يعني أحياناً يعطيك الابن معلومات كلها مغلوطة عن وضعه في المدرسة، واليوم الأستاذ بابا أثنى علي كثير وسألني مين أبوك كله كذب، واليوم أخذت علامة تامة، واليوم صفقوا لي مثلا، والأب في سذاجة مصدق وفرحان عم يحكي للناس. لو أن الأب انتقل إلى المدرسة فجأة وسأل عن علامات ابنه أخذ صفار. أنا الذي ألاحظه أن الحقيقة تأتيهم بعد فوات الأوان، خلال سنة بأكملها لم يخطر في بال الأب أن يزور مدرسة ابنه ولا أن يسأل. ما الذي يمنع أن تأخذ هاتف أستاذ ابنك؟ الآن الحياة معقدة جدا، لكن الهاتف يحل مشكلات كثيرة. ما الذي يمنع أن تأخذ هاتف أستاذ ابنك بكل لطف، تسأله من حين لآخر عن أحواله، كيف فلان جيد، كيف انضباطه، كيف أخلاقه، كيف دراسته، كيف وظائفه، كيف تحصيله، كيف تسميعه، كيف مذاكراته. لما يشعر الطفل أن الأب يتابع. في معهدنا بفضل الله عز وجل يرسل استمارة للأب، هذه الاستمارة فيها جدول الصلاة، يجب أن يملأ الأب الأوقات التي صلاها ابنه. الأب مضطر أن يراقب ابنه، هل صلى الفجر؟ هل صلى العشاء؟ هالسبع أيام كل يوم في خمس فراغات، ثم يسأل كيف يعامل أمه وأباه، ثم يسأل كيف يعامل إخوته وأخواته، ثم يسأل هل يقدم خدمات لأسرته، ثم يسأل ما الأعمال الصالحة التي فعلها هذا الأسبوع. هذه الاستمارة ينبغي أن تكون متبادلة بين الأهل وبين المعلم. ليس هناك من عمل أعظم من أن تقدم لهذه الأمة شباباً مؤمنين صادقين متفوقين، والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: كثير من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.

0: until when Gog and Magog are let loose, and they swiftly swarm from every mound.
1: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 26 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق للثامن من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الآب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية من حوادث هامة خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها. يغير الله من حال إلى حال، فكن مع الناس كالميزان معتدلا، ولا تقولن ذا عمي وذا خالي، فالعم من أنت مغمور بنعمته، والخال من أنت من أضراره خالي.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 11:58، أذان العصر عند الساعة 12:12، أذان المغرب عند الساعة 5:43، والعشاء أذانه يرفع عند الساعة 7:13. غدا الأربعاء أذان الفجر عند 4:41، وشروق الشمس عند 6:03. أما حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة فهي على النحو التالي: اليوم الطقس غائم جزئيا، بارد نسبيا 18 درجة. غدا الأربعاء الطقس ماطر 19 درجة والأمطار خفيفة. يوم الخميس مشمس، بارد 18 درجة نهارا، 8 درجات ليلا. يوم الجمعة أمطار خفيفة متفرقة، 20 درجة نهارا، 10 درجات ليلا. السبت مشمس، 22 درجة نهارا، 9 درجات ليلا. يوم الأحد القادم غائم جزئيا، 24 درجة نهارا، 11 درجة ليلا. ويوم الثلاثاء أو الاثنين، يوم الاثنين القادم 27 درجة نهارا، 13 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا حلوا رائعا كله خير وسعادة وبركة وسرور، واسألوه معي خاشعين ضارعين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن ينصر إخواننا في غزة في فلسطين، وأن يخفف آلامنا في لبنان وفي كل مكان. آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة: كامبرا تغلق منتجعات التزلج في أنحاء أستراليا أبوابها مبكرا بعدما انخفض عمق الثلوج إلى أدنى مستوى مسجل وتقلص موسم 2026 ليصبح الأقصر في تاريخ أستراليا، ووصل عمق الثلوج إلى مستوى قياسي منخفض، فيما أغلقت 5 منتجعات للتزلج أبوابها قبل نحو شهر من الموعد المعتاد. ويعتقد أن دفء الشتاء غير المعتاد تسبب في قصر موسم التزلج هذا العام. وسجل موقع سبنسرز كريك في منطقة سنوي ماونتنز أدنى مستوى تاريخي في أستراليا بعدما بلغ عمق الثلوج 31 سنتيمترا في 3 أيلول سبتمبر، وبلغ عمق الثلوج ذروته عند 94.5 سنتيمترا في 13 آب أغسطس، وهو ثالث أدنى مستوى يسجل في المنطقة منذ عام 1954. ويسجل أعلى عمق للثلوج عادة خلال الأسابيع الأولى من أيلول سبتمبر، وبين 50ات و70ات القرن الماضي تجاوز متوسط العمق في الأسبوع الأول من أيلول سبتمبر حوالي 180 سنتيمترا بقليل، مقارنة بمتوسط بلغ 120 سنتيمترا بين عامي 2020 و2025. وسجل موقع عهد بكريك وسد 3 مايل أيضا أدنى مستويات قياسية لعمق الثلوج خلال هذا العام. وسجل موقع ديب كريك مستويات قياسية تجاوزت 200 سنتيمترا في عامي 1964 و1981، فيما سجل سد 3 مايل مستويات قياسية أيضا تجاوزت 100 سنتيمتر بقليل في عامي 1956 و1995. وأصبح موسم التزلج لهذا العام لعام 2026 هو الأقصر على الإطلاق، بعدما أغلقت 5 من منتجعات التزلج الأسترالية منحدراتها بالفعل، فيما أغلقت منتجعات جبل هوثام وفولز كريك وشارلوت باس خلال عطلة نهاية الأسبوع. ولا تزال 3 فقط من أصل 8 منتجعات للتزلج في البر الرئيسي الأسترالي مفتوحة، وهي بريتشرز وثريدبو وجبل بولرو في مانت بولر. ويعزى انتهاء موسم التزلج مبكرا إلى دفء الشتاء وغياب الجبهات الهوائية الباردة المحملة بالثلوج. ويرتبط دفء الشتاء غير المعتاد بعدة عوامل مناخية، من بينها ظاهرة النينيو وارتفاع درجات حرارة سطح البحر عن المتوسط ومحدودية الهواء البارد المصاحب للأنظمة الجوية الأمامية إلى جانب التداعيات المستمرة لتغير المناخ. وكان عضو مجلس المناخ الأسترالي أو ما يعرف بكلايمت كونسل وخبير الأرصاد الجوية الدكتور أندرو واتكنز قد قال في أيار مايو الماضي إن أستراليا ستشهد شتاء دافئا، وتوقع حينها قائلا إنه شتاء يتطلب اغتنام فرصة التزلج متى سنحت، وأضاف قائلا إن الربيع سيحل مبكرا مصحوبا بسماء أكثر صفاء وصقيعا أكثر. كامبرا: اضطرت طائرة تابعة لشركة كوانتس إلى تغيير بصرها بعدما شهدت ألسنة لهب تتصاعد من محركها الأيسر أثناء رحلة من نيوزيلندا إلى سيدني بعد ظهر يوم السبت الماضي. وكانت الطائرة تواصل صعودها فوق السلاسل الجبلية في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا عندما سمع دوي قوي هز المقصورة قبل أن يصرخ أحد الركاب الجالسين بالقرب من الجناح الأيسر محذرا من اشتعال المحرك. وأظهرت لقطات صورها أحد الركاب ونشرتها وكالة الأنباء الأسترالية ألسنة لهب تخرج من المحرك على شكل دفعات سريعة ومتتالية، بينما بدأت أضواء المقصورة تومض وتعالت صرخات الركاب. وقالت الراكبة ليزا جين لوخ التي كانت عائدة من رحلة عمل إن النيران كانت واضحة للغاية من مقعدها في الجانب الأيسر من الطائرة،
وأضافت قائلة: كانت ألسنة اللهب ظاهرة بوضوح شديد، وكان هناك الكثير من الصراخ في تلك اللحظات. وأوضحت أنها حاولت الحفاظ على هدوئها وتذكير نفسها بأن الطائرات الحديثة مصممة للهبوط بأمان حتى في حال تعطل أحد محركاتها. كامبرا: تتصاعد في أستراليا حدة الجدل حول ضريبة التبغ بعد طرح الائتلاف خطة لخفضها بنسبة 80% في محاولة لإضعاف سوق السجائر غير القانونية المرتبطة بالجريمة المنظمة. وترى المعارضة إن خفض السعر القانوني إلى جانب تخصيص 200 مليون دولار إضافية لإنفاذ القانون قد يعيد المستهلكين إلى السوق النظامية ويستعيد مليارات الدولارات من الإيرادات. في المقابل تحذر الحكومة وخبراء الإقلاع عن التدخين من أن السجائر الأرخص قد تزيد معدلات التدخين وتضعف جهود الصحة العامة. ويتزامن الجدل مع خلاف سياسي حول الجهة التي طرحت الفكرة أولا. ويؤكد المختصون إن مكافحة السوق السوداء يجب أن تترافق مع تعزيز برنامج الإقلاع عن التدخين وتوفير دعم أسهل للوصول إلى بدائل النيكوتين والخدمات المتخصصة لمساعدة المدخنين على التخلص من الإدمان. ملبورن: قتل شاب يعمل في مجال البناء في ملبورن، وكان من المقرر أن يتزوج خلال أسابيع، وقتل هذا الشاب رميا بالرصاص في شمال المدينة تاركا عائلته في حالة صدمة وحزن شديدين، ووصفت خسارته بأنها لا توصف. وأصيب دانيال حسين البالغ من العمر 22 عاما برصاصة واحدة في صدره في شارع فيكتوريا درايف في توماستاون بعد الساعة 7:30 مساء بقليل يوم الأحد. ويجري محققو وحدة جرائم القتل في شرطة فيكتوريا تحقيقا في حادث إطلاق النار المميت بعد استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث خارج أحد المنازل. وقالت الشرطة إنه على الرغم من الجهود المبذولة لإنعاش الشاب فقد أعلن عن وفاته في مكان الحادث، ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن. وعاد والد دانيال إلى مكان الحادث فجر يوم الاثنين وقال لصحيفة هيرالد سان إن ابنه كان مع أصدقائه في محمية اتش آر يورن قبل إطلاق النار. ووصف ابنه بأنه سباك مجتهد دائم العمل وكان يستعد للزواج خلال أسابيع قليلة. وفي رساء على الفيسبوك وصف عم دانيال عبد الله حسين حزن العائلة بأنه لا يطاق، وكتب السيد حسين قائلا: إن ألم فقدانك عظيم لا يمكن وصفه، ولم تكن مجرد ابن أخي بل كنت جزءا من قلبي، جزءا من حياتي، طفلا ساعدت في حمله إلى هذا العالم، وشخصا ظننت أنه سيبقى معي حتى آخر يوم في حياتي. هذا ووصف شاهد عيان كان في مكان الحادث اللحظات المرعبة التي أعقبت إطلاق النار، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: إنني كنت هناك واضطررت للركض والاتصال بالشرطة، لقد رأيت كل شيء، كنت مرعوبا، رأيته يقتل بالرصاص أمامي مباشرة. وروت شاهدة عيان أخرى تسكن مقابل محمية اتش آر أورن لصحيفة هيرالد سان إنها سمعت صوت إطلاق النار وركضت إلى الخارج حيث وجدت دانيال ملقا على الأرض. وقالت للصحيفة إن الأمر كان صادما، كان مشهدا مفجعا للغاية، وكان الجميع يصرخون باسمه: عد إلينا، عد إلينا. وعلم أن دانيال كان برفقة صديقين اتصلا بالإسعاف قبل وصول شقيقه إلى مكان الحادث بعد فترة قصيرة. ويناشد المحققون أي شخص لديه تسجيلات كاميرات السيارة أو معلومات الاتصال ببرنامج مكافحة الجريمة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة. نبدأ بنشرتنا من لبنان. وسعت إسرائيل مساحة القصف الجوي في جنوب لبنان وكثفت الغارات بشكل غير مسبوق، مما أسفر عن وقوع 12 قتيلا بينهم طفلان راضعان، وذلك في أعنف تصعيد مستمر منذ 3 أيام تسعى من خلاله إسرائيل إلى عزل مناطق وجود جيشها عن محيطه، وتستهدف من خلاله مسار اتفاق الإطار مع لبنان حسب ما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون. وللمرة الأولى منذ 3 أشهر شن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية مكثفة في جنوب لبنان، استهدفت الحاضرة المدنية في محيط وجوده داخل الخط الأصفر، وأسفرت خلال 72 ساعة عن مقتل 27 لبنانيا بينهم أطفال صغار حسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون إن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في الجنوب لن يحقق الأمن للمدنيين على الحدود، وهو يستهدف مسار اتفاق الإطار ويقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. وشدد خلال استقباله وزير العدل الفرنسي جيرار درامانين على أن لبنان يصر على مواصلة المسار الدبلوماسي بعيدا عن الحرب، مشيرا إلى أن المطلوب من الجانب الإسرائيلي أن يتجاوب مع اتفاق الإطار الذي وقع عليه، إضافة إلى أن هذا الاتفاق حظي بدعم عربي وأوروبي وتم توقيعه برعاية أمريكية. وعد عون إن قتل الأبرياء واستهداف المدنيين والعائلات والأطفال والنساء وتدمير القرى والمدن وقصف مؤسسات الدولة والصليب الأحمر والدفاع المدني وحرق المنازل وجرف الممتلكات والكنائس ودور العبادة غير مقبول ويشكل مخالفة للقانون الدولي. وقال عون لقد قتل 253 طفلا من جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وهؤلاء الأطفال ليسوا من عناصر حزب الله ولم يكونوا يحملون السلاح أو يقاتلون. وأكد إننا مصرون على مواصلة المسار الدبلوماسي لأننا نعده الحل الأفضل للطرفين، والمطلوب من الجانب الإسرائيلي أن يتجاوب مع اتفاق الإطار الذي وقع عليه. وقال عون السؤال المطروح اليوم هو هل تريد إسرائيل السلام أم الحرب؟ وإذا كانت تريد الحرب فليكن ذلك معلوما بوضوح. في المقابل تتجاهل إسرائيل العدوانية تلك النداءات والمطالب الرسمية اللبنانية بحملة تصعيد عسكرية مجرمة غير مسبوقة. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان بأن 11 شخصا قتلوا يوم الاثنين بغارة على منزل في بلدة كفر رمان المحاذية لمدينة النبطية، من بينهم طفلان وأربع نساء، في حين قتل مسعف في جهاز كشفي تابع لحركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان اللبناني بري بغارة على سيارة في البلدة نفسها. وكان سكان بلدة كفر رمان عادوا إلى منازلهم مع انخفاض التصعيد إثر التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو حزيران، تراجعت معها حدة الغارات والقصف والعمليات والموجهات في لبنان بالتوازي مع إبرام لبنان وإسرائيل اتفاق إطاري. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي إنه ملتزم بوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه سيواصل إزالة التهديدات التي يشكلها حزب الله، مشيرا في بيان كاذب خادع إلى أنه استهدف مواقع للبنية التحتية التابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان، ردا على إطلاق مسيرتين محملتين بالمتفجرات باتجاه قواته. وأضاف أنه استهدف أيضا عددا من الإرهابيين الذين تم رصدهم أثناء نقل أسلحة، مشيرا إلى أن الادعاء بأن عددا من الأشخاص غير المتورطين أصيبوا من جراء الغارات قيد المراجعة والتحقيق. وفي بيان منفصل أعلن الجيش الإسرائيلي عن اشتباك من مسافة قصيرة مع مقاتل من حزب الله خلال أعمال تمشيط نفذتها قوة من وحدة استطلاع غولاني في منطقة مرتفعات الشقيف في جنوب لبنان، وقالت إن المقاتل كان داخل مبنى وأطلق النار باتجاه القوات، وردت القوات فورا بإطلاق النار باتجاهه وقتلته، مشيرة إلى أنه خلال الاشتباك أصيب مقاتلان من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة ونقلا لتلقي العلاج الطبي في المستشفى. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان مقتضب على منصة إكس إن الانتهاكات شملت هجمات متكررة بطائرات مسيرة، كما هاجم الجيش في المنطقة مستودعات تخزين للأسلحة وبنية تحتية إرهابية ومراكز قيادة داخل مناطق مدنية. ويحمل التصعيد مؤشرات تتجاوز مسألة إطلاق المسيرات باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي، ويقول مصدر أمني في جنوب لبنان إن إسرائيل تسعى إلى عزل المنطقة التي توجد فيها قوتها عن الحاضرة المدنية الموجودة بمحيطها لمسافات تتخطى 3 كيلومترات، مشيرا إلى أن ما يجري لا يقتصر على منطقة علي الطاهر ومحيطها حيث امتدت الغارات إلى الريحان ودير الزهراني، بل ينفذ في القطاع الغربي إثر التوغلات في بلدة المنصوري وتوسعة النار إلى وادي زبقين، كذلك يجري في القطاع الأوسط لجهة توسعه دائرة النار إلى عيتش جبل وبرعشيت وغيرها. والقوات الإسرائيلية تستفيد من وقف إطلاق النار لتوسعة عملياتها الجوية ومضاعفة مساحة الأمان، بما يمكنها من تنفيذ عمليات تفجير ومنح جنودها حرية الحركة ولتنفيذ منطقة معزولة عن السكان، مشيرا إلى أن هذا ما تحقق في بلدات مثل النبطية الفوقى وكفر الرمان ومدينة النبطية ومحيطها، وكذلك تم في البلدات المواجهة لوادي ووادي الحجير في إشارة إلى نزوح السكان من المنطقة إثر التصعيد الإسرائيلي. وتواصلت الغارات الإسرائيلية على منطقة النبطي في وقت مبكر من يوم أمس الاثنين، أمر الجيش الإسرائيلي سكان بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان بإخلاء مباني محاذية لما قال إنها منشأة تابعة لحزب الله قبيل شن غارات عليها، وأفادت الوكالة الوطنية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت المبنى بعد 22 دقيقة من توجيه الإنذار. وشن الطيران الإسرائيلي المجرم سلسلة غارات على النبطية الفوقى وعرب صاليم بالتزامن مع غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في حي المسلخ في مدينة النبطية وأخرى في بلدة الريحان، كما نفذت مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي عملية تمشيط في أجواء ومحيط بلدة أرنون. وصباحا كانت القوات الإسرائيلية أقدمت على تنفيذ تفجيرين في بلدة المنصور جنوب سور استخدمت فيهما براميل تحتوي على متفجرات مفخخة شديدة الانفجار كالتي كان يستعملها بشار الأسد، ألقتها مسيرات على البلدة. وطالت 6 غارات بلدة المنصوري، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات هائلة في بلدتي المنصوري وحولها. فلسطين المحتلة، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي المجرم إسرائيل كاتس السلطة الفلسطينية وتوعدها بحرب شاملة إذا شاركت في أي تصعيد في الضفة الغربية أو بافتراض أنها فكرت بهجوم ضد إسرائيل على غرار هجوم 7 أكتوبر. وقال المجرم كاتس معلقا على عملية طعن مستوطن إسرائيلي شمال الضفة أمس: سياستنا في يهود والسامرة واضحة، وهي ملاحقة الإرهاب الفلسطيني بقوة وتطوير وتعزيز الاستيطان اليهودي والحفاظ على الاستقرار الأمني. ومع ذلك فقد رأى أن العمل الفلسطيني المسلح الآن في أدنى مستوياته منذ عقود. وأضاف المجرم قائلا إنه في حال حدوث مواجهات واضطرابات كانت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أو الجهات المرتبطة بها طرفا فيها، أو إذا علمنا أنها على وشك البدء بهجوم على نمط 7 أكتوبر ضد قوات الجيش الإسرائيلي والاستيطان، فقد وجهنا أنا ورئيس الوزراء نتنياهو الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن حرب شاملة ضد كبار مسؤولي وأجهزة السلطة والجهات المرتبطة بها وضد البنى التحتية كافة للإرهاب في يهود والسامرة، يعني الضفة الغربية. ولم يخفي المجرم كاتس بحسب وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل حربه المحتملة ضد السلطة، وكشف عن خطة ستنفذ في حال تصاعد التوتر بهدف هزيمتهم هزيمة ساحقة في أسرع وقت ممكن. وستشمل الحملة اغتيالات مستهدفة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وتدمير البنية التحتية، وخطوة حاسمة تتمثل في إجلاء السكان من المدن والقرى الفلسطينية التي ستنطلق منها العمليات، في حين ستبقى قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة التي سيتم إجلاؤها. وشبه المجرم كاتس الخطة التي يخبئها للسلطة بالعمليات العسكرية المكثفة في غزة ولبنان ومخيمات اللاجئين في شمال الضفة، مؤكدا لن تسمح إسرائيل بالعودة إلى واقع انتفاضة مستمرة لسنوات كما كان في الماضي، بل سنشن حملة شاملة ضد السلطة الفلسطينية وضد كل البنى التحتية. وكان المجرم كاتس يعلق على طعن فلسطيني لمستوطن إسرائيلي في محيط نابلس شمال الضفة أصابه بجروح خطيرة ثم فر من المكان.

لتنضم إلى مجموعة صغيرة من الدول التي اتخذت هذه الخطوة الرمزية دعما للسيادة المعلنة من إسرائيل على المدينة المتنازع عليها. وقال نائب رئيس نورو ووزير خارجيتها ليونيل إنجاميميا إن افتتاح هذه السفارة في القدس لا يعزز علاقتنا مع إسرائيل فقط، بل يبعث أيضا برسالة إلى العالم تعكس موقف نارو المؤيد لإسرائيل. وأبقت معظم الدول سفاراتها في تل أبيب على أساس أن وضع القدس سيحسم في إطار تسوية نهائية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كسر هذا الإجماع عام 2018 خلال ولايته الأولى بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حيث البرلمان الإسرائيلي ومقر رئيس الوزراء ومعظم المؤسسات الحكومية الرئيسية. ومنذ خطوة ترامب لم تحذو حذوه سوى حفنة من الدول الحقيرة الصغيرة المتحالفة مع الولايات المتحدة، هي فيجي وغواتيمالا وهندوراس وبابوا نيوغيني والبوروغواي، كما افتتحت كوسوفو وأرض الصومال وهما ليستا دولتين عضوين في الأمم المتحدة ما تعدانه سفارتهما في القدس. وخلال مراسم الافتتاح أمس وصف وزير الخارجية الإسرائيلي المجرم جدعون ساعير وصف هذه الدولة الحقيرة نارو بأنها واحدة من أعظم أصدقاء إسرائيل، وقال إن دولا أخرى ستحذ حذوها قريبا وتفتح سفارتها في القدس، مشيرا إلى أن كولومبيا يتوقع أن تقوم بذلك في مطلع أكتوبر تشرين الأول. ولم تؤكد بوغوتا الموعد حتى الآن، لكن الرئيس الكولومبي الجديد اليميني المتطرف المتشدد إيبلاردو وديلاسبيريا أعلن هذه الخطوة في يوليو تموز الماضي. وقالت جمهورية الكونغو الديمقراطية في الأسبوع الماضي إنها ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، كما تعهد رئيس الأرجنتين خافيير ميلي المؤيد بشدة لإسرائيل بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة. وتعد قضية القدس من أكثر قضايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تعقيدا وحساسية، فقد ضمت الدولة العبرية القدس الشرقية عقب احتلالها الضفة الغربية عام 67، إلا أن هذا الضم لا يحظى باعتراف الأمم المتحدة، وتبقى الدول العربية صامتة ساكتة لا حراك فيها ولا حياة يقابل هذا التحرك الإجرامي. أنقرة. أدلى رئيس الوزراء وزير الخارجية التركي الأسبق أحمد داود أغلو بإفادته أمام النيابة العامة بأنقرة في إطار تحقيق ضده بتهمة إهانة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في سابقة هي الأولى بتاريخ تركيا. وقال داود أغلو في تصريح مقتضب عقب إدلائه بإفادته لنحو ساعة من الزمن، قال فيه إن هذه سابقة في تاريخ الجمهورية التركية، لأول مرة في تاريخ الجمهورية يستدعى رئيس وزراء إلى النيابة بوصفه مشتبها فيه لمجرد إبدائه برأي وتوجيه انتقادات. وعبر داود أغلو عن شكره قادة الأحزاب الذين حضروا لدعمه خلال الإدلاء بإفادته، حيث حضر كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والخارجية الأسبق رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان ونائب رئيس الحزب محمد أمين أكمن ورئيس حزب السعادة محمود أريكان إلى النيابة العامة تعبيرا عن دعمهم. ورفض داود أغلو الإجابة عن الأسئلة مرجعا ذلك إلى الحفاظ على اعتبار تركيا، قائلا إنني أحترم القضاء ولذلك أدليت بالشهادة المطلوبة مني. وفتح مكتب المدعي العام في أنقرة يوم الخميس تحقيقا ضد داود أغلو بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعود إلى عام 2021. ظهر فيه داود أغلو وهو يتحدث مع مجموعة من المواطنين على أحد المقاهي في إحدى القرى التابعة لمدينة بنغول شرق تركيا. وخلال حديثه في المقطع المصور قال داود أغلو منتقدا الرئيس أردوغان دون ذكر اسمه: على عكس الوزراء الذين جاءوا من بعدي لم أكسب قرشا واحدا بشكل غير مشروع، قلت لهم لا تمدوا أيديكم ولا تحققوا مكاسب غير مشروعة، لكنهم فعلوا، لقد جمعوا مليارات فوق مليارات.

ثمراتهم ونهبوا المكاسب غير المشروعة وأغنوا حاشيتهم والمحيطين بهم. وعين أردوغان صهره بارات البيرق وزير الطاقة والموارد الطبيعية والخزانة والمالية سابقا وزيرا، وأثرى أقاربه وسلم تركيا إلى 5 مقاولين. وقال مكتب المدعي العام في بيان إن النيابة باشرت تحقيقا فوريا تلقائيا بموجب الفقرة الأولى من المادة 299 من قانون العقوبات التركي ضد أحمد داود أغلو بسبب تصريحات عدت مسيئة لرئيس الجمهورية وتدولت على مواقع التواصل الاجتماعي. وعقوبة إهانة رئيس الجمهورية هي الحبس بين 1 و4 سنوات. وفي حال ارتكاب الجريمة بشكل علني تزاد العقوبة بمقدار السدس، ويشترط لبدء الملاحقة القضائية الحصول على إذن من وزير العدل. واشنطن. نشر الرئيس الأمريكي ترامب صورا على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين تؤيد تغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا في وقت تتصاعد فيه المفاوضات التجارية المتوترة مع المكسيك. ونشر ترامب أمس عدة خرائط للولايات المتحدة أعيدت فيها تسمية ولاية نيو مكسيكو لتصبح نيو أمريكا. وصرح الرئيس يوم الأحد بأنه تلقى اقتراحات لتغيير اسم الولاية وإن الفكرة أعجبته جدا. وقال ترامب إنه اسم أكثر شأنا وجمالا لشعب تلك الولاية التي تنطوي على إمكانات مذهلة. لقد أحببت الفكرة. وتأتي منشورات ترامب عقب القرار بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا الشهر الماضي بعد أن فشلت المفاوضات التجارية مع كندا في التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك لا تملك الحكومة الاتحادية الأمريكية سلطة تغيير اسم أي ولاية. وتحكم نيو مكسيكو حاليا ميشيل لوجان غريشم وهي ديمقراطية، وتشغل هذا المنصب منذ أول يناير كانون الثاني 2019 وأعيد انتخابها في عام 2022. وقالت غريشم في منشور لها على منصة إكس إن اسم نيو مكسيكو ليس موضع نقاش، فهو اسمها منذ ما قبل وجود الولايات المتحدة. باريس. نددت فرنسا بالهجوم الذي شنه وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جون نويل بارو على خلفية التصريحات الأخير بشأن دعم باريس للقضية الفلسطينية. وذكر المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان له إنه صدر من وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عمحاي شكلي كلام مسيء ومهين لرئيس الجمهورية ماكرون ولبارو. وأشار إلى أن هذه التصريحات غير مقبولة ولا تلائم الحوار بين الدول، لافتا إلى أن تحريف المواقف التي تعرب عنها السلطات الفرنسية لاستغلالها لأغراض سياسية لا تليق بذكرى ضحايا هجوم أكتوبر. وأكد البيان قناعة فرنسا بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد من أجل إرساء سلام عادل ومستدام من شأنه أن يضمن أمن إسرائيل واندماجها ويلبي تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة إلى الكرامة الحرية، مؤكدا أن باريس ستواصل عملها بلا هوادة من أجل تحقيق ذلك بالتعاون مع جميع شركائها. وكان وزير الإسرائيلي شن هجوما لاذعا على ماكرون وبارو في تغريدة على حسابه بمنصة إكس منددا بجهود فرنسا لدعم القضية الفلسطينية. وأشار شكلي إلى أنه لو كان لابد من إعطاء وجه للإفلاس الأخلاقي للنخب الغربية لكان وجه بارو مناسبا تماما لذلك. واشنطن. انتقدت روسيا أمس إرسال الولايات المتحدة نظاما صاروخيا متطورا إلى النرويج عضو حلف شمال الأطلس الناتو، معتبرة ذلك ضربة أخرى للمحادثات بشأن الاستقرار النووي الاستراتيجي.
وذكرت تقارير إعلامية في الولايات المتحدة إن واشنطن سلمت إلى النرويج في أغسطس آب الماضي نظاما صاروخيا يستخدم منصات إطلاق من طراز MK-41 القادرة على إطلاق صواريخ كروز من طراز توماهوك. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن ذلك يشكل تهديدا لأن تلك المنصات يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ قادرة على الوصول إلى جزء كبير من روسيا الواقع في القارة الأوروبية بما في ذلك موسكو. وأضافت الوزارة في بيان إن خطوات مثل نشر صواريخ أرضية متوسطة المدى أمريكية في أوروبا تشكل تهديدا للاتحاد الروسي، تعيد الأجواء المناسبة للحوار البناء مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الاستراتيجية لنقطة الصفر على أقل تقدير. فلسطين المحتلة. رفعت منظمة حقوقية أمس شكوى جنائية في سلوفينيا ضد وزير الخارجية الإسرائيلي المجرم جدعون ساعر بتهم تتعلق بجرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة، وذلك قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى العاصمة ليوبلينيا. وذكرت مؤسسة هند رجب الحقوقية في بيان إنها تقدمت بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في منطقة ليوبلينا ضد ساعر، وبينت أن الشكوى جاءت بسبب جرائم حرب وأعمال إبادة جماعية وتعذيب ارتكبت خلال الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل في غزة، لافتة إلى أن الشكوى تأتي قبيل زيارة ساعر المقررة يومي الأربعاء والخميس لافتتاح السفارة الإسرائيلية في سلوفينيا. باريس. تعهد برونو ريتايو مرشح حزب الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027 بحظر ارتداء الحجاب في الجامعات حال فوزه. وقال ريتايو الذي ينتمي حزبه إلى يمين الوسط إنه سيعمل على فرض حظر الحجاب في الأنشطة الرياضية والرحلات المدرسية والجامعات إذا تم انتخابه رئيسا. وأضاف قائلا في مقابلة مع قناة البي اف ام تي في الفرنسية إنه يتعهد حل منظمات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في البلاد في حال وصوله للسلطة. لكن ريتايو الذي تولى سابقا منصب وزير الداخلية في فرنسا نبه إلى أن تطبيق حظر الحجاب في الأماكن العامة غير ممكن عمليا، مشيرا إلى أن قوات الأمن لا تستطيع بسهولة التمييز بين النساء التي يرتدين الحجاب لأسباب أيديولوجية أو لأسباب صحية مثل الإصابة بالسرطان. وفي شأن منفصل أبان ريتايو عن رغبته في تقليص الهجرة إلى فرنسا قائلا إنه في حال انتخابه سيضيف إلى الدستور إن فرنسا دولة ذات جذور يهودية مسيحية لا علاقة لها بالإسلام. من جانبه أعرب جابرييل أتال مرشح حزب النهضة وهو يمين الوسط في الانتخابات الرئاسية المقبلة ورئيس الوزراء الفرنسي الأقبل عن معارضته حظر الحجاب في الأماكن العامة. وقال أتال في تصريحات لنفس القناة إنه يريد أن يكون لجميع النساء في فرنسا حق الاختيار في هذا الشأن. دمشق. أوقفت السلطات السورية ضابطا كبيرا سابقا قالت إنه متورط في قتل المتظاهرين عام 2011 وفي مجزرة حماة عام 1982 وفق ما أعلنت قوى الأمن الداخلي أمس. وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان إنها ألقت القبض في طرطوس غربي البلاد على اللواء السابق محمد علي الدرغام الذي وصفته بأنه أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية للنظام المجرم السابق والذي أسقطته قوى الثورة السورية في ديسمبر كانون الأول 2024. وأوضحت قوى الأمن إن التحقيقات الأولى أظهرت تورط درغام بإصدار أوامر بإطلاق النار على متظاهرين في دمشق عام 2011 أثناء الاحتجاجات التي انطلقت ضد حكم الرئيس المخلوع الهارب بشار الأسد وقمعتها السلطات بعنف شديد.
وأضافت أن المجرم دورغان أصدر أوامر مباشرة لوحداته بإطلاق النار على المتظاهرين العزل في ريف دمشق، وأشرف على عمليات اقتحام أسفرت عن اعتقالات تعسفية واسعة. وذكر البيان إن الموقوف تولى بين عامي 2009 و2013 القيادة الميدانية للفرقة الرابعة التي عرفت بارتكابها انتهاكات واسعة النطاق في سوريا خلال سنوات الثورة، والتي كان يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع بشار قبل تكليفه بمناصب عسكرية أخرى. ولفتت قوى الأمن إلى أن السجلات العسكرية للموقوف الدرغام أشارت إلى تدرجه في مناصب حساسة عديدة، بدءا من عمله كقائد لفصيل في سرايا الدفاع إبان أحداث محافظة حماه عام 1982، وسرايا الدفاع قوة شبه عسكرية مسؤولة عن تنفيذ مجازر عدة في الثمانينيات، من بينها مجزرتا سجن تدمر الصحراوي في ريف حمص وسط سوريا، ومجزرة حماه التي راح ضحيتها 40,000 قتيل. وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش نقلت عام 2011 عن جندي منشق أن درغام وضابطا آخر أمرا قوات من الفرقة الرابعة بإطلاق النار على متظاهرين في دمشق ومحيطها. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء. نحن معكم على الهواء.

0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: أول دواء
0: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. Pure Hearing Bridge Clinic، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية، نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
4: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قبس من نور النبوة. حين تسمو النفوس الإنسانية وتكبر آمالها وتصبح الحياة عامرة بالتقوى وصالح الأعمال، تتطلع هذه النفوس إلى معرفة الفضائل والمكارم، فتصبح العبادة محببة إلى النفس، كما تصبح الطاعة خلقا أصيلا من أخلاقها وسجية عظمى من سجاياها، وبذلك يرتفع الإنسان فوق الشهوات والشبهات، كما ينأى بنفسه عن المغويات والمغريات، ولا يكون للمادة عليه من سبيل. كيف لا، وقد أصبحت المثل العلى هي همه وغايته، وأصبح حب الخير غرضا له وهدفا. لقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قبس من نور نبوته صلى الله عليه وسلم كثيرا من سبل الخير، وأرشدنا إلى مدارج العز والكمال. روى الترمذي وابن ماجة وغيرهما بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. يبدأ الحديث بأسلوب استفهامي يخاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته ليستنهض هممهم العالية، وليحرضهم على تعلم الخير وتعليمه والعمل به. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمس وصايا جامعة: الأولى اتق المحارم تكن أعبد الناس، والمعنى تجنب ما حرم الله فعله وقوله على العباد، تكن أكثر الناس عبادة لله وخشية منه سبحانه. فالجملة إنشائية طلبية، والغرض منها هو النصح والإرشاد، والمقصود بيان معنى العبادة الحقة، إذ ليست العبادة صورا وأشكالا ولا مظاهر وهمية لا صلة لها بدنيا الناس، بل هي الجمال والجلال والاستقامة على شريعة الله سبحانه. فإذا اجتنب المرء المحارم نأى بنفسه عن مزالق الهوى ومصائد الشيطان، وطهر نفسه من أضران الفحش والرذيلة، كان العابد الزاهد حقا والتقي النقي الصالح صدقا. ذلكم هو الذي يحبه الإسلام ويريده، ولله در من قال: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. الوصية الثانية: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أي اقنع بنصيبك الذي قسمه الله لك من الدنيا تكن أغنى الناس. فالقناعة كنز لا يفنى، وفي القناعة راحة للقلب والبال، كما قال الشاعر: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. وفي هذا بيان لحقيقة الغنى، إذ ليس الغنى عن كثرة العرض من مال أو عقار أو ادخار للثروات، ولكن الغنى الحقيقي هو غنى النفس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولله در من قال: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. أخي الحبيب، إن نعم الله تعالى ليست محصورة في المال وما شابهه، بل إن هناك نعما تفوق هذه النعمة، فالإيمان والعافية والسلامة والأمن والسعادة بالطاعة، كل هذا يفوق نعمة المال. والوصية الثالثة أخي المستمع الكريم: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، فهي دعوة إلى التعامل مع الآخرين لا سيما الملتصقين بك بالبر والإحسان، وأولى الناس بالإحسان إليه هو جارك الذي أوصى الله تعالى بالإحسان إليه، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حين قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: والله لا يؤمن. قالها ثلاثا. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي حديث آخر: من بات شبعان وجاره جائع. انظر إلى أي مدى يهتم الإسلام بمشاعر الآخرين وأحاسيسهم، لا سيما من يخالطهم المرء في حياته وأولاهم بهذا جيرانه. والوصية الرابعة هي فرع على سابقتها: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. إنها مثالية الإسلام وعظمته في حب الخير للجميع رحمة وعطفا وبرا. وليست الأخلاق إلا الإنسانية والنبل. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد جاء الأدب القرآني العام في قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فأحبوا الخير للناس، كل الناس، وخذوا بأيديهم إلى ما يحبه ربنا ويرضاه. أخي المستمع الكريم، كما تحب لنفسك الخير في الدنيا والآخرة، فاحرص على أن تحبه لأخيك، بل وسع في تحقيقه له، يتحقق فيك المعنى الحقيقي للإسلام. ثم تأتي الوصية الأخيرة في هذا الحديث لتحذر مما يذهب بهاء القلب ونوره، وتفقد الإنسان إحساسه وشعوره، فلا يستفيق لنصح ولا يرتدع عن غي. إنها تنهى عن كثرة الضحك الذي هو دليل السفه وخفة العقل، كما قال القائل: ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة وحق لأرباب البرية أن يبكوا. إنها دعوة إلى أن يتحلى المرء بخلق رصين، فيتجنب حياة الهزل والسخرية التي تتنافى مع وقار المسلم. فالحياة للمسلم أخي الكريم ليست لهوا وعبثا، وليست هزلا وصخبا، بل فيها الجد والكفاح، وفيها الآمال والتضحيات. نعم أخي الكريم، وليست الحياة جمودا وكآبة وحزنا، وإنما هي ساعة وساعة، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة في حديث آخر. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يضحك ويمزح، ولكنه لا يقول إلا الصدق، فما نقص الضحك من وقاره أو هيبته صلى الله عليه وسلم، بل زاده حبا ووقارا بين أصحابه وأمته. ألا ما أجمل هذه الوصايا إن تمسك بها المسلمون. جعلنا الله وإياكم من أهل الثبات على الحق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.